0: وكبره تكبيرا.
1: دنجي إسلام، دنجي بزوت نوي إسلامية لا كردستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.

حقا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: درود و صلوات و کاری که بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گور درود و صلوات ده بخشيت امروفا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريته و ده درجه هر برزي پي ده بخشي درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبراني عليه الصلاة والسلام لي خوشبوني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار الدبيته هو كار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كار قبول بوني دعاء نزاكان ما نوق إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا للبيغمر صلى الله عليه وسلم قال الي بيغمر عليه الصلاه والسلام وامام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان ارزو اسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصرف حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات الى قلنا بابو پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام
1: اللهم صل وسلم

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لو أني صوت واشتا بينز لو أنا كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمة بس رضا من دي خواهي قول وهي وادان ايوي آزي سودي لو البقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بل أخوة شو يستحر لذري جي أو قصة إيك أخوة قول سبحانه وتعالى لما بازدك أو تسيرو كي بني إسرائيل لدواي موسى عليه الصلاة والسلام كاتكوا قول بياواني بني إسرائيل دسنا لاي بيغنبرك لبيغنبركان لدواي موسى صلى الله عليه وسلم أخوة قولان لسربي پیان پیدلن کوا قائد و سرکرده چن لو دست نشان بک تا وکو لجر سرکردتی او ده قتال بکنو لپینای خو بزنجن ایتل لدوای او کوا به وحی لای خوای گورو بو پیغمبر را ده گندری علیه الصلاۃ والسلام کوا طالود ملک لبو اوان وک معلومه لا اوان انکوا لپیش استباس ماکر کوان لسرتا ده اعتراض نشان دن پاشان پیغمبرکان علیه الصلاۃ والسلام لبوان رون دكاتو كخواه لبجادي وهروها صفات قيادة وسركرداتي تيدا وهروها علامتك خواهي قور دنريب أو تابوت صندوقيك هنديق لباشماو ولميراتي موسى وهاروني تيدا عليهم الصلاة والسلام إيتل لدواي أوا كاتك والطالود لقل أو زي شيك لقليتي بدردكون واتا لوش زيقاي كلينا لو شاري كلينا ولو زيقاي كلينا دردسن لبورو بروبون ويزالود لدواي أوا وكخواي قول لما عند جيرتوك طالوت عليه الصلاة والسلام بيان رادا قيني كأوان تاقي كرين وبرو بارك يتر أوي لي بخواتوا أوا تبراي لي ذكا طالوت عليه الصلاة والسلام أوي ليش نخواتوا إلا مقر يكتنق أو بخواتوا لقل أو دميني وكخواي قول فرمي زور بي زور يعني أو كان خواردوا كم يقمانوا لقل طالوتو يتر تزاوزي أو رباريان كردو لدواي اوشكات كوا تزاوز ربارك ذا كان اواني كما ينو دلين ايما براستي اورو او توانا وهي زماني كوا روبرو جالوت وجندي كان جالوت ببينو بلام كما يقلوان دلين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تندين كوم علي كم خواي قول سبحانه وتعالى نصرتي بيدان لدجي کاملا تقمه چی زور به پشتیوانی خواهی گوره و خواهی گورش لگل کسانی چی صابره و تگهت کات کوا کسانی لب و خواهد صلحین خواهی گور نصرتیم پیدا ده لدواری اوی اوان کوا صبر دگن لسر تکالیفی او جهادا زالی رده حتی کو ایرمان باز کرد بو کات کوا روبروی او زیشد ابنو بفعلی او تقمه کمی کوا لگل طالود مینه و کوباس ما کلوان کن رابردو كوا عدديان جماريان 319 كس بقدر جماري ياراني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لغزوي بدر يتر اوند دمينيته ولقل طالوت روبرو جالوت دبنو. ولما برزوا لجالوت وجنوده كاتي كوا لقل جالوت وجنود جالوت لك بديار دكون برزوا لا براز هاتيا واتلا جيقاي كوا زيجاتي برزو بلندا يتر. ولما برزوا لجالوت وجنوده واتوكو كوا ليكتري اشكراب ونكو كسكوا دستسر زيجاتي بلند هم كز ديبيني يتركات كوا زيشي طالوت لقل زيشي زارود ليك اشكراد ابنو روبروي يكتر دبنو ولا يكتر بديار دكون. لو حالتي كات كوا ليكتري بديار كوتن ليردا او جندياني كوا لقل طالوتا أو مسلماناني كوا لاختبار كيدا درتسوين لقل طالوت عليه الصلاة والسلام كاتي كوا زالوت وجنود زالوتين ليه بديار دكو ليه ردا دعا دكو دا بارين والأخوائي قول سبحانه وتعالى قالوا ربنا أي پروردگار من أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا واتا أو دلمان فربك للصبر أفرغ علينا افريغ ديارو كوزانان دفرمون افراغ بمعنى صب دي واترو كردن كاتك دلي افرغت الإناء اذا صببت ما فيه
واتكاتي كدلي او اينا او پرداخ او قاپم افراغ کر وات سبب تما في وات اوي تيدا بهمون بطال کر او بمعنى افراغ ده كوات افرغ علينا صبر وات اوي صبره هر هموي بخنا ودلو درون مان وياخد دلو درون مان لهموش تيك بطالك وبريك للصبر يا رب العالمين. أفرغ علينا صبرا كوات أفرغ علينا صبرا بمعنى داوا كدني صبري يشي زهر الأخوة يقول سبحانه وتعالى أفرغ علينا صبرا في يستيان بصبر هي والله مع الصابرين تاوك معيتي أخوة يقول بدز بينا في يستيان بصبر هي صبر اللي أنشي ودي ومن يتصبر يصبره الله. هركسيك تكليف الصبر الأخوة يبكاو داوا الأخوة يقول بك أخوة يقول الصبوري بيدا بخشي يتدى هذا كان الأخوة يقول أفرغ علينا صبرا صبر يتشيزون ما بيبخشوا ضلو درون ما بركة للصبر وثبت أقدامنا وبيكان من ثابت بك راجير بك لسر صراط المستقيم بيكان من راجير بك لسر صراط المستقيم تاوكو بتوان روبروي كسانيك ببينوك ودجمني إخوان سبحانه وتعالى وثبت أقدامنا داركاتك وداوي ثبات دكان وسيله رويشتن پيكانا لويا داوا لخواي گوردكن كوا پيكان يان قائم كال سرسرات المستقيم كاتكوا پي قائم بوات لاشا بگشتي هموي قائم وثابت دبي يتر خوا ثابت مان بكي خوا قائم مان بكي لسر سرات المستقيم وبتايبتيج لو روبروبون ودا نكا هلبين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهو النصرت مان بي بخشا لسر كساني كوا كساني چي كافرن وانصرنا على القوم الكافرين كواتلوه ايما دزنجين برابريان بلو اوان كافرن يتر خوايا بحكمه كوا اوان كافرن ايماش مسلمان خوايا نصرت ما بيبخشا لسر كساني چي بيباور كواتا زور مهيم براستي انساني مسلمان لهمو حالتا كان بيويستا هانا بباتلاي رب العالمين داوال اخواي قوربكا نوغ لغيري الله سبحانه وتعالى بتايبتي لكاتي روبروبون ودا سنك اويك ونصرتي بدا ستنهاء الله سبحانه وتعالى او ذاتك نصرتي بدا ستنهاء الله يتر والله ينصر والله يؤتي نصره من يشاء خواهي قولش نصرتي خويد ذاتك سانك وبخوي ويستي لسلا بالتأكيد اوانيك لبخوا دا صلحين لنتيز دا فهزموهم بإذن الله فهزموهم يتر خايجو نصرتي بيا بخشينو وما يكوا هزيمة بزيشي جالوتو جنديكاني جالود بينن فهزموهم أوانيان بهزيمة خستو شكستيان بوان هنا بلان بسببي سي بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن كوني واتخوا إذني لسربكوا أو نصرت بدز بينو شكست بزيشي جالوتو جنودي جالود بينن وقتل داود جالوتا يتر لزمني او شكستي كوا بسر او زي شي بباوران داهاد او ابو كوا قيادكان كزالود بو بدستي داود عليه الصلاة والسلام كجرا وقتل داود جال او كاتل داود وكو قنزيك بو وكو لتفسيري كان باسي لك وكو قنزيك بو لجيشي طالوت او كاتل هشتا بيغنبر نبوة بلام هل لو يرى او زا دوري داود بديار دكيو لنا وخلشي دناسري كاتكوا او قيادي كفر دكوجي كوا جالوتا وقتل داود جالوت او زال باش او واتاه الله الملك والحكمه خوي جور سبحانه وتعالى او ذا ملكي بي بخشي وحكمتي شي بي بخشي ملكي بي بخشي بو ملك سركردا وهروها حكمتي شي بي بخشي بو بيغمبر كواتا بيغمبران بعام عليهم الصلاه والسلام زياتر تنها پیغمبر بوینه بلام داود و سلیمان سلیمانی کوری داود خوای گور سبحانه تعالی فضله لگل کردن کوا خوای گور هم ملک چی پیبخشین هم پیغمبریاتی شی پیبخشین و آتاه الله الملک والحکمه وعلمه مما یشاء و هر وها اویک خوا ویستی لسری بو فیری کرد اویک خوا ویستی لسری بو فیری کرد چندین شتی فیر که بس خوا دزانی چ علمی چی فیر کردیا وكلوان اخوي غور سبحانه وتعالى وكل زيغايت كذا تفرمي وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم كواتا اخوي غور فيري كذبو زري او زري بوشاني كوادام بوشي اخوي غور فيري كذبو كاو درستي بكاتن يتر تندين شتيري كو اخوي غور دفن وعلمه مما يشاء او كاخوي مشيئتي لسر اخوي غور فيري كرد
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إتر خواهي قولوكو قاعدهش عام دفنبي أقر لبر أوي نبي خوا سبحانه وتعالى دفع الله الناس بعضهم ببعض لناو خلطي خواهي قولو كسانك بكسانك لناو دبا كسانك ظالم خواهي قولو بكسانك ديك لناو دبا كساني شي ظالم بكساني شي دي كلنا ودب اگر وانكا خواهي قول سبحانه وتعالى اگر كساني شي ظالم بكساني شي دي كلنا ونبا لفسدت الأرض او زويها موي فاسد بي لنتيزي ظلم ظالمان وكفر كافران اگر خواهي قول او ظالم بباورانا بدستي كساني شي دي كلنا ونبا او زويك بارسد بي تفساد لفسدت الأرض وخواهي قول لسورة الحج دفرمي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر خواهي قول كسانك بكسانك لناو نبا اوي زيقاي عبادته او جا وكو دفرمي صوامع وبيع وانا وكو خواهي قول سبحانه وتعالى وباس دكا مفسرين درنا واتا زيقاي عبادتي جولك وديانو همو او زيقاني كزيقاي عبادت لزمني وانا مساجد كوا يذكر فيها اسم الله كثيرا كوا تنها ناي خواهي قول تدادا اندري اگر بيتو خواهي قول كسانك بكسانك شديك لناو نبا اوي زيقاي عبادته هر هموي تيك ددري هموي تيك ددري وكاول دكري ورام او خواه لنا قرز المكان بقنا او حد دي كوا همو زيقا يكون لزمن اوان زيقا عبادتش كاول بكن يتر ولكن الله ذو فضل على العالمين. يتر الله سبحانه وتعالى وناكا كوا كسان شي ظالمو بباور هند دستيان بروا بيك بارتسي زوي فاسد بكن يتر خواي قرب كسانيك أوان لنا ودبا لبروي خوا سبحانه وتعالى ذو فضل على العالم خواي قرب خاوان فضلة خاوان تاكو نياز ونعمتي زور لسر همو خلشي لسر مسلمان وكافر أقر بيتو كافر وبيباور وظالم بالادز بي حتى كوتاي او زويه يك پارتسه د بيته فساد بلان خوای ګور سبحانه وتعالى کسانک بدستی کسانش کله ناو دبا او فضلک لسر مسلمان وكافر كواتا نصرتي مسلمانا لسر كافران فضل لسر كافرانيش لبو اوانيش باشر لو دنيا وقيامت يام باشر كوا حتى ظالم وكافر نابي بالا دزبي يتر فضلي خواي قول الله دنيا لسر مسلمان وكافر بلام لقيامت دابة تايبة لبو ايمان دارانا ولكن الله ذو فضل على العالمين اول دنيا بلام لقيامت تنهى لبو ايمان دارانا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أوآت كان إخوايا سبحانه وتعالى يا رسول الله نتلوها عليك بالحق لابد باز دكين بحق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكل سورة الأنعام دادا فرميتا كوات كلمات إخوايا قولوا آت كان إخوايا قولوا صدق وعدلا وات أويك والتسيروك إخوايا قولوا باسي دكاتا لقرآن فيروس هموي صدقة هموي أوفر راستية أوي أحكام أخواي قولة باسي دكاتن همي أوبري عدالتا إتر أو أتكاني خومان أخواي قولة بيغمبر في المصر والسلام يا رسول الله أتكاني خومان لود باز دكين آيات الله أتكاني الله سبحانه وتعالى لود باز دكين نتلوها عليك بتشيك بحق بصدق بعدل وإنك لمن المرسلين بالتأكيد ببيقمان أتولى كسانيتي لريزي بيغمبراني يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين كواتا يقل علامة كانوا يقل إشارة كانوا يقل بلغ كان لسال بيغمبراتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم جيرانوي أو قصانية كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم نيديتي ومعاصري نكردي ولا بوشان نجيرايتو بلان بور دكاري كوا خواي قور باس دكا بلغي لسالوي كوا وحي لان الله سبحانه وتعالى كاتك ولب بيغمبر دجيرتو صلى الله عليه وسلم كوا بلقيل سر بيغمبراتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم واو باري بندو ام وجاري تيدا لبويو لبو امتكشي ك بالتاكيد كسيك بيري لبكاتوا تندين بندو ام وجاري لي وردغريتن ك بوشي واش لرد او قصه تواودبي او سيروكا لسيروكان بني اسرائيل تواودبي وهرها بوشي واش لرد جزء دوميش لا قرآن فيروس لسورة البقرة تواود بيتن إتر ببشتواني خواهي قولا لواني داهاتو دين خزمت سرتاي جزئي سيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشويستانم ام كتاب النايابي بردسمان امام راغب اصفهاني فرموي قاعده كي درجه حتى انسان زياتر خوي بناسي خوي زياتر اناس دواتر هاد باسي او هيزاني و اما كركل انسان هيا كانواع واشكال هيزي سير سير خوي يقولنا ام انسان خلقي كردو و ام هزانات چون دولتی که مرکزی زور بهیز به همان چشن زور بهیز و توانا پیکا و ام هزانه لناو انسانا همه هنگی اکن که گرنگترین شده لانسانا ام همه هنگی اکن که انواع او هز معنوی و مادیانی که خواهی گوره به انسانی داو همه هنگی لگل اکترا اکن دست یک هاوکاری دمکا دمك هاوكاري دسكا شاوكان هاوكاري دسكان أكن وهكذا لروي مادي ومعنوي بيوانديك تندو طول ومركزيتك زور عجايب لأنه إنسانا هيا دواتر بأسي بيبو كردين كام إنسانا فضيلتي زور قوريا لآستيك أوان دبر زي أخواي قوري بسر هرشي جيان دارا فضيلتي أمي دا وحتى بسر ملائكة فضيلتي أم إنساني دا وقوري أم إنساني سلمة حتى لروي الظاهر يكوى كأفرمي وصوركم فأحسن صوركم أم تصوير الظاهري إنسان لناو حيوانات جاندار كانت جمال ترين وجوان ترين أمرو أيوبيا من بلي باش أيما أزانين مادام إنسان أفضل ترى لهم حيوانات كان بشي أم أفضل يتي دسكوت ولا تشتيك لا تشبوارك بوي أفرمي بيان ما به يفضل الإنسان يا يفضل الإنسان بيان يوما بوأكا بشي إنسان أو فضلي بيدرا أو بيبخشرا ويا بشي بوتا أم فاضلة أفرمي إنسان كاتك سيري أكي أفضل موجودة لنا وهمو موجوداتا بمرجك كأبي مراعاتي أوبكا بوشي بوتا مروفو لبيناوي تشي أم بإنسان خوا خلقي كردوا كأويش دوشتا علمي حق ورقريو عملي محكم جيبا جيبكا حتى أم معنى يتيابي فضلي قوري بكمي معنى كفضلك كم ترأى بيته بويا وتراوى الناس أبناء ما يحسنون خلحي كري أوشتن أوشت جوانا كأي كان أوي كأي زانو كردوي في أكن لعلوم الأعمال حسنة كري أوان كألن أحسن فلان إذا علم وإذا عمل حسنا هل بيا وتري أحسن سواء علمه جوان بزاني يان عمله شالبكات دي إنسان أجل لروي تنها غذاء أو نسل وبشكان وسير يمكن لقل دارو درختة فرقينية أو أنا جوتش لي أدن وزيادة كان وغذاء جوار أجرن للزاوية كابو إنسان لم رو لقل أو أنا جيازينية لروي حس وحركاته وسير كان هل وكو جان دار كان يتروها إنسان إن جاء أجر تنها سيري صورة إنسان كان هل وكو دارو ديوارك شون صورتك جواني هي إنسان يجبو شوازة فضيلة إنسان بنطق عقليتي بقسكانيتي كألي النطق طبعا علمك من هي بنامي علم المنطق زانستي اللوجيك علم المنطق علم عقل بلا مبوشي بي أوتري علم النطق شونك هتا قسنك نازاني عقلي هي كسكانيتي بزمانة عقل درأك وين لناو علم المنطق أفرمي فضيلة إنسان بم عقليا بو نطقيا كأيكا دي اگر انسان زماني نبوا او قسي نكردايا لقل بهيمه و اجلكا جوازيكي نبوا كابو انسان مشابهي هي لقل ملائكته كانا له روي علم اگر هيزي علم و هيزي نطق و فهم و اماني خوي بهيس كر وكو ملائكي لي اگر هاتو تنهاسي لقوتي غذائي خوي و نكاح و اماني كلاني خواردن و خواردن و مناكح و انبشانا او بالضبط وكو بهيمه و اجلكا او هيا حتى بقرا اوان لو بهيسترن اگر بین نپیشچای خومن بابلن کلاشیر کو پیاوک بین نپیشچای خومن
دي قد أدي لروي جلو برجو بوشاكه وأجر أم جرنجي بزلو برجي بدأ بهما شواز أو كلا شر جلو برجي خويه أجر جرنجي بخواردن بدن إيش خوارني خويه خواردن وإيش خوارنو خويه وكو إنسانك جرنجي حتى بمناكحة وزواج بدن إيش مناكحة وزواجية جرنجي بمكان وشوين بدن إيش مكان وشوين يخويه شيء أم بياوي لم كلا شر جيا كردوتو أم روفي لم أجل جيا كردوتو تنها أو بش ملائكية كلناو إنسانة هي كبريتيا لعلم بريتيا لنطق بريتيا لفهم وتيجيشنو أو كدرس كاني بيشو ترباس مان كركا تركيباتي فهمي وأواني إنسان أكريب هو أم علم وعمل وتربية فكري وتربية عملي وأمانة ورد خوي برسكاتوا نطق بريتيا لفهم وتيجيشنو أو كدرس كاني بيشو ترباس مان كركا تركيباتي فهمي وأواني إنسان أكريبه هو أم علم وعمل وتربية فكري وتربية عملي وأمانة ورد

خو پارێزی لەم صفەتە پیسانە و دەرهێنان و هەڵکێشانی زۆر گرنگە. ئەم بە شکل لە ئینسان ئەم صفەتە. بۆیە ئەفەرمێ وەجەعەل مینهوم القیڕەدەتە والخەنازیرە وعەبەد الطاغوت لایەتە پیرۆزەکە. بۆچی لە بنو ئیسرائیلە هەندێک بوونە قیڕەدە بوون خەنازیر بە پێ سیفاتەکانیان؟ ئەمەیان سیفەتی خنزیری زۆر بووە بۆیە خنزیرەوە، یان سیفەتی مەیمونی زۆر بووە بۆ مەیمون. دەی زۆرن سوورەتەکانی ئینسان، أنواع وأشكال إنسان هي. شو كي موتوا من حتى إنسان زياتر بناسي خوا زياتر أناسي. أما هم ويدا صلاتي خوا لنا وإنسان كان. ده إنساني ومن هي لحقيقة خوي لا يداوى شو برو حيوانية. لبكو يهندق لحيوان كان ليها توا. بتابتي أوانيك تعقل ديننا كانوا دين قبولنا كانوا بيريان لنا كردوتو ورينا كان شو أنت أستي أجل كان بوي أفرم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أو أنا وك أجل كان أو هان بلكو خرابتر لا أجل كان. طبعا أنعام أفرم أنعام بوتشوار جور أجل ناوة مروا بزنو وشترو قاوة ما صار كي مدرسة فرم أفرم أنعام بوام تشوار بكاري مروا بزنو وشترو قا بابلين أم تشوارا بيان أو تي أنعام أفرمي أواني كعقل يعني لدينا وتعقلنا كان لدينا وقبول ديني أنك أبو الشوازا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. تشكو باش عقل يكي باش ملك يكي بخرجنا دواب. أفرمي خرابتين جوري دواب، دواب ما يدب على الأرض هرشتي بسر زياب الروابي وتري الدواب سواء أويك بسر زوية أروى ميرو ليك بك بسر زوية أروى يعني ماري يخشوك بي يعني فيروسك بي حرشتي بك بسر زوية جولو حركة إيشي هبي أفرمي هرهم يعني خراب تريني أوانا كامية الصم البكم أويك كرو لالا كامن كرو لالا الذين لا يعقلون أو إنسانيك خوي كرأك لا أستحق خوي لالك لا أستحق تينا جو نايبة تيبا فكرة شر الدوام بلا سر زبيا وما يدب على الأرض بسر زبيا أروى له مو أن خراب ترى دي أفرم لم آيات بيروزا بومان در أكيو كافران ما دام أو قوتي كخوا بيداون بكارنا هنا قوتي عقلي خويا بودوزين وخدا وقيشتن بخدا رب العالمين أفرم دي أمانا ك فهم يعني بران بر بدين يا تينا قيشتني يعني النبوة شو نتأستي شر الدواب لسر زوية وخراب ترين أو أنا يدب على الأرض أفرم آياتي كي بيروزي تر أفرم طبعا عرزم كدن راغب لبروي خوي مفسري قرآن هرشي أنوسي والله لخزمة قرآن قراسة كيك أفرم آياتي كتير مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نموني كافران بشيء هنا كمثل الذي ينعق طبعا نعق بمعنى صيحة وهواري شواني طبعا شوان جاري وهي مركاني أرون حل أخوي هواري أوهو هواري اشتيك أكال أخوه اليوم مركا أقرته أمي باز باسي مركا بهي تجي هر هوارش تک مرکانی و اجارتو من ببیرم موسا محمد ابرام شوان بو با اشاخانه بو مرکان اچون لیره و عیو عیو ایش یکر هیچ نبو جارت نوع اتری او جارت هر مرکان هر اگرانه بالصبت او مشهده او های افرمه ام کافرانه کاتک چون ام آجاله هیچ تیناگه صوت ابیسیتو او جولیک و حرکه تیک بالصبت او های لا يسمع إلا دعاء ونداء هوارك أبي سيبرام حشتي ناقة لما سلك صم بكم عمي كر لال كيرن لأستي حقا فهم لا يعقلون تناقا دركناكا عقليا بيناشك كوابو أفرمي أو كسيك وعظي كافرأك كدلك أو داخل أو عقلي ناخاتك كمثل ناعق الأغنام أو كسوائك هاوار أكل لما ركاني تنبيها أنهم فيما يقال لهم كلبها إشارتك بأيما إذا كان وكو أجل أوان شون أجل هاوار أكيتو أقرتو أنشروا
حش تأثيري كان لك هشي تيناقا شاعرك لهزمي هندي لخلشيئك على أن لأوم أكرم من وبر ووالده. طبعا وبر إما وبر من هي العربية وبر من هي وبر بريتيا لخري وبر تقريبا وكو رسق خومن أوايا يعني بابلن شوازكي هالكوتكي وكو مشك أوايا سروك لو أماني بلا كل كينية. طبعا وين كل كي هي كل كي زرد خومن بيالا رسق أجر كل شيء نبي هر هي أتكيوك وهي أتي مشق أو هاي في توبر لزمان عربية نازم بالضبط اللي كوردي أش كلمة كمان هي وو أفرم وكو أو أجلوايا وكو باوشي أو أجلوايا ولا أومو أكرم من وبر وما ولد على وكو شيء وكو وبر وايا وما ولد نالي ومن ولد حتى من بكرنا طبعا لزمان عربية من بو عقل ما بو غير عقل ما ياساك من بو عقل بكريني كاتب مساء فرمي لله ما في السماوات والأرض أو إلى أسمان كان والزوية أو ما يا غيري أو أقرته غيري بابن عقل أقرته أي قروتي لله من في السماوات والأرض يعني عقل كان جن إنس ملائكة بويا وشي من وما ما جوازك ام شاعر ابو انسان بو هند الانسان ما بكرينه يعني عقلي اني على نيوت ومن ولد باشا وتيتي ما ولد تنبيها على انه لا يستحق ان يقال له من كسي لأم مستحق يوني مني وبكار بيني بين ماي وبكار بيني لا اسي بها اي مكان متنبي شاعر على لدوروبري منا هند خلقا تخطي إذا جئت في استفهامها بمن غلط أكي أجل استفهامي أو برسالي لبكي من بكار بيني أبين ما بكار بيني شكل الإنسان يتشون تدره دي هند جور أول الإنسان كان بوشي وازن أبين ما اعتراف كان بم أجل راست خواي قول ربهم تكمل وجواني دروسي كدوا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بشترين جور قراري داوك إنسانك دروس كبلام ثم رددناه أسفل سافلين خو أجر إيمان وعمل صالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نبي برزكاته أو أدان لعرز نزم نزم نزم أبيته بوي أفرمي الله إنسان كان تفاوت زور زور يك إنساني واهي خوي بتنها وقدر د إنسان أبي همانا إنساني وقدر صط أبي همانا ددانا بيك وإنسان رزك ناكا تمروفي الله وتراو بأفرتك لخويا آية دبياو كبي كلق بن باشا سوديان هي بوتو يا يقدانا كبقدر دبي الله ايش فرميتي والله يقدانا بقدر دبي نقدداني بي كلق أفرمي لما زياتر جاري وها يكيك بهزارة هزار كزبه يكيك فرميتي شاعري ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت نبيني وبوكو إنسان كان أأوى تفاول لبيني أنا هبي لدى المجد حتى عد ألف بواحدي جاري واهي هزار دانا بيك دانا حسابك ري نا أفرمين لما زياتر الله جاري واهي يك دانا بده هزار يك دانا مروف بده هزار ده هزار مروف شكو كاتو ناكات يكس ويا بيغمبري خواص الله عليه وآله وسلم لفرمانشتك أفرمين الناس كإبل مئة خلقي وكو وشتري سطيوان طبعا نفر مئة إبل وتيتي إبل مئة باشا كإبل مئة لا تكاد تجد فيها الراحلة شون هذا نيك دسك كبكالكي وبسواري طبعا وشتري باربرة العربة بسواريش بكارها تو والله هم وشتري بسواري بكارنا قبلناك شون هذا نيك يا مبيني وكو أسب لا أسبش باشتر جولو وبكا وحركة وبكا وشي إبلو مئتين جيوازا لمئة إبلي زور كاد أوفر ما يشتبه بغلط لك درا وتوكا خلقي وكو صد وشتروان يقداني أنت الراحلة بوانية ألان لهزاران وشتر يقدانا دزناك الراحلة بنقل صد دانا أوفر ما يشتبه أنا فرمي إبلي مئة شيئا ألان والإبلو في تعارفهم اسم لمئة بعير إبل
لزمان عربية صد دانا وشتر بينا أكات بعيرك باشا ليرك عليه علي إبلي مئة باشا ما بس لشيء يعني هرد يعني صد صتي باشا صد صتي كأكات الدهزر صد صتي كأكات الدهزر يعني للدهزر وشترى دانا كدرك دسك كأو قائدة أو كس الطوابة كمالي بيا كردي ويا هريك يقول إما زور بيسي ومجاهدة أما أم بيا بلا راغب أو صفة بيسانة يا حيوان وآجل كان هم ولا إنسانة هي بيسي بباكسازي هي بيسي بجواني تشاكسازي هي بيسي بوهي دامزراوي كا خوي تخليه وتحليه كا صفة بيسي كان لا بشا كان دان دي دي دي مجاهدة كا حتى هجتا وبلا برز بويا زور كم لده هزار كس كسك أبيني وفي أن فرمايشته في غمبر صلى الله عليه وسلم ككمالي دزجير بو بيو باشا خوي دا مزرند بي ويأفرمي فمئة إبل هي عشرة آلاف راغب أفرمي هو الصد مئة إبل ما بس تكيد شيء إبل مئة لفرمايشته كما بس يوي ده هزار أفرمي بخوال لمش زياتر أقربلي يكسم بيني وبقدر همو جيهان قد نرى واحدا كعالم وعالما مثل واحد لجاز الله أجر بلين كرة كسيك ما بيني وبتاقي تنها جهاني أبو يا جهاني هرهم ولا كسيك أكو هر دروسته فرمايشتي كي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم أهينته فرمايشتي كي زور قورو بيروز مبارك يكبل الصفات كاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيانيان بتابت كاتي تشيشتنقاو يكيك الصفات كان يرجع نبرسالي لها ولا نكرت كي خوي كي خوشي بيني خو كان مو بجرنا خو كان إجراء تعبيري أكرت هند جار خوي خوي إجراء شن دين خوها إمام أبو بكر خوي بيني وإمام عمر خوي بيني وإمام عثمان خوي بيني وكبي غمري خواص الله عليه وسلم تعبيري خو كان يقول خوي خوي بيني وبو إجراء نتوأفر مبر بياني كان ها تفروي خوم بيني لخوم ميزانك زور قورة لأسمان وهات أخوارو ميزانك بيواني أكر بيوانا خلقي أبيوان من يان هنا خسيان السر تايكي ترازوك همو أمتك ميان كوكر دو خسيان السر ترازوكي تر لا كيتر بطاقي تنها لهم يان قرس تربو دوائي من داب وزيم إمامي أو بكر يان هنا خسيان السر عينا بهمان شواز أهو قرسو همو أمتي أن خسر لا يكون إمام أبو بكر بتاقي تنها إمام أبو بكر قرستر إمام عمر يدانا هروى إمام عثمان يدانا هروى دواتر كإمام عثمان دا وزي ترازو كبرزو أبو آسما نفرك استاول خزمة بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله أي إما حلمان تشيبه فرمي إيوه بحسب عمالك أنت كرده وكانت طبعا علماء زور قصيان يسأل فرمي أشتشيرين أفرمون في غمري خاص الله عليه وسلم شوار كسي ودياريك نخوي إمام أبو بكر إمام عمر إمام عثمان بو أوي دواي أما كسي تري دياري نكرت بو جن كان لسر كردوي باش زورك هبون لها والان أأوى قرزو يعني بيركيته طبعا جياني في غمري خاص الله عليه وسلم لك لها والان جياني زور تايبت يعني الحمد لله كوري مسعود أفرم جاري كان بداري كهل قرأ قاتي أون باري وقاتي دركود أصحاب ده سينجوا بيكين زو قاتي باري فنو بتشي بيكين والله أقاتشان إلى كيوي أحد قرستر لا يخوا زو قرسان وإلا فرمايش تك أفرم كم ولا من الرجال كثير زور بياوهن كامل بون تو تصور ك كم إنسان زور زور لاوازا أقر هات أنه أم بابي التمرين كرني نفسي خوي ورد ورد السركود أزاني برو كوي أرى زور جار هبوا ما مصايكو وليكي قورة طلبكي لخوي بهستروا تواني طلبكي بيشتر كوتو بوي أم فرمايشتي بيغمر صلى الله عليه وسلم كفرمي هرهموتان بحسب أعمالتان إتحسابتان بو أكري درقايكي منافسي زور قوري كردو بو كمال إنسان أكريب ومنافسة كان تصور كلام دين عظيمة أو مثلا الله الملعب دائما لا شواني كي الدهماء قرب السر لو كلا دي أنا بخوي لأخري كي شواني خويتي بياني أو حصاوة
هزار جار استغفر الله كردو ما العبد من يكرد لا يخوى فضيلتي أو زيادة بيسناك بوية بالاي معنوي إنسان جهد جهاد إنسان خوي چاني جهدي كرد چاني هولي دا چاني رشد بناو نية پیغمبري واهي صلى الله عليه وسلم نروج قيامته دوكس لقال ياتي دوكس كس قناعتي فينا هنا قسكاني بسراو نبون بلام لحزب پیغمبراتي او كم نبوتو هر پیغمبر بو اسمان او برزو زور هن لواني كناوي النيه وكس نازاني تصور كان اواني كناوي النيه زور زيات لواني كناوي ان هي او جو رزق اخويا قرب هندي كده بهندي كنا ده مرزني او كناوي هبو يتر او باجبه لا او كناوي النيه زور كات باشتره معنويا زو شيء قوري كرب مهم الملانيه ما لسرب ملكبونا بملائكه بونا شلون او صفاته فهمي وعقلي وعلمي وديني انا باش تعقل الاخوه جل جلاله ودوده برز بيتوبي شان برز بيتو والله انسان جاري او اتت مزقوت او خلق بيني يشغلو سوسه دا مش يشغلو يشغلو او دي قد ادي ايها واس امانه كمان افضل ترى الاخوه جل جلاله كزنا زان ويا ابو ذر اجرته وفن وجار الى خدمه خوشويست ابو صلى الله عليه وسلم افرم فرمى ابو ذر اسيري كنو مزقوت كبزان كيزور باش الله من شام که راسته را کم پیاده جلیشی جوانی لبره همه خدمت کنی کوکر تو آموزگاریانه همه این کوکر تو قصیم بو اکا الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آم دعو اکا بانگواز اکا پیاده کی چال و تو ای کی خراب ترینه الله من سری نامزگار تو کسی کم دانه پرخیه وی خود تو ورایکش الله تو آم دو الله ای ابادر هاتي أمكسة هزاران وكو أمكسة ملء الأرض للرواياتك بأن دازي كريزوي لما يكقسأك ناقا نقاتي أوكسيك خوت تصورك شك أول الروا ملشيك وزور برزوته أم للروا ظاهريك وتواي أبين بويا أم فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم خوشيريني أو دارولي إنسان زور أخات الشلجاني سيرة وأبي براسي إنسان خوي زور مانوك حوله کی زور جدی بده لپناوی برزبونه وای لپناوی دروزبونه چون عرضم کردن ام باسی وای چنه خود بناسی چنه صفت خراب کانی خود بناسی چنه مروایتی خود بزنی لچ حاله که اون دزیاتر هیزی خود بود در اکیه جل جلالو شاعرک ابو نواس توی تی وليس لله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد زور جگی سر سرمان نیه که خواج الله جلال و همو جهان لی هندانی که زور به هزه بو ایمه کبر و خواناسی و طاعت و دینداری او لیانه بروین کل بشه بهیم یک دور مناخات و بشه آجال یک برو بشه ملائکیت که امان با که اوش بجهد و جهاده که زور گور اکری لراسی با اکری انسان همو ساعت کان و لحظه کانی بیری الله خواه خواه بی بزانه چون کرده و کانی چون باشه کن لخوی دا امزرینه و خرابه کن لخوی دور خاتو و هر یکی بلی ایمه لهمو کاتک زیادتر لهم روشگارا پیسمان بم جنگه لبین یکتره جنگ که اینو منافسه که امزاین کم من ایبات کم من ایبات برسترین لی خوا افرمی لفرمایشتا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتا قسم بخزمتان افرمی هندگ لعبدکان هند كتو سيري أكي أشعث أغبر قجي تكشو تبو توزاوي خلق زور كوي نادني بلام لو أقسم على الله لا أبره أجر سوين بخوا بخوا جل جلال أخوا سوين أكي ناشكيني أي تصور كعبدك والله أخوا حربي أشتبكي تصور كخوا بجيبك أم عبد أول دقورا يعني أما كعرستان أكام لو أقسم على الله لا أبره سين بخوا لسرخوا لفظك آواء جيني كأنما والله خوايا أبي أو إيش أبو جبل جيك خوا أبو جبل جيك ردينا كاتو أبي تشبليك بأم بيجيش تبي تشبك وريبي بوي إنسان لم بابا أزاني ب بشر روحي كا فضيلتي أم بسر هم جور جندار كان أو بشر روحي كلعل بتوين لو بشر روحي أسبي خو ما نتاوب دين خوايا ورجل دري خير ما اللي بكاتو خواهی جان امی گناه بار ام شو لخزمت و
وشي برز وقوري أمبيا وقوري دانشتين خواي أما بناخي دل أمانة باكتريني دلو باكترين الروح وباكترين فكر من هذا أمانة يعيشك من لو عبدانيك حل بجاردين وتوخوت حل بجاردين وتوخوت لما راضي بويت دي إلهي هاناي فقيري وزليلي خو من برزكين وبولايتو داواد لي أكين لسرجم قناها كان من ببوري يا رب العالمين تو قوري خود قناها بأشكر أكردو من عفو منك قناها بپنهان كردو من عفو منك قناها نمان زاني كرد من عفو منك قناها الزاني منو بأدب يا إلهي عفو منك يا إلهي داواد لي أكين بزي خود بسلمانا ببارن عفو عافيتي خود بسلمانا ببارن كرمي خود بسرمانا ببارنا يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برزت اسمي عظمت درقا كاني خير بسرمانا بكرو يا رب العالمين بخوا پر أردقارا لم زماني فتنيا نازان شبكين درقتي نفسي خومان ناين شياطين إنسو جن كوبونة ولا سرمان تنهاشتك هواري وبينين رحمتك يتو يا إلهي بخوا پروردگارا قد سپارده لایتو زایا نبوه و ایمانی خوما سپارده ایتو کرد بمان پاریزه اخلاقی خوما سپارده ایتو کرد بمان پاریزه یا الهی داوار لی اکین گنجکان و لاوکانی خوما همو سپارده ایتو کرد خواه بیان پاریزه امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سپارده ایتو اکین یا الهی بیان پاریزه یا الهی داوار لی اکین برحمتو بزی خود بکرمی خود بخوا ایم شرمندین و هیچ من نبو توی برسکینو نرومان هي نيوجا كان من برسكين ولا حضوري تويا نرومان هي صدقه وخير وخيرات من برسكين نرومان هي جهد وجهاد من برسكين تنها نركون علي ظلمان بولا رحمتي تويا يا الهي برحمتي خود لك المان امام لك يا الهي داوال لي اكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت او كما عليك داوت بزورك لبيا الصالحان وقوركان يا الهي امشي لي ببجمك يا اكرم الاكرمين خواهي جان داوال لي أكين بناوي جوانة بصفتي برزة باسم عظمت قرفتي كشيك من هبو من شارسك يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منالي في عطاك أو من بمنال منالي صالحك أو من قرزار قد سرشاني سوك أو من نخوش شفاب وبنيرا أو من ضلينا آرام آرامك يا إلهي أو من مالنا آرام آرامك يا إلهي آرامي خود بسر أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بارن يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت صلاوي إيم بقينا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمة يا بينا اشتياقي ضلي إيم بيبقينا أو محبتي همان لضلمان وي يا إلهي بيبقينا يا إلهي داوال لي أكين بأن دأزي دنكي هناركاني هلبج الصلواتي وأن يرن صلواتكاني بيبقين يا إلهي داوال لي أكين لو كاتانيك وجان من أكشن يا إلهي الرحمة بزي بسلمان ببارن يا إلهي لو كاتاني إترزمان من أشكيو هاوار من بودوس وخشوستان إش من نامني بخوات شاو من تنهار رحمتي تو أبيني يا إلهي الرحمة خود بسلمان ببارن لو ساتي لغور كتارة بجمعنا هلان يا إلهي رحمتي خود بسرمانا ببارن روجي محاسبة من لبردم حضوري تويا اگر چي شر من دور ورشين بخوا إلهي تنها سير الرحمة دأكين ورحمة بسرمانا ببارن يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برز اسمي عظمت أو خوشوي سيد دلمان بيغمبري خواص الله عليه وسلم هرچی داوال یکردو الا همو حياتي الا چاکه کان ایمه گونه بار داوال لیکینو پیمان عطاک او خوش استی دلمان هرچتی کی پناه پی اگرتو یا الهی ایمش پناه پی اگرینو پناه من بده یا رب العالمین الهی داوی ایمانی که بهز لیک داوی عملی که صالح لیک داوی رضا من دی تو اکین یا الهی لمن راضی با یا الهی لمن راضی با یا الهی لمن راضی با إلهي بريشي سفي بيركان من هاوارد بوهين يا إلهي بلتشكي خشكان من هاوارد بوهين يا إلهي بالتوبي توبكاري قنجان من هاوارد بوهين أم دعانا من لقبولك يا رب العالمين خوايا أمانيك ليردانشتون من لحضور يا نام تخد أزان يا إلهي أمان الركوع نابا تنهاب وتو نبي السجد نابا تنهال بردمتو يا نبي
دسي الزليلي دعاء برزناكنا والتنهاب وبارقايتو نبي ديا إلهي بمسلمان أخوانا سانا هوارد لأكين تو قوري إخوت خوايا دعاء كان من قبولك ودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر يا كريم. الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا، والصلاة والسلام على إمام المحبين وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله. خواب خاطري ناوي جوانت خوشويستي خود بخير دلمانو وبماكي بخوشويستي خود. اما دويني باسي مسألة مهمة كد اويش خوشويستي خوابو سبحانه وتعالى وطمان سببي رئيسية بو اويتو دائما لقل خواب مني سبحانه وتعالى ولذت لخوابكي وكو خلق لذت لخوابكي خويدكا لذت لإيشكيدكا. باسي اوانا معكرا همو كاس استا تن صالة خلق لإيشكا وازد ويشناني سن صالة طلبة وازد الطلبة اما همو لذتا همو استفادة ومصلحتكا. كمان اول شيء كخواي خوش بي سبحانه وتعالى اگر يقدق ديابته لعبادتي خواي قورا يكسر حستك دمو تاوي قورا و بيتيك تو جياني دبتا جان لبرو جيان لقل خواي قورا ديايا وكو جيانا كاني ترى. اما اك امرو باسي اكن ايدويني لتا امرو هرهيتنيا كأنه وجودينيا. اما امرو خوشويستي خوايا بو عبدكاني دويني خواه ما خوشه ایست بلام امرو خواه گوره ایمه خوشه بی چن کس تا مزروه خیزانی خوشی بی چن کس تا مزروه سروککی خوشی بی چن کس تا مزروه ماموستاکی خوشی بی علی لوانی چن درجیه کم بداتی چن کس تا مزروه وستاکی خوشی بی علی با معاشم بو زیاد که و یعنی ایشی چی آسان بدات دست من و چن کسیش تا مزروه الله خوشی بی که همشی ضرور تره الله خوش مانی بی یعنی اوشتانه که باس مان کرد کوامی اطوانی قانزان زی ارز و آسمان پی بگینی دنیا و آخرت پی بگینی دیگه لخوا لبرو انسان ابي همو هولی بو او بی بگاته و حدی که خواهی گوره خوش تی بی این زدوائی دین سروی که خواهی گوره کسی چی خوشویستی بو اکا دو جور خوشویستی خواهی سبحانه تعالی بو عبدکانی یچیان عامه و یچیان خاصه. عامه که بو همو مسلمان بو عامی خلقه یعنی با کافر و با مسلمان و با دجمنکانی شوا اویش یکم یعنی اوی که سبحانه وتعالی بدستی خوی درستی کرده آدمی بدستی خوی درست کرده اما محبتی که بو همو خلق خواهی گوره هی تیل بروی خواهی سبحانه وتعالی دوام بدزوانترین شیوا تصویری کرده سیری شکلی انسان بکا و سیری اکرمکم الله شکلی حیوان بکا اوان اوشتان اگر بی لبکی و گوره ترین خوشی استخواد ده چیتا دلو بلا مسلمانان ای امرو یک عبادتی زور زور گوره و مهمه لبیر یکنویش تفکره کان اکثر عبادت ابا ذرین التفکر فکر کردنوا گوره ترین عبادت بوی لخوان زیکر کادو بیر کرو خواهی گوره بوچی توی واد روز کرد غیری توی واد روز کردوا امشتانا ضروره و او شکل جوانه که خواهی گوره درستی کرد و لبر چی و خواهی پی بناسی و خواهی گوره فرمی و فی انفسیکم افلا تبصرون لسیر کردنی نفسی خودتان خواه اناسن خواهتان خوش و آیا سیری خودتان نکن خواهی گوره چی درست کردوا. یعنی اما دکتر اکرم خواه حفظی بکلمشتانه با قوتا باسی انسان و درست بونی انسان که خواهی گوره چی درست کردوا شتی چی خیالی لو مسئلانه خواهی گوره دستی چی بالای پیدا و خالی دوم سیم خواهی گوره نفخی روحی کردوتا او انسان بخوی سبحانه وتعالی یعنی آدم علیه السلام لکاتی چشاب پشمیو و تی الحمدلله خواهی گوره خوی ولامی داره خالی چطر لوانه سجودی ملائکه بو آدم هرچن علماء علینا و سجودی تکریمه خو اگر غیری تکریمیش بی مادم خواه خوی امری کردوا هر سجده اک بی ایش ایمانی لیب کولینو چکا خواه خوی امری کردوا با ملائکه و با ابلیس سجده بوب با یعنی بزانه خواهی گوره چنک توی خوش بی اگر کسی اونده تو خوش بی ابی چنک تو خوشت بی اون یک شتی زور میمه تو حتی خواهد خوش نوی خواهد توی خوش نوی بلام هیچ چیتیانی که تو خواه خوشت بی یعنی تو خواهد خوش بی المهم اویا که ایستا دین سر قولی زانایان خواهد توی خوش بی سبحانه وتعالی خالش تر لوانه که خواهی پرودگار ایمه خوش بی و دلیل لسروی هست که خواه توی خوش بی عقل عقل مناتی تکلیفه او کسی که عقلی نبی تکلیفی شرعی لسر نیا او کسی که عقلی نبی یا خود بکاری نینی در چیت جهنمه وقالو لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر خلق اگر جوی بگری لدینی خواه سبحانه وتعالی و اگر عقلی بکار بینی قطنا چیت جهنم اما نصی آیت خواهی گوره در باری جهنم یکان نقلکا الان جوی من نگر لدینی خواه و عقل من بکار نه نبوی حق و باطل لیک جاب کنو که است حق و باطل بتساو دزندری نک با آیت و حدیثش
يعني وك علمي بي بي زور زور رونتر لاي وكو كسي كعلمي بينيت وك فساد ديالا حق ديالا وباطل ديالا كفر وإيمان ديالا أمشتانا ضرورة تسخير بزانا خواهي قولا اگر كسي تخوش بي كومالك شت بو مسخرك أو زاوية چي وايلي كردو توب آساني لسالي بروي چي وايلي تو كردو سهرة بي چي وايلي كردو همو أوشتاني خواهي قولا أرز وآسمان شوروش باران همو اوانا لخزمتي چي لخزمتي عبدكانا خالي چتركا بلغي لسخوش اسني خواه سبحانه وتعالى بو عبدكان رزقا خواهي پرودها رزقي همو كسي كدا يق لحظة رزق اللي بقريت ودمري يجيك لرزق كاني خواهي قولا هناسي اگر ويستي وابي سبحانه وتعالى اللي بقريتو كليشتنا قريتو يجيك لحكمة كاني ويتوببك امران زعي خود بكيتو لو تنصالي او نفسي يق لحظة خواهي قولا رايب قري رايك اما لا خوش ويستي خواهي قولا سبحانه وتعالى معاما ولم او خوش ويستي كبير ويستي قنز لدواي بقري وكو عاشقك لدواي معشوقي دقري وكو خلق لدواي حبي بارة دقري لدو حبي السيارة ولدو حبي السركل دي دقري بيويستا مسلمان لدو خوش ويستي خواب قري سبحانه وتعالى هولي تواب دا خواهي قبرة سطا سط خوش دي بي يعني زور زور خطرياتي هي بو دوين دنيا سطا پنزاو شيستو اوانا خواهي قبرة توي خوش ويستي بقدر خوش ويستي حفظ داتي ايمان تداتي قيامات تداتي حفظ دكا تنك توي خوش بي ولله مثل الأعلى دي سان نموني برادراتي تو اگر برادري چي زور نزيك تبي دائما شتيك بكري دانيك بو او دكري حزك زوري شتا كانت بدي او تي باشا بو او بي تي خيرا زو بي لي ولا من اوشتم كتوش بيكا مثل اوشتانا هيا فكيف بخوا سبحانه وتعالى اگر عبدي چي خوش بي بتواوتي استا بيغمبراني خوش بي هموي كل ببيغمبرا تمان بو بون ببيغمبر اوانا اي خواي قول فرق جاوزي اكا لنواني اوك اوان بيغمبرن ايما بيغمبرني نه چکیست؟ ایم خواهم دانستیم تنه خواهم خوش. آوانش تنه خواهم خوش. نوح 950 سال دعو بانگ خوازی. چی اتوانی 950 روش بانگ خوازی با اسلام که؟ که وقت تو او اهلی او خوشی استی تواند بدعتی تو کناته. کمان ورسر محمد علیه الصلاه و السلام 23 سال لبرسیتی للیدان و لدرکردن. بلان لذتی لیوری کاملی بوی خوای گور او دکابه پیغمبر چکو زوری خوش وی اهل بو او خوشی بی لبروا او محبت الزرولک لدوا اگر محبتی خاصی بی طبعا یعنی خوای گور بتنی هات بتایبت توی خوش وی دوای دی سر علامتی اوانی کتون بزانی خوای گور بتایبت توی خوش وی اگر علامات کان نزانی ولو یگلیم هيا دائما صحابه یشتیان زور مهم بو اگر محمد علیه الصلاة والسلام بس یشتی چی بکر باید وای قصه که یکسر دانود ای پیغمبری خواه او شتتون بو من لا یکم محاضر بسی لذم کرو تملوانی گنزی بی بلی او خالانم بدلی نها دی دوم بو تملوانی بی گنزی بلی بالا بیرم نتی چکا قید العلم بالکتاب علم ببس نوا بنوسی نوا لی سیم و تو دی گنزی کم نبینی بی نگران لدوا یعنی نویستن استا بو خواهی گوری رخنی لمحمد گر علیه الصلاة والسلام که پشتی لو صحابه کر لبر قریش عبس وتولى أن جاءه الأعمى وتيتي خواهي قولا فرمي سبحانه وتعالى أن جاءه الأعمى أما خوي هاد بولاي خواه وبيغنبري خواه بلام أواني تر بيغنبري خواه بانجي كردن خواهي پروردگار بچي با إمانا كتو أگر تو نتي برو خواه سبحانه وتعالى خواه ناها برو تو سوكا إيشي في الدنيا لبرو تو أبي هولي أول بديك بقري تون بقن بول الزتا تون بقن بخوش ويستي خواه بدانشتن كس بيناقا چون دا گره لدو ایشی چی آسان لدو شینی چی باش لدو شهاده چی باش دا پرسی چی مامستایک باش دا پرسی چی سیاریک باش همو مواصفات دا دای کوامی ضرورتر تولی پرسی خوشویستی خواین اوشتا دنیاویانا لبرو ضرور با مسلمان او صفات صحابی تیابی پرسیار کن لدی بگره لدوائی دین بزان اصحابی محمد چون بونه لباش لخرا ابو ذر غفاری فرمی کان الناس يسألون النبی علیه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني خلق بسياري أكر لخير كزاني وخير كان تيجيش موزارة وتم باش شرخو ملي بارز بسياري شرم تو بي برسيار بي مثلا عليه الصلاة والسلام فرموي دجال كدي خوال الشري بمان بارزي فرموي روجي يكمي بقدر يك صالة كوام لإيماء وقصيبو كبيري لسنويج فرموي يا رسول الله تسون نويج بكي سيدي أصحابي محمد بك تنق لقل خوان لقل خوا بارستينا لبرو ام خاله زور ازيتي دام خواهي قوله هدايات ما بدا كاوي جيما ليدا بي بجزان راس ترين وخوش ويسترين عبد لا يخوا او عبده كخواهي قوله فرمي لسوري زمر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونه احسنا باشترين وراس قوترين عباد اوي كجوي لكلامي خواب ويكسر شويني اكوش نك بس اون دا فاحسن يعني بجوان ترين شوا
شويني أكويتا أو شوين كوتنا شوين كوتني الله خوشي استخوابي سبحانه وتعالى أبي تنق إنساني مسلمان هولي بوبدا زا محبتي خواي برود قال للدنياي اوشتاني كبيت ادا قال خواي قوله وعلامتي اوان خواي برود قال قال كسي خوش ويستي كم خال القبول في الأرض هكسي خوش ويستي خواي قوله سبحانه وتعالى خواي خوش ويستي لسرزوي أمريكا همو خلق سرزوي خوش ويستي بتايبت إيمان دارا لتشوش دست بيه كم خوش ويستي لآسمان وحديثي قدسية خواي قوله بس بعد نجي زبريل لك عليه السلام يا زبريل من فلانة كسم خوش ويستي توش خوشد بيه دواي اي زبريل بأهل السماء بلي خوا سبحانه وتعالى عبدي خوش وي اي وش خوشتان بيه او زارة ديت السرزوي اي خلطش السرزوي من فلانة كسم خوشي خوشتان بيه انزا السيري كدا تي دائري يكسر دليان نرمى بيه بيطنا كاكم دائرة زور دا تي قبول الدكالي والله قينا دلم بوتو نرمو دا تي لا ايشيك دلي وستاي علي والله تسن كسم رات كردو تو بستو قبولة كم قينا أتي لاي في تري الله والله بون دي بو أوي دكان بس بوتو أون دي دكان أتي دكتوري الله الدوام تاو بس قينا لبرتو ولا هركسو بقدر خوش يستخوا بو أو شتاني بيني ولا دنياي ثاني إخوا لقلت بي قبول الدكا كس ضلي نهر رتت كاتوا بتاي بد أو كساني كتوين خوش دوي إيمان داربن بزانا أجر إيمان داران زوري توين خوش ويست بزوري أوان درت زي أوي كخوا زوري تو خوش سبحان الله وكوت شمان يعني قولي زانايا هيتز جرين ديك نيت تو خواي قولت خوش بيتسكا منت تبخ تو ايش تبخ خواي خواي ايش بتونيا بويا بسطامي تابعيه شي بريزا بس سيري قصك الدنيا ام كتزاري لك الخوا زانت سون ناي خوا دي خوا وعبداني تسون خوش ناي شي لي متى استواق سيكد ولا الخوا سبحانه وتعالى افرمي مولاي او كلمه وكتسون ابن القيم افرمي والله سين دخوا سيزار او كسيل سوره فاتحه كافرمي الحمد لله افرمي حمدني عبدي افرمي والله هر كسي لا كلمه عبدي تبقى الا باليها بدفري لخوشيا خوشترين كلمه اخوا بيت بلي عبدي وتن خوشتو بلي سيدي مولاي بوشي وقصل قال اخواك سبحانه وتعالى بس امانه او كسي اخواي زور خوشني ناتواني او كلمه انا بكار بيني اقر بكاري شي بيني بس سارديه هو بمردويه بس كاوديوت يا مولاي هر شي خميت ضلي هي اروش تو ازاني لك شي قصدك سبحانه وتعالى منالي الشيعه ابو باسي كان هم زاري زور بشدد اي فرموا اللهم اني احبك هل تحبني زانا ام دعوتي خويا من توم خوشوي توم من تخوشوي يعني هيت جرينيا من توم خوشوي بس او مهمه كتوم من تخوشوي لبر انسان وابك لك الخوا بو شي يقصف كان زافرمي ليس العجب من عبد فقير يحب ربا قديرا هيت سرمانيا عبدي شي فقير خويا شي دوله من دي خوشوي ولكن العجب من رب قدير يحب عبدا فقير ولكن خويا شي بهيز عبدي شي فقير خوش بيه او مهمه كي لي ريا لا لقولي يحيى كريم عاف تابعي شي قوري افرمي الهي سيري اقول لفظانا زان الصحابه وتابعي تسون قسان كذ ولا قال خويا قوري سبحانه وتعالى اي ما خويا بس اوندا نك خويا قولا نا سبحانه وتعالى يا ربي بخاطرنا بوشي ودعاء بك هر خويا او بدري بس هذه والله مصيري الفاظ كا خويا قوري الفاظي بي خوش القران وصفي خويا كا اي وصفي كلماتي قوره بو خوا بكاربينا ولله مثل على ما زور زاري استبمني انو تو مثلا لقال خلق شينا دائري هيك وتما بمن عليه رابورت يكون سر رابورت دوري زور زورا فعلا كرابورت كسي تشي لي زانو سي وتي اكثر قبول يعني كلوا يعني تو بزانه تون داوا لخوا داوا لخوا كي تون تصل لخوا كي وتون ناوي دينيش ان ذا افرمي الهي ليس العجب من عبد ذليل يحب ربا جليلا خوا هيت هنري تشيانيا هيت سرمانيا اگر كسي عبدي تشي ذليلي وكمن خويا تشي ذليلي خوجي ذليل يعني الجمال الضخم يعني جوانيه تشي غورا جوانيه تشي غوري بتوانا كخويا سبحانه وتعالى ان ذا افرمي ولكن العجب من رب جليل يحب عبدا ذليلا ولكن خويا تشي جوان وغورا عبدي تشي ذليلي خوجي وما مستي خوش يستم ابن القيم افرمي ليس العجب من قوله يحبونه يعني عذبني لويك عبد كان اخوا اخويا خوشي ولكن العجب من قوله يحبهم خوشك ويك اخوي قولت توي خوش بي سبحانه وتعالى ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا اليه هي تيتانيا عبدي تش فقير تاك كاريج خوش بك الله يا ولكن العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا ولكن ويك اخوي قول عبدي تش فقير خوش بك اخوي محسنا بوي هي تيتانيا تك اخوي قول منانا يعني منتي بكسنيا خوشت بي خوشت نوي او هر خوايا بلام اگر تو خوا خوشت نوي
تو خسارتی دنیا و آخرتی، تو فقیری، تو نخوشی، تو مردوی، تو برسی، تو نزانی، تو بیکسی، اگر خواه خوشتی نوی، تو دوراوی، تو اهلی ناری، اوانا همو یا اوکسانه صفتی اوکسانه که خواه خوشی نوی، بلام اگر خواه خوشی ویستی سبحانه وتعالی، تف تو هموشتی چی، تو سرکوتوی، تو دولمندی، تو صاحبی شهاده، براسی تو دکتوری، تو مهندسی، تو دولمندی، تو جوانی، همو صفاتک بو تویا، چون که خواه توی خوشی سبحانه وتعالی. خلق معجزي بابوي وكو السحري فرعون كان أي فرعون أقزال بين بسر موسى تيمان بوهي قال إنكم من المقربين إيه ولا نزيكي منه ذات سنزيكي لو إن خوش درك وتو لخوان زيبي وهيز كسيتش لخوان زيب نابت وتا خوا خوشي نوي سبحانه وتعالى لبروا إنسان معجزي بنبي بوهي كوا خواي خوش بيزنا أو مهمك سبحانه وتعالى إيه ما يخوش بي هم مشتق لدين بلغي هيا وكو لبيشتر باس ماكر علامتي تو تيب وإي بزاني خوات خوش بي تنشتيك من باسكل تنشتيش باسكين علامتي او يك خواي گورت توي خوشوي سبحانه وتعالى سون هسكي خواي گورت توي خوشوي خالي يك من باسكل كقبوله قبولك خواي گورت سبحانه وتعالى عبدي في خوشوي با خلقي سرزوي دري خلقي من فلان تسم خوشوي خوشتان بي يعني همو كس قبولتك لمال دايك باوك توي لهما خوشتري لمكتب ما مستطوي لهما خوشتري ما وسطاك توي لهما خوشتري برو همو شوینه اکثر هسته که خلق توی خوشه حتی زاری وای دجمنه که توی خوشه دجمن تا توی خوشه لبرو امشت ضروره تو هول دیزوی بگی با خوشه ویستی خواه سبحانه وتعالی بوی خواهی گوره او فضلانه که داویتی بیده بتوش خالشتر که زور زور ضرور و سری خوشه ویستی خواه با عبدکانی که با عامی خلق رتی اکاتو اویش ابتلای خواه اگر کسی چی خوش بید تاقی اکات سن کس خواه تاقی کردو تو پی نخوش یعنی خواه من پیم نخوش تو منت خوش بی خوشویستی اک بوی بی کمنالم لی بمرینی فقیرم بکی ساقیتم که لمکتب شهاده چی گورم ندهی من زوان نبم من کوری فلانه کس نبم او خوشویستیم نوی او معنی که چی بلام صحابه محمد وابون علیه الصلاة والسلام لفقیری لنخوشی لنخوشی بلام لو پری خوشویستی خواه گوره بونه یچگ لتابعین لبن دیواره بو زور وابو كمنال ويان زاني شيتا لي عنده وتي يا سيدي اي سيدكم اي خوايك والله اقرب مشارب برنو اقرب بارتا بارتا مكان ما ازددت له الا حبه حيت اشتاق لضني من زيادناك برامبرتو الا خوش ويستي نبي لكاتي كاتير شقيك سنك امانه ديان زاني خوش ويستي لك الخواي قولتي وخواي قولتي ويك بسري ديني او بري خوش ويستي خوا بو انسان اويك تاقيب كاتو برسياريان كر يا رسول الله أي الناس أشد بلاء شيء لها مكزيات توشي ابتلاء وتاقر نوده قال الأنبياء شيء هي لسرزوي لمحمد خوشه يستربي عليه الصلاة والسلام لا إخوة شيء هي لبيغمبري خوان زياتر تاقر نوي بن درابي أفرمي ما أوذي النبي مثل ما أوذي تيتس بيغمبري بقدر من أزيتي نخواله لبرسيتي لدر كردن لبيكسي ليتيمي بفقيري قوربوا بايتيمي لتوار صالي لتوار مانجي دايش أمري لشش صالي باوشي أمري إن زبرو لاي بابيري لاي مامي هرب بفقيري وبشواني بلام بلو باي محمد سنيك لاي خواه سبحانه وتعالى حتى سبحانه وتعالى حزناك توار زارناوي هنا ولا قرآن همو بيغمبركانيش بناوي خويا ديني تنا محمد نبي عليه الصلاة والسلام أو اندي خوشوي اگر ناوي شي بيني بطنيا ناوي نهنا وستا الله موسى سنة شي خوشوي الله موسى عيسى نوح بلام علي محمد رسول الله الا اشتق لقلي دلي قد بتنيا ناتك محمد يزور خوش عليه الصلاة والسلام والله ركسي شخوا خوشي بي وايليك وانا ويدي بناوي خوش بشتي خوش واوكسان شي كخواي خوشي هستي بي كان خواي قورا او هستشي اداتيك كخوا هست بك اخوا خوشي بي بوي تامي لي بك لذتي لي بك بوي هيت خوشي استي تشتر نتي تدلي هموي بلا وابني لبروا انساني مسلمان او بزاني كتاقي كرنوا تسنك خواي قولة تاقي كرديوا اون دخواتو يخوشوا عليه الصلاة والسلام فرمي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء قوري أجرو قوري خوشو يستي من لقل قوري تاقي كرنوا تسنك خواي قولة تاقي تكاتو تاقي كرنوا كد قورة بي او اون دخواي قولة تو يخوشوا انزا فرمي وإن الله إذا أحب قوما ابتلاكم خوا اقر قومي تخوشو يستاقي اكاتو والله اقر بز لو نقطي دابني شي لخوشی ها دگری بوی سلف که هاتی که توشی تاقی کرنو دا بون شکری خواهنه تمام تاقی کرنو سی حاله دا یعنو تی صبر کی یعنو تی رازی پی یعنو تی شکری لسر کی اعلا درجش او کسانه نا که خواهن زور خوشوی که شکره
يعني زور كسي إيماني هي صبر كالس المصيبة تك بلام خوي قري خوش تريد ايش تي رازي بي يعني تو رازي بي بوي اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء أول دعاء كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام خوي رازين كبو قدرك توب السلام دينج أم زبهمو بشكاني خوي قريتا أعلى درجش كزور مهمة شكر لسر ناخوش يعني كاتيك اخوا فقير يا كان شكري اخواك كاتيك اخواي جورا نخوش يا كان شكري اخواك كاتيك اخواي جورا منالج لي امريني شكري اخواك الى اخر يرهمي يعني هر تشتي اخواي جورا لتوي قلتوتو الا جورترين علامتي خوش سني اخواي سبحانه وتعالى بو او كسا ان زفر مي فمن رضي فله الرضا هر كسي راضي بي بو اخواي جورا تعقيب كاتو اخواي جورا لي راضي وخوشي لي اگر كسي راضي نبي بوي كخواي جورا تعقيب كاتو خواهي قورة بنامام دا إمامي مناوي أفرمي لشرح أم حديثة إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم اختبرهم بالمحن وهو أعلم بحالهم خواهي قورة تاقيت كاتوا عليمي شبتو تنك صبركي تنك بيت خوش أخواه تاقيت كاتوا سبحانه وتعالى طبعا يتشك لو خالانك لإبتلاء خضراء دقري خوش بستني خوايا أوش أو دعايا كزور بكين اللهم إني أسألك حبك نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يعني كل ابتلاء خواهی هر ابتلاک تو بسرم دنی خوششیستی بخدلم بتوانم شکری ابتلاب کم بتوانم بنعمت لقلیب دم نک با نخوشی و نخوش اینجا فرمی قولی لقمانی حکیم دین تو یا بنی الذهب والفضة یختبرانو بالنار زیر و زیو با آگر تصفیه دکری حتی لآگر ندری خلطکی لاناتی کمان ایمان داریش با مصیبت و بتاق کرنو خواهی گورا باجي أكادو تمحيسي أكا ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ابتلا بو أوي خواهي قولة صفي مسلمان چه باكا كان زياب كاتو أوانشي كبس بشكل إيمان دارن بو خلطي روم كاتو كأم كسوانيك أي وليتي قيشتو أما يشك لما بستي ابتلا إنزا هكسي رازي بي بو خواهي قولة لي رازي أبي خوش ويستي خوي بيدا وهكسي جبينا خوش بي خواهي قولة تاقيب كاتو أو سبحانه وتعالى خوش يستخلي أصنته ليش تورد به إنزا أفرمي رحمه الله ومحال أن يرضي العبد عن الله إلا بعد رضا الله عنه محال كسيتش رازي بقضاء إخوة إلا دعي أويك إخوة رازي لو عبدا ببلغيم آيات رضي الله عنهم ورضوا عنه خالش تلك بلغبي لسر خوش يستخوا أم خالش زور زرورة التدبير الحسن للعبد منذ صغره وحفظه في كل وقت خواهي بروتقار اگر كسي جي خوش بيه هل منالي لنا اگر توشي غلط بي سيري پیغمبران كهيتيا كي توشي غلط نبوا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام عليه شوان بو مخاريك بو بتسم بو شوينك جي لشدراب قرم لرقا خوم لكوت حتى وكو قرما لسري دان بخبر هاتم موسى عليه السلام فريان دانا وبحري لكاتك منالا تنكز لأيما تسويت لاي بحر كبو قوتي خوي وتيانا ما برونا أو ضلي ملواني نازانم دخن شي شي موساي باراست لبحر كامنالي كخو ملواني نازاني الوري خواي قورا ايزاني موسا بياوا ايزاني موسا أهل بوي خواي خوش بي بوي هل الدنيا موسا وان دي خواي خوش بيست داواي كريا ربي خوش بيست خوتم بيبشان ده هل الدنيا خوي بيران جيرا تحملي نكره تا بمري خواي ببيني شكا وي حزي بولي قايا نبي تام ايش تيغناك بلان خاي غورا مستوى الدنيا نبي ندري حتى القيامه نبي خاي غورا بيما مشاندا ورسلهم بيغمبر كاني خاي غورا هل بتوشي اي باريس بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لا تور صاليه يعني تور مان جي دايجي امري ليش الصالي باوتش يعني هل بتوك يتيمه بلان غوريك بخيرك بارشي دا ناويشي غورك كرديشي ببيغمبر واو بيا وبريزي حتى قيامه شناوي دي امامي هم خلطي سرزويه جورترين بشرة مطلقا عليه الصلاة والسلام كسيغنية لا إخوة لو بالتقوى ترو خوش يسترو بريستر بي لا في غنبري خمان عليه الصلاة والسلام كإخوة أوفظ لي بإيمة دائمة أمتي محمد عليه الصلاة والسلام لبرو أم خالة زور ضرورة إنساني مسلمان كواخواي بروغا هل لبوتسو چيوا مستعملة كابو دينك بتباريزي عيسى عليه السلام كاتي كتوشي أوبو لقل دايجي ببي باوك منالك لدايك بي خواهی گوری اکثر بوی ام عیسیش بر رازگو لناو خلق بلاو کاتوا دای چی فرموی قصب کن لگل عیسی لکاتی کاوی بکلم الناس فی المهدی و کهلا لکاتی بچوچی و پیریا قصدکا لگل خلق لناو لانکا من پیغمبرم من رازگو ما خواهی گوری کتاب و حکمتی پیداو لکاتی کل لناو لانکا بوی او کسی خواهی گوری خوشی بی سبحانه وتعالی هر لبچوچی و
مهيئتي وكهلا لكاتي بتسوتشيو بيريا قصدك لقل خلق لنا ولانك من بيغمبر من رازقوما خواهي قول كتاب وحكمتي بيداو لكاتي قال لنا ولانك بويا اوكسي خواهي قول

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يشي شتر لما وقف كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبر لسود وقرنجا كجياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم حر شوينك تماشاب كي موقفة هلويست يشي قرنجا بناغيك لحياتي إنسان درس يشي قرنجا معلم الناس پیغمبر صلى الله عليه وسلم. يشي شتر لوانا كاتون كلكاتي موقف معاديني إنسان دركوي قرنجي صبر ديني إنسان لكاتي هل ويستكانا درأكوي لصالي هشتي هزري باش كوتاي هشتي هزري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خو آماد أكا لفتح مكة بلان بصريك خو آماد أكا بهيس كسي حتى بأصحاب مقربين شنار إلا لكوتاي كي نبي كم يك نبي لوانيك معنين بوي خوي آماد أكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرايا أنيري دعاك فرم اللهم لا يسمعون بنا إلا فجأة يا ربي خوي هيس كس نزاني أو قزي إلا مفاجئ لكتو بربسينا مكيلو شر نداخو نرجتكو أهلو كسو كارتي في خوش هدايات ورقم ببشر خوي أما داكا بزيشي يشي قوري دهزار كسي لصحابة كان بلوي بروا كنزي كبيتو لو درسون بيغبر صلى الله عليه وسلم لاي هندك صحابة كان أدرشين يكلوانا كأزاني حاطب يكري بلتعيا كاتك حاطب أوشتي أزاني ناميك أنوسي بصري ناميك أنوسي لو أهل مكي أنيري يعني حرصاً حاطب صحابه بلام شيطان وسوسي نفس نقصي إنسان خو إنسان ملائكتنيا حمو كسي قابلي هلايا بلام باشترين كس أو كسي دان بهالي خوي دان بشيما بيتو خوي تاكا يعني صحابيش قوريك أهلي بدرا كاتك ايوه أسرار دولة كشفكا ايوه خطي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كشفكا بلام نيتكي وانيا أداب آفرتش زور زيركو أنيري أريبرو بيدا بأهلي مكية كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم نازاني بلام أو فتحا خواسر پرشتي أكا أو فتحا لجر رعاية والرقابة إلهية دعوة صحواهم لجر إلهية ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض فالكدارو قلايا كالناوري وكخواي قورة فرموي با پیغمبر موسى وهارون فرموي إنني معكما أسمع وأرى هو لجر ساوديري إيمان من جيم لأيوه وأبي اسمو آقام لأيوه رؤيك سر زبريل دابزي فرمي يا رسول الله خطكت عفرتك خريكة ناميك أباو كشفك بمواصفاتي يكسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم إمامي علي لقر زبير لقر مقدادي بانكر زبير ومقدادي أو سيفرمي برون هتا أغن شويني كبيوتر روضة الخاخ لروضة خاخ عفرتك بمواصفاتي ناميك بيلو مكي ديبال ليبستينين أوانيش درتون طبعا قصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاي صحابة كان لاي ما أبي أو هاي يقيني ومتماني درتون يكسر رويشن تاقيشن شوينك بناوي روضة الخاخ كجيشنا او شوينا في افرتي تشيبيري بتمنيان دي تماشين حمان مواصفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرتي كان راغر كشف يان كرد همو بارو بارغ كان كشف كردو يعني هيس يان ندوزو كان افرتي كي كتاب كتب ماندي يوتي هيس امبينيا هرسي بي بو همو يوتي بقرن يوتي بيمنيا يوتي ام بيتا يوتي بيمنيا امامي عدي فرموي احلف بالله ما كذب رسول الله ولا كذبنا والله لتخرجن الكتاب او لنجردنك تي والله پیغمبر دروناك امش دروناكي او كتاب لايتو يدري ديني اغنا هموزلك كانت لبركه شمشيري دينا كزاني زور زديا افرتك سفيه سريلاده ناو كزي كي خوي ناميكي درينا ناميكي درينا ونيا كردو وانا علاقه هم بونيا شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيفر بواكا نعم كان هل قرد إمامي علي وزبير ومقداد قران ولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دايان الدستي پیغمبر كرديوه تماشي كرد النسرايا لنا مكيدا من حاطب يعني من حاطب بن أبي بلطع إلى قريش لحاطب كري بلطع له قريش يكان باسي أو خطي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدي بسرتان دا أداو دي فتح مكيكا كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوي جولبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هل ناسي بحكمته وبركاته لزور زاوية وسيدي اشتكا نك يعني كسي شي زو هلسي وانفعال كنخير پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاوي ديد تماشي كردي حاتب شتي شي واينوسيا فرموي او بانجي حاتب ملوكن كبانجي حاتب يان كرد بهادي ونفرم ما هذا يا حاتب تيوسيا تي رسول الله لا تعجل عليا تخوا بلم لمك والله نكافر ويما نمرتد ويما نرازين بكفر نهيتم برامبرتو او اسلام الله ضل دروز بوكو زهران او مسلماني كمنت ناسي هر اوم خوم وجان ومالم بقرباني او دينيكم بلام يا رسول الله من كسيكم كنت امرأا ملصقا بقريش من قريشينيم اهل مالم كاتي خوي هاتي من عندك كسم لوينيا ت
تم بلكم ايوا همو كسوكارتان لو تم من شتيك كم لاي قريش كان بلكم اجر اوان شتيك كان لو كم مالو من دالم بباريزن كبسريان دا ادين حر اوان اوش غلطم كرديا يا رسول الله باش ايمان ملوي كم امام عمر فرموي يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق او النفاق يا رسول الله لم قرب عالم لي ذن بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي لا يا عمر انه هاجر تسيري انصافي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم سيري جواني بيغمبرك صلى الله عليه وسلم سيري شون سيري خلقك شون صحابه كاني خوي هلا سنجيني آية هلا يشي كردو تواو همو الرابردو لبي رباتو نخير فرموي يا عمر إنه هاجر أو هجرتي كرد مالو كسوكاري خوي لبينا يو إسلامي بزيهش وترك أهله وشهد بدرا ولا بدر شر بدر آماده وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أي يا عمر دو جويت لنا بو خواي قورة باشي بدر فرمو اعملوا ما شئتم اي وبرون ساكن خواي قورة لقناها كان تنهم خوشو او فضل هي ان زكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني امام عمر اريف بكى عمر امام عمر دسي في بقيان زاني هلغو سون بصحابي شوا قورة قصي شواري الراس حاتب شتي قوري كرت ويستي كشفي اسراري شي دولبكا يعني او درس شي جرينجا يعني جاسوسي لمجتمع مسلمان لو كفر بكي برامبر او كبتو شتي شي مسلمانا كشف كشتي شي غوريا بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم معامله معامله شي بر وفا ورحيم شفقتي كر لغر اوي لغر صحابه كان يقول لبرو تقييم شي جواني هل سنگاني شي جوان كتماشي كرت هلكي عمدي نبوا هلكي وسوسه شي شيطان وحالته شي نفسي بوا هلكي شي فكري بوا نك مبدئي وعقيدي ونكويستيتي اسلام رسواب كان نويستيتي كافر رازيب كان نويستيتي شتيشي لدل دروز بوبي نويستيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحالة دابني حيسي لوانا نو تنها شتيشي دنياي وسوسيق وأويش بأسا إنزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشي تقييمي تي كرد تماشي سابقي أو پياوي كرد إنسان كالرسيدي سابقي يشي جواني هبي يعني ماضية يشي باشي الرابردو يشي باشي هبي أبي بتسبب أو كاليتو حتى أخوي قبر القرآن شاء يعني كسي كسابقية شي اعتزاز بدين وجهاد وشر بدرو هجرة وتيكوشاني هبي سوال لسهلية شي و يعني لم اللي بدي وحموش تاكا كاني لبي الكيلوج خواي قورا فرمي أفرمي كسي كتاكي هبي بيغمبر يونس سلامي خواي أفرم فنادا في الظلماتي لناو تاريشي بني دريا هاواري خواي كردك من هلاك كرد قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خواي قورا سي فرمو كوتي خواي من ستمم كرد هلم كرد هر اتوي باكو بيغردو هلا ناكي خواي قورا فرمي لولا انه كان من المسبحين كان فعل ماضي اقا بيشتر رسيدي باشي نبا وبيغمبرو تسبيح ودعوي زوري نبا للبث في بطنه الى يوم يبعثون تاروجي قيامت لنا زجي ماسيه كاما او نبو سيكس كتنا بيغمبرا فرمي صلان شوننا واشكو تيك درقيان لسا قباد بو خواي قورا درقي لنا كبنو حتى هر يكو تاكي رابردو خواي قو يشي چانوتي من خرابه وزينيك مهاتا بر دمو نم كرت خواي لپيناوي تو بشيشي ويش چانوتي خزمتي دايكو باوكم كرت بشيشي بلايكي لسا اوي تبتي پاري فقيركم كتلاي ونم خوار تواو درقي اشكو تكبو چونكو كسي كالرسيدي تاكي هبي يعني خواي قورا لقناه كاني باشي خوش بي يعني لو خواي قورا فرمي تعرف بيغمرا فرمي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدتي أقر خواي بناسي لكاتي الرخاء خواي قورا باشان أتناسي لو أبي بالرأسي إما بتساوي مثالي سيري يقنك كل بني آدم خطاء همو إنسانك هلا أكا بلام خير الخطائين التوابون أبي إنسان يعني باشترين كس أوي دان بهلا يخوي بهلا يخوي تعرف بيغمرا فرمي صلى الله عليه وسلم أقر خيزانكت هلا يشي هبو غلطتك كرسيفتك يا لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كرهها منها خلقا رضي منها اخر اقل صفتك نار رازي بالديانه الرازي للرابردو تماشي ولا تنسوا الفضل بينكم خوي غرافا الفضل يكثر لبي لكن تو تماشي اولات اقل قياسك عالمك داعيك مجاهدك نوسرك بياوباشك سياسه مدارك قائدك شتيشي للرابردو هتساكي زوره خير ودعوه وهدايتي خلقو خير كردون وتساكا ومزقوت ودا فقير وهجاري تير كريا بلان هليك أكاتو تساكا كاني همو لبيركي معقولة يعني حاتبي كري بلطع أو تير روكا بيتري أقر بياو تساكك داعيك عالميك زانيك هليكي كد رابردو همو لبير مكا أو همو رابردو تساكي هي اسم خواي قورا وامام الله هلو خواي قورا لباشان أو آيتي ناردخوار لسر أو قضية فرمو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة دتانا وبنهيني خوشوي ستيلوان دربرا وأنا أعلم بما أخفيتم أعلم بزانا خواها مشرك آقدارا أو بشاري ومن يفعله منكم
أو إخوة جورا نيفر مكافر وبيدون فرم أجر كس اشتوابك فقد ضل سواء السبيل أو الرجل يتكتب بيته صرقة إخوة لولا بالرأسي أو وانيك ودرس شيء زور جرنجا كأيام التقييم ما له هلكاني خلق بإنصافه نبي سيد الرابر دوب كين سيد تاك كان أجر ويست حكم لسكسك بده خزانة براد باوك الدوست تقييم تاك كاني بكتاك كاني الرابر دوب بينا برتاي خود إن ذا هلكش إلا حزم خوي سيرك خوي جورا لجناه كان ما خوش بإنصاف ما بيبدأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين كتاب الخلاصة في أصول الفقه تأليفي ومؤلفي أم كتابا شيخ محمد حسن تويق أيها ربي فارزي وتمن بريجيكا بما مباحثي ألفاظ لأصول فقه مباحثي ألفاظ كومل مبحثي زور جرينجا لعلم أصول فقه عام كمان ورقر فصلي شوار المباحثي ألفاظ عام خاص معنى عموم وخصوص معنى عام كوت من لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر لفظ يكا أم لفظة إطلاق أكريه همو تاكيك لخو أقريته وشامل يكا واستغراق يكا همو شموليتي تدابو همو يان ببيئة ويحصركي حصر تكر يكسر بيتا خاص مقابل عامك خاص من هي إما عامك ما نورقر استاكيه چي نسر خاص خاص جيا الخاص يقابل والخاص يقابل العام فهو ما لا يستغرق أفراده من غير حصر بمعنى لا يستغرق جميع الأفراد وإذا استغرقه لازم يكون من حصر تقول 20 عندي 20 كتابا هذا حصر ليس عاما منوتم تنا بس كتير من الراكب يتا خاص لفظك شو حصر من كل بس كتاب أقول بعض الطلبة ناجحون ما قلت كل طلبة ناجحون هندي لطلبة كان على معظم الناس ليسوا ملتزمين بدينهم التزاما حقيقيا معظم معظم طبعا قال بعض جهازة بعض بكم بكاردي معظم بزور بكاردي بنا يعني أغلب هم أمانة الفاضي خاصي في أوتري باشي ملي راقيا الفاضي لفظي عام ما ورقرت شيا خاصش ما ورقرت شيا زور بي عموما كان كلا قرآن هيا ولا حديث هيا ونمود قشتي زور بي هر زور زور زوري تخصيص كريه لفظيك عامت هيا عامك تخصيص كريه هم تخصيصة شيا يعني دي راقية فرمية إخراج بعض ما يتناوله الخطاب العام خطابك عام دي بونو من أخوائي جورا فرمية خذ من أموالهم صدقة أموال لفظك عامة طبعا أموال العراقية تشكى أموال جمع تكسيرها خوي نكيريه إضافة كراب واسمك معرفك همك يا أما العراقية بيت لفظ من ألفاظ العموم همو باريك غريتو أم لفظة لفظك عامة باشا برسارة ديتا بيشو العراقية أقر إنسان يبو خوي سياري بكريه واجب لسرم إنسان الزكاة في باري سياريك يدر بكا يعني واجب يبو خوي بكريه نكمع على سياراتي بيقو أنا بيش براقي واجب أي دليل ما تيا تخصيص عام كمان كده دليلك معناه تخصيص يك عليه أمو أو اللي يدري كم عموم أجر بعمومي خوي ما هو عام لفظك عام هو كخوي أمينته دليلك كتير ما بودي علينا أم دوس يشتنا جواز العام كدر يكين باش باريس عرقة بارقة باري أم بارنيا جنسي باري براقي بيغمر خوا فرمي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة عبد خزمة كارك أم بكاتي خوي أبوي ساكنة ما هو فرسك إيش يستأجر سيارك يا؟ قال لهم دوشتها زكاتي تي دانيا. ليريا بعبتي الزور قرين جيتا كده. طبعاً بوشوت ما إما تخصيص عام ولا قرين. لبروي الزور بعموماتي قرآن، زور بعموماتي حديث في غمر خاص صلى الله عليه وسلم تخصيص كراه. كنا نبع لما كان فرمي أنا ما من عام إلا وقد خص زور بعام مكان تخصيص كراه. زور بلفظ عام مكان. زور باشا أقسام تخصيص جا ما مصعين تخصيص متصل معناه تخصيص منفصل معناه شو معناه متصل ومنفصل تركيز كان تخصيص متصل لخودي دليلك يا عديت نقل دليلك ترى يسمى يتور ما خذ من أموالهم صداقة وما آيته عامة تخصيص عامة كلا قرآن نهاته ولا حديثك هاته إذن دليلك ترى هاته دليلك يدوهم مستقلة لدليلك يا كم جاوزة
2: منفصلة
1: منفصلة متصل شيء لخدي إن الإنسان لفي خسر عامة
2: إلا
1: الذين آمنوا لأنه دليلك هاته آيتك هاته أما متصلي في أوتري إذن إما تخصيص أنواع تخصيص شيء معناه متصل معناه
2: منفصل
1: طبعا دائما بس مشتيكم كردو زور تركيزم كردو زور وردن ها همو مصطلحي اصطلاحي او كلمه اصطلاحي انا معناه كي لغويه اصطلاحي كان لقال معنى لغوي الا ربط كان يبيكو نبي جواز بام شيء معناه كي دو شيء معناه كي ايش ربط بين انا نبي اما شي بيودري بيناود بو يخوي متصل شيء يعني لكاو بيكو منفصل جابو تولتري هاتو نكاتي دي تخصيص عموم اجل لاقل هاتو بو اتصالي كردوا اگر جابو لدليل كي ترابو انفصالي كردوا هذه ليس ضمير متصل ضمير منفصل معني هاني
2: ما مست منفصل هنا تفسيرك بايات دي ام بحديث
1: اس عجله ما كتخصيص ايه تخصيص ايه تخصيص اكا
2: يعني حديث
1: ايه يعني حديث او ساعده تفشو عجله لكن طبعا التخصيص ينقسم التخصيص الى قسمين متصل ومنفصل التخصيص المتصل تخصيص متصل بس يشتبه طبعا يعني استثنائي يعني شرطه يعني صفه يعني استثنائي يعني شرطه يعني صفه اذا التخصيص المتصل يكون باحد هذه الامور الثلاثه اللي هي الاستثناء او الشرط او الصفه زين بابين سريوة التخصيص المتصل هو التخصيص بما لا يستقل في إفادة المعنى بل بواسطة العام المذكور قبله فقولنا إلا زيدا لا يفهم منه شيء إذا قلنا فإذا قلنا جاهد القوم هم جاهد ينكر قوم لفظك لفظك عامة وتت إلا زيدا أما استثناء ينكر تخصيصي عامة كنكر بشي كردو بس استثناء كردو بون منعا استثناء متصل طبعا سيدي بشو عجل مرم زبون من يمجد كل طلبة ناجحون إلا أحمد إلا زيدا وخالدا أنا زيد وخالد النبي أو استثناء متصلة ودمان هم يناجحون عاما در مانك لعم ما قد وان ما ذكر أو هو تخصيص العام عاما كمان تخصيص بس استثناء بالله تخصيص متصلة فقولنا إلا زيدا لا يفهم منه شيء أجتناهت من إلا زيدا إيش معنى هيك إلا زيدا أجرت من جاهد القوم إلا زيدا ديره معناه كه القوم لفظيك عام هل سين أم عام من تخصيص كربوي زيد ما لي ذكر فعند ذلك يفهم المراد وهو ما إما أن يكون بالاستثناء استثناء شيء استثناء تخصيص متصل يعني باستثناء كري يعني بشرط كري يعني بصفة كري التخصيص بالاستثناء إذن تقسيمك الثنائي إلى سلوى الاستثناء التخصيص إما يكون التخصيص إما يكون متصلا
2: أو منفصلا
1: وإما أن يكون منفصلا التخصيص المتصل إما أن يكون بالاستثناء أو الشرط أو الصفة واضحة؟ زور باشا استثناء شيء تخصيص باستثناء من بس ما كان مبحثي لغوي صرف أمانة شك أصلا من ضمن مباحثي شيء مباحثي لغوية دي إلى نحوها وبرك إلى صرفها وبرك إلى بلاغها وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها بيرت عندي ما أدوات استثناء أدوات استثناء لكتب نحو إلا معنى حرف استثناء غير سوى معنى أسماء استفهام أداء وخلاء وحاشا معنى باعتبار حروف به باعتبار كيش أفعال به همو معنى بيوتر أدوات استثناء بلان يعني هرشي مثال ورقلوت ما يسوي مثال بقوترين مثال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن تقول جاءني القوم إلا أحمد أحمد من استثناكر لعام كمبيوتر تخصيصي عام وله شروط أي استثناكا برهاي بمطلقي همو كاتي استثناكا توانين بكينا تخصيصي عامي بيبكين همو استثنائك توانين تخصيصي عامي بيبكين السؤال المتبادر إلى ذهن يعني أو استثناء ما وصي شامة توانين تخصيصي بيبكين أبيكم والله شروطي كدابي أو شرطانة شين في استكاتي دابي يا كم يعني أن يكون المستثنى مع المستثنى منه قد صبر من متكلم واحد ويا بيردو قليل متكلمي بي فلو قال رجل نجح جميع الطلاب ما مساقا دي تجوره سيكن دي تجوره وما مساقا دي نوقعك وبيستلبا يجي نجح جميع الطلاب يكي كان الله يكي كان تلبا قال لا ويشي إلا زيدا أما نابت أبي أبي له متكلمة قوي يك متكلمي كي بي ويا فقال آخر إلا زيدا لم يصح أما استثناك طوامي باشا بلام ويستثنى من ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام الله لأن كليهما وحي إذا كلام خوال قال كلام بيغمان شعوازي دوهم أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه عادة اي ما دون استثناء معناها وا يا جماعه استثناء متصل معناها استثناء ايش معناها استثناء منقطع معناها متصل معناها منقطع مس متصل شيء اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه به جاءني القوم الا زيد من جنس قوم كان بيقول استثناء متصل ابي استثناء متصل به منقطع بيش يا جاءني القوم إلا حمارا حمار اللي راجع مستأجى منقطعة بيش مستأجى بيا لا أدري شرطي دوب أنا بيش بيا متصل بيا فلو قال أكرم العلماء عفوا اللي راجع متصل كم بس هوني استثناء كم متصل بيا أبي زمانكِ متصل بيا شيء كم متصل بيا زمانكِ أكرم العلماء دو يدورش ثم قال بعد يوم أم إلا زيدا لم يصح أبي زمانك إيش بيلك ما جسيك أبي تبيني كنا استعجبتي أكرم العلماء أو هم يقرتوا نعم دعاء دعاء رجب طوال الله إلا زيد لا دركني كرامك لو أنهم يعني كرام كرابيتن سهما أن يشترط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو كان واحدا هم على شيء سيك مازين ده تلبح عزرة أين نجح الطلاب إلا عشرة يا خو عندك تلفن يا شو نبي منك شال يدرك خو أدي مستثنى منه وكا يك دو أجر يك إيش بيبي بمينيت أجر نبيه ترنامي ليه صب قصدي يا لجأ حط الله بقيد دالية إلا عشرة تلاتة دالة نبي لاج هجلا جلا مولي يعني بقصيبة عبث أبي المستثنى منه وكا اشتكي ليه بمينية هابي تبيني كني موت من استثناء شيء مستثنى منه معناه أداة استثناء معناه مستثنى معناه مستثنى منه وكا مجموعة مستثنى كا جزء مطروح حقيقة وبشيك ليه دركين لكاتي دركنا جا أبيلا مستثنى منه كشتيك بمينه أجرنا ما هو بينا وتر مستثنى أصلا نبي يشترط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو كان واحدا أجريك ده نشوف منك هناك كما لو قال علي عشرة إلا تسعة ده دينار لا من ده هزار لا من تنها نون نبي يعني كزاري ما هو ممكنه شو يك ده نيجي ما هو فإن استغرق المستثنى منه كان لاغيا أما اللغو بيوتري كما لو قال علي عشرة إلا عشرة ده دين ده زار دلامة كان هذا زار نبي ده زار وده زار يدري كيف تجي خارج أما اللغو فيه ما كلامي تناوتري أصلا إيش فائدين هكذا برامبر بزع علماء كان تخوى كان دقيق وفيد الله موضوع على ديته فكري على شي كردته بوكور ويلا باشا شو أرمي أن يشترط أن يكون أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أما متصلة كيا أما يعني متصل يعني استثناء متصل معناه استثناء شيء معناه منقطع معناه استثناء متصل شيء ما وصل يعني إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه متصلة إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه منقطعة من شروط تخصيص عامك أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه يعني أن يكون المستثنى متصلا لا منقطعا فإن كان من غير جنسه فإنه لا يعتبر مخصصا فلو قال قام القوم إلا حمارا أما لي لغاية استثناء منقطع أما نابل لم يصح لأنه لم يدخل في القوم حتى يخرج منهم أصلا ناقوا مجانيتها تدريكي إذا وضع قام القوم هم يا نصانا إلا حمارا يا حمار أصلا من جنس قومي تعمل استثناء لك تخصيص عام وكرد بها إذن يبقى العموم على عمومه لاستثناء منقطع العموم يبقى على عمومه لأننا لم نخصصه من بشيء كم ليدر نقول تاع تخصيصكم هر ما هو تو هر دزلام بن هر دزلام صد بن هر صد زلام وقيل لا يشترط هذا قيلت يا عثمان أما يدل على التمريض مرض يعني هذا رأي مريض ضعيف قيلا رجحا رويا هم أمانة باشا ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه أما جائز إيش كشيك ماني مالين حور ما قلت ما بحثي أما لأصولي فقام باحثي لغوية باشا ما قام إلا زيدا أحد التخصيص بالشرط عثمان تخصيص شو معناه دون معناه تخصيص متصل تخصيصي منفصل متصلك باستثناء بشرطة بصفة زور باشر ومن التخصيصي التخصيص بالشرط كقولنا أكرم العلماء إن عملوا بعلمهم إن لياتي ما مصايعني إن شرطية شرطية ليه دركها فرمي شيء وتي أكرم العلماء همو علماء كان رئيس يعني بقرا إكرام يعني كا تنها كينا بيه ما وصايان أو أنا باشا همو عالم إيش كابي علمك هنا مش جيه معالم إيش كابي علمك علماء ما نيل لدجال دجال ترى لشيطان شيطان ترى ليهودية تأثيري سلبي خراطرية لناوكم موقع إسلامية خود شتيك شزاني لعلمه ما نواني بويا أكرم العلماء إن عملوا بعلمهم تخصيص يعني تخصيص نيا تخصيص اللي راكي تخصيص عام كي كده كم جاوتي أكرم العلماء أهم علم كان قريته جاوتي أو أنا كعمل كان بعلمك يا عان ويجوز أن يتقدم أما بحثك اللغة وباسمك ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط هيك كشيك باني شرط كيف كده بيشان كقولنا إن عمل العلماء بعلمهم فأكرمهم أمشي اللي راكي جائزة التخصيص بالصفة تخصيص بصفة شيء ما مساعين خو أما باب زاني أوصفيك لأصول فقه هيا أوصفين ولا نحو هيا صفين نحو أبي شو عشرة تيتي دابي وايا شوار لعشرة أبي موافق موصوفك أبي لتعريف تنكير رأيتي كان لرفع نصب جر رأيتي كان لتفتير تأنيث شايتي كان لإفراد تثنية جمع شايتي كان شوار لدوانيا أما بيوتر الصفة لنحوها صفة لأصول فقهاء أو صفين ولا نحوها صفة لأصولها صفة نحوية كأقريتها حالش أقريتها حالش أقريتها بلي إذا قصر صفة على موصوخ وما نيو صفين يا قدر بنا حالش أقريتها جروي سبون منا زيد عالم وهذا نحو صرف بينا رأسا مبتدا وخبرا زيد عالم ما نيوني علمي كعالمي كصفية كبوزي لرؤية معنى لغوي وبابي نحو وانيا إذا همو معنى قريتها صفة لأصولا بوي علماء فرمية لكل علم مصطلحاته أم مصطلحا لم علميا دلاليكي واتايكي مانايكي هر أم مصطلحا ببابو علمي تر واتا ودلاله ومانايكي تري جاروها نك لنا علمي كترا هر لنا أو علميا لبابك معنايكي لبابي ترى معنايكي تبي ليك يسمى مفرد لصفة مفرد ومثنى وجمع مفرد عكس مثنى وجمع بس لبابي نداية مفرد شيء مفرد عكس جملة شو جملة مضاف غير مضافة يعني ما شو أنا يعني بزعم فرق كان أقوله أما تخصيص بصفة تخصيص المنفصل ستخصيص ما طاو كرتمان ما مساين تخصيص عام دور رجامانية متصلة منقطعة منفصلة متصلة كها لناه خدي دليلك يا
2: متصلة
1: أو متصلة أما بتشوف شيء كاستثناء صفة شرطة رونا دين سر تخصيص منفصل تخصيص منفصل بتشي أكره أما دين بيشو ويراد به التخصيص بما تخصيص منفصل ما مصير أصلا انفصاله لدو دليل هاتوا أما يعني دليل يا أما يعني دليل ترى باشا يعني لنا استثناء نا صفة نا شرط أجر ما أنا نبو أن التخصيص جابته التخصيص كي منفصل تخصيص منفصل ما مصاين ويراد به التخصيص بما يستقل بنفسه في إرادة المعنى دون حاجة إلى ذكر العام قبله بقول منا فغمي خوا فرمي صلى الله عليه وسلم فيما دون خم فيما سقط السماء العشر فيما سقط السماء العشر ويا فيما ما كلفظ عام أي في الذي سقط السماء ما كموصولة وثمان أسماء موصولة ألفاظ عموما همو داني عليك جنن بجوبه أجر باباي بآوي بابا باباران بآوي باران قشي كردو صوز بو هاتبان أو بيوسك عيك لسردي داركي أما معنى حديثك أنيا ماشي أي قردو صوت شلو بو بو تيدريكي بو معنى يدريكي دليل ما شيء أما عامة طبعا تخصيص يام دليلك رأى حديثة قيدرها بتغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خمسة أوسق علماء وتيانا شيء نزيكي حوص سطح أو صوب بنجاك كله يكي ستاق دينا كردوها طبعا لو كاتق قزناه ودب وهات بنجا صلبي ساقش كله نبوها في جنو اختيارك كله نازاني شيء هر قزناه بو نازان شيء كريان فيه تنكو قزناه برميل ما أنا إنا كان يام بو كواهدا لراكيه چي كر تخصيصي كي كربو ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر دو ساتو سي ساتو چو اسات كيلو بيه لراكيه زكاة تدانيا اما لدليل يكاتو اوش لدليل يكتراتو اما انت اما تخصيصة تخصيصي كي متصلة ام منفصلة
2: منفصلة
1: لبرو دليل يكتراتو ام تخصيصي منفصلة لا چنشتك عفو ما وصل خجالت عفو لا علي بلا تخصيصي منفصل تخصيص الكتاب بالكتاب جاء ليرى كتابا بس ما شيء أقدر كتاب ليرى كيان بس ما قرآن أبي أقعد أربين جاروا تخصيص القرآن كريم بقرآن تخصيص كريم تخصيص الكتاب بالكتاب يعني هردك دليلك على القرآن دليلك على القرآن ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن المشركات أما أبي بيوي طبعا هراك أما أبيته لفظ عام فهو عام يشمل كل مشرك وثنيا كان أو كتابيا ويا عاميا عاميا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة وثنيا ويكبتوا أمانا برسي هو ثني بيوتي باشا خوي يورا الأمل السوري كي أمات السوري بقرية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو لسوري بقرية خوي يورا لسوري علي عمران فرمتي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم محصنات من الذين تي أوتوا الكتاب باشا أهل الكتاب مشرك يعني مشركين مشرك لبر إشراك يعني لبر أما كوت يعني إن الله ثالث ثلاث أو يعني مثلا وقالت اليهود عزير بن الله كوري إخوة باشا لذلك تخصيص يعني تخصيص نيا هنا تخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب يعني الآية العموم وارد في آية في القرآن الكريم والتخصيص ورد في آية أخرى من آيات كتاب الله العزيز كواتا آياتك تخصيصي شو بمانك روما رحمه تخصيصي آياتك بمانك روما رونا يساق مثالك يا قشتين سيكا ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا فهو عام يشمل كل مشرك وثنيا كان كتابيا مع قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم فيجوز نكاحهن لأنه خصصهن من حكم التحريم طوابا تمام قل محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لك حل بيت حكمك شو قال فرميتي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات أي محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل محصنات بيت مبتدا خبرك محذوفة بيت دلالك ايش السياقي آياتك كبيش خياته هلا نوع آياتك ياتو باش ما مصاين اما كم نوع على انواع كان تخصيص الكتاب بالسنة اول شيء ان شاء الله توزي جيتر وري اجرين والله توزي ما ما باشا تخصيص الكتاب بالسنة ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة متواترة كانت او احادا قلت عندي ايه موتمان اصولي فقه ما بيويسة عفوا لأصولي فقه نحو ما بيويسة صرف ما بيويسة بلاغة ما بيويسة تنانت علمي مصطلحي حديث شمان بيوسا حديث متواتر شيء ما مصاين يلا زو دي شيء
2: متصل بيه سنة
1: بخير ايه هيش متصل بيه بس متواتر واحدة كم عدد اقي او نزور بيه استحيل تواطوهم على الكذب حديثك متواترة هندي كانوا تدي جمع ان جمع يستحيل تواطؤهم واتفاقهم على الكذب مستحيل كذب اتفاق الناس الدروكا عندي كان شرطي عددي عندنا انا وتشل دا حفتا اما انا عندنا هو طبعا
2: ما وصل عدد كي زور بي حتى هم بي حديثك اصح تربيه
1: اما متواتر اي شرطه هو قطع بدروس بس ما وصل شان بونمونا
2: اي سلسله ذهبيه
1: سلسله ذهب هو يجينا كي باي كاسك شبخ او بقوتها بس ناقل درجه متواتر متواتر تصور كهر لطبقيه كبي سي
2: يعني
1: بس ما كل حديث هذا بيتعمل
2: الصحابة ناكا يعني
1: أنا صحابة كلهم عدولة لتابعين تابع التابعين ما أنا بلى ولا الصحابة شرط أو بيسك قال هم طبقات السنة دابية متواترة كانت أو أحدا يعني حديثك أتوانين آياتي في قرآن تخصيص كين بحديث حديثك متواتر بيانا أحد بك يا شني بهردك يا تواني بكين كتخصيص قولي تعالى يوصيكم الله في أولادكم نسوري نساء للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك بعشا لرأى فرمي العام الشامل لأولاد الأنبياء وغيرهم عام يعني عام كري بيغمبران وغير بيغمبران شمولك بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي لحديثك نحن معاشر الأنبياء كي تعني إعرابي معاشر مبوك عليها ديش نحن مبتدايا أي معاشر الأنبياء شيا
2: معاشر
1: بوشيا بارك الله. أخص يعني أمدحه يعني أذمه هل كيش أنا أبير كاين به ليه
3: أخص
1: تخصيصي كم معاشر الأنبياء نحن العراقيين يكسرنا حم مبتدا أخص العراقيين أو معنى كده معاشر الأنبياء لا نورث هيج باري جنالين بورسا ليري أخوائي قولتي فهم يوصيكم الله في أولادكم أم آية بحديث تخصيص كراوة داري كرد نويت غمراني داري كرد ليراك يا فخصص الإرث بغير أولاد الأنبياء وقول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فأخرج من اختلف دينه من الإرث مع كونه داخلا في الآية كواتا يكم تخصيص كتاب بكتاب معناه دوهم تخصيص كتاب بس سنش معناه حد سنة يعني حديث طبعا ليراك تخصيص السنة معناه بكتاب عام كلا السنة هاتوا مخصصة كلا قرآن هاتوا تخصيصي عام حديثة كمان بوكا باشا يعني كما سيك عام كلا كتاب هاتوا لقرآن بآياتي قلت لقرآن مخصصة كش لقرآن هاتوا دوهم يعني عام كلا قرآن مخصصة لحديثة سيهم يعني عام كلا السنة مخصصة لقرآن تيجي ما شونا شوارم يعني عام كلا حديثة مخصصة كش هر لحديثة إن جاء موضوع عدية بيشو آية جائزة تخصيص القرآن بقياس بكين يعني جائزني أو دبابة تعالي ترى إن شاء الله درسي داعتوا تفاصيل خينا سيدي شيخينا سيدي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برزان خوشويستان هنگاوي يكم باسي او مانكرت هاوسر جيري بيوستيشي لبنهاتوا استادتين السر هنگاوي دوام اويش سودكاني هاوسر جيري بوتاكو كومل بزاني هاوسر جيري خيزانداري تو سودة چيه هم بو هر تاچيك لكرو كت لجنول بياو وبو كوملقا بتيق رايي خواهي قولة لقرآن بيروس باسي هاوسر جيري بانلو دكا دفنوه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يشي لآيات كاني خواهي قولة واتل نشانو بلقي قولة عظمتي خواهي قولة أويا خواهي قولة أن خلق لكم خواهي قولة أيوة دروس كدوا من أنفسكم لناو ناخي خوتان أزواجا واتا غريزي جنسي غريزي حزو آرزوي بو يكتري دروس كردوا كواتا ومن آياته يچه لسودكاني هاو سرجيري اويا يقلو خالق رنگانا اويا هاو سرجيري ناسيني خواهي قوريا هو كاريكا بو ناسيني خواهي قوريا هو كاريكا بو بير كدنو لعظمتو قوري او خالقي كوا او نظام زواني داناوا لبو ايما انزا خواهي قوريا دفرمي بو ايما هاو سرجيري من داناوا بو مروفكان لتسكنوا إليها بوي هر يچي لو كروكتانا لا جيانة چي پر لآراميو آسائشو خوش بختي بختوري بجي أو بختوري كوبدا زكريا إلهي يا ربي وجعل بينكم مودة خواي قورا أي كت أي كر أي جن أي بياو خواي قورا خوش ويستيك لناو كان قاي دلوا برهم ديني دروز دكا حتى او هاو سرجيريا او خيزان داريي لسبنا لسر داب مزريتن بزانا ادي هنگا ايدوا وجعل بينكم مودة ورحمة واخواي قول سبحانه وتعالى سوزو بزي خوي وادك خوشو استيك والرحم سوزو بزيك دروز بي لنيوان او تاك تاكي او خيزاننا بوي كوا بطانن هاو خيزانة چي زور توك مو بتو تاك داب مزريتن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموده اگده فرموه تزوج الودود الولود او آفرتان بینن کوا الودود خویان خوشویز دکن لای پیاوکان یان او آفرتان مینن دائما نیوتوان یان گرجا دائما عادزن دائما الو گوری غمبارا دائما تفیشی لد نیوتوانی بستیو لی پردائی توا روزک سری دیوشی روزک پشتی دیوشی روزک هر روزک لدردو بلایا چی نا او جنانی کوا هميشه وبردوام تندو طولن هميشه وبردوام دو بخندن الولود او خيز افرتاني كوا من ضاليان زور دبي رقا كسك بسيار كبري كوب ظانم او افرت ودود ولودا بوي تمشي خش شبكا تمشي داي شبكا تمشي دا بيري بكا تمشي بل شبكا تمشي دورو بركي بكا لوانوا كردواري داري داشي ببينا دوتي بخوازا دايك رندانا ويك تكيتي لويا لك تكيوا كتمشي دايتي دكي دزاني او كتش كتي او دايكيا زول لصفاتك كان ورد قريتن عند بيغمبري خواده فرمي صلى الله عليه وسلم بويا او افرتانا بينن كوا من ضاليان زور دبي فاني مكاثر بكم الانبياء لروج قيامتي امن فقر شان ازيدكم بزوري امتكم لسر بيغمبركان يوم القيامه لروج قيامتي او حديثا إمامي أحمد جراوية يوبا إسنادة حسان سودكاني هاو سرجيري غيزانداري بوتاكو بو كومال يجي لو تزواناني كهيدا لي زواني هر مالك همهنجية هر مالك اگر همهنجي وهاو كاري وياربتي دن دان لو مالي هبي زواني أو مالي رند داتو سبحان الله تيجي هر مالك لو بستهي دايا يعني خوشي جياني هر مالك لصدا هر كسك وابستي ايشو كاري خويبي يعني بو بليني كدايتي لو ايشي كالسديتي ايشي خوي رابرينتن خوشي هر مالك خوشي وستيا خوشي ناو مالتيا لو خوشي وستي وعطف وحناني كوا لبيني جنو ميرت لبيني دايكو باوكو من دالكان لبيني خوشكو برايا كان هيا ساماني هر مالك من دالكانا من دال ساماني دايكو باوكا فارو پورتنیا من دال
نعمتي خوايا آسودي هر مالك أو دلانا كآسودي تنكوتوا آسودي أويا كدل مرتاح بي والله ببارنيا والله بكوشكو تلاري زورديا والله بسياري خوش رو آخر موديليا نا زور كسي لأو بريخاني خوش دا بلام دلي هند تنقى بقدر يكوني درزيا خوابنا من دا زور كسي من دالي زورة بلا من دالة كان جياني اللي تال كريا لو يبرزان براستي من دا خيزانداري سود وقازانتي زور زوري هيا بيوست براستي او سود وقازانتانا حالين دي لتن خالك لتن لتن خالك عرضي دنابتان دكينو بيشكشي ايوي برز دكين خالي يكم بهيسترين هيزك كامروف وكومالقا بهز بكات وكونترول بكات خيزانة يعني انت مشابكة لتن خالك عرضي دنابتان دكينو بيشكشي ايوي برز دكي خالي يكم بهز ترين هيزك كامروف وكومالقا

دي لحالي حياتي خوما كسيك كسيك جنزا سررويا افرتيكا افرتيكي بارتو بلاوا يعني اللي سرخونيا بلام كاتك او قد جنيديني كاتك او افرت الشودك راست وخوش يعني دكوريت يقنو من بخيراي موسى بيغمر عليه السلام لمصر براغن ندبي ودرب دكري ديتا مدين لو يندري بيك تاكي خوي هنگن ديكا زول لترزده لأو بريشياني ترزده لبروي فرعون أمري در كدية لحر شوينك ببزن ديتي هم بمر ديتي دبي موسى بتستيم كنوا أمر قبضي لو دتسوا بلام كاتي كدي جوا ميرانا آفر دو كزدبيني كوا لا تريبا بيركيان لو هل دداتوا مركانيان لو آو ددا انزا أو مرداتي نواندنا كان لو خلتي او وقت زوجتك دامو بوا چك هيت كسغني بهاوار او دكتبه او ريان لي بداته او بسياريان لي بكا بسياريان لي ناكن بلا موسى پیغمبر جو اميرانه چك خاوني پيامه ديتن بهاوار ياندي بويا كاتي اوكتك او دكتد قرينوا پيامه كي موسى دگينن لو خو روشت اخلاق جوانا بيدن انسان تن بادب وباخلاق بو تن بكتو فختيق سيكن بويا راسته وخو خواي گره دروي خير دكاتو لو موسى پیغمبر جنزة بريزة كان والله الروك أخوا إلا أخوا يقدر يروي خير اللي ركاته خشي خوم بنا ببا برخوا كرداري تاج بك أخوا يقدر دروازي خير اللي ركاته بيا موسى پیغمبر بخوي لدوي در نيره باوشي أو دكتك الشعيبة بانجي دكا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ها اختيار داتا موسى پیغمبر أو دكتانم ديتيتت كاميان هل دبجيري لو خود بحزو آرزو خود يا كتير هل بجيرا سبحان الله فارم نيا من آوارم غوارم لچه بينم مشكلة نيا ورب شوان كاريما هالصال اقلنا ده صال بكيف خود تندت بيكرا شوان كاريما لدياتي ماري او اكتا خوا تا آسان كاريه چلو دكا دبيت خاوان خيزان لمالي خزوري دجي ايششي دزدكاوي خواردن وجيوي خوشي بدزدكاويت دبيني لوه روبك خوا خواه يقدروا خير اللي ركاتوا خالي اشترك زوزو المهيمة بيرو هستي يارمتي دانو خورا قري لخيزان دا پرده سينه انسان اتا قنزة بخواه يقدر بيبت تخواه برداغا اوكم لزور بزحمت هذا ستن بلامك بو خواه الخيزان مزبورة يارمتي دان روحي هما هنجيو هاوكاري لناو خيزان پيدا دا بيتن لوه دو هستي زور قرن لخيزان داري دروز دبي لمروف اويش هستي خوش ويستي وريزو ريز قتل لي اكتر كبردي بناغي خيزانة زور مهيمة كبراستي هستي خوش ويستي دبرين لقى اكتر لبو اكتر او نوع خوش ويستيا لو يتمشى دكي پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم كخاوني نو خيزان بوا لسا اساسي او خوش ويستيا توانيتي هاو سنجي لبيني همو خيزانة كان رابق ديتا كاتيك عمري كوري عاز دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش لدنك كان دقريتوا من أحب الناس إليك خوشوي استرين كزلايتو چيا عمر لو يبسياري لدك عبد الله كوري عمري كوري عاص لو شرا يعني مرداتي زور عزايبي دو عندو لو يقوتم استا بيغمد يخوى أمني ديتيا تشارك بكرديا تون سري پیغمبر برس کتو صلی الله علیه و سلم ایسا داری اتو خوشویسترین کسی لکن من ای عبدالله بلام دلی کاتی که پیغمبری خواه فرموی ای عبدالله خوشویسترین کس لکن من عائشه تمشاب که گوتم یا رسول الله مخصرم آفردنیه نه لپیاوان گوتم داری امن فرموی ابوها باوچی عائشه ها او خوشویستیه که در برینه که لو ايما حتى روجي قيامته بوشوي انسان براستي جياني خوي لقل مالو من دالو خيزاني بسرب خالي اشتر خيزان قطاب خانيكا لو اي مروف فيري حلال وحرام دكا قنت كاتك خو دقري نظريناكا حراميناكا بوي كوا بقاتا او رزق حلاليك خيزانكيتي و او كتجبها ما شيوا لو اي پیغمبري خدا دفرمي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج پیغمبري خوشتي حرام دور دخاته لو قنزا هاني ددا كاك فليتزوج

ادم دتواني امكانيت تي بيد دكري لوخوت خزاني بيك بينا اريغا بيد ناكري ومن لم يستطع فعليه بالصوم غرب الرجيبة لو خزان براسي قتاب خانيك انسان فيري حلال وحرام دكاتن كابراك كوا خزاني ديني تساوي خوي دقري لحرام رزقي حلال في دارك لو مالو من دالكي خالي اشتلو خالي قرنقاني كهيا يتي لو برهمو سوداني خيزان او اي كوا انسان لخيزان داري في ريت اخواي درقاي رزقي لو دبتوا سبحان الله وكنت اظن مني موسى بيغمر كهنا مانوا اخواي قورة دفرموه وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم اي سيد قورة كان او زاري عليك ولا جدست ايوان كحزو ارزويا هيا ايوه بميد يام بدن والصالحين من عبادكم او بنداني بندي تاكو خواناسو ديندارا تاويا خو قرتي لا حرام او ان جنيا لوبينا ان يكونوا فقراء اجر او انا فقير هجار بن فسوف يغنيهم الله من فضله خواي يقول له فضل بخششي خوي دوله من دي عندك او لبو عبدك لبو زاري قدي كسشي ازات وكو ايما تكسك هي كجنيه نابي خاوني ساري خويبي خاوني خاني خويبي خاوني معاجبي بلام إستا تمشابك أواني كمان هي تينيا بلام دي كجني ديني دبت خاون مال دبت خاون معاش دبت خاون سيارة بلام بلا بلا صبري دبيتا دبي إنسان آرام بكري يك يشتر لا سودو قازان زكاني هاوسر جيري داي كايتي باو كايتيا خوشتريشت لجيان دا أويا كإنسان لنو هاوسر كان من دالة من ضال خواي قولة دفرميه المال والبنون زينة الحياة الدنيا بتايب من ضالي صالح قولة ترين نعمتي خواه من ضالة من ضالي صالح اويا رصيدة بانقي أزو باداش لو داكو باب لبنهاتو هتاهتايا إذا مات ابن آدم انقطع عمله كاتب هلكس كدمري عملي تاكي لبنديو كوتاي بيديو نامينه إلا من ثلاث تنال سري قول تاكل او مرديدتي يا كم صدقه جاريه صدقه جاريه خيرك بردوامك ومزقفتك دسرك بردك شتكي او هايكربي دوام او علم ينتفع به علم زانستك بلاو كرتوا او ولد صالح يدعو له من دالك صالح دعاي خير لو اوداك بابا بكاتب هاو سرجيري يا كشت السود قازان زكاني اويا برپرسیاریتی لاینی برپرسیاریتی لا لاین مرو بهز دکا پیغمبری خواده فرمی صلی الله علیه و سلم كلكم راعی و كلكم مسئول عن رعیتی همو تان شوانا همو تان برپرسن لو کسانی لجه دستان دان الرجل راعی فی بیت اهلی پیاو شوانا لو معلوم من داری کوا لجه دستی والمرأة راعیت فی بیت زوجها آفرت شوانا برپرسا لمالي ميردكي كو سرف دكاو تي دكاو تي دكاو خالي اشتر لاينا اين يكان دي بذكرني قرآني بيروس دي بذكرني بشي زور لقرآن السنة بيغمر صلى الله عليه وسلم لكي بدز دي لمسائل هاوسر جيري كابرك دي طبعا بيغمبر يخوا دفرمي صلى الله عليه وسلم دفرم من أعانى من أعان الله عليه هر كسي خواي قولي ياربتي أو كسي بدا على الزواج لويك أو إنسانك وآفرتش صالي حبيدي فقد أعان عليه شطر دينه خواي قولي ياربتي أو كسي داني ويديني مصو قربي باريز راوبي بزانا فليتق الله في شطر الآخر با أو كسا تقواي خواي قولبك لني وكيتر للاين كيتر خالي اشترك زوزور قرنقا بابتي خيزانداري سود قازان زكان اويا لاين خيزان وادكات لاين خراب كان نزم بيته لاين باش كان برز بي زور كسمان ديتيا تاول دربوا زور كسمان ديتيا زور خراب بوا كجني هنايا يعني او افتك مير دي كرديا لزور جناح وتاوان بدور بوا او كسبوك كسي نمونا كوات لكو تايدا دلين بهس كردني خيزان واتا بهز كرديني ولات بردويا ايما قوتمان سودي خيزان لبو تاكو كوبل براستي بيويست هديا چقل ايما بزانين كا
خيزان سودو قازان زي زوزوري هي خواي قول بدق قرآن باسي سودو قازان زكاني كدي وكل آتي أما جمان بيكت بيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم لسن الفرموداش أويش أما جي بيكت دوا أو تسن خالي چي نمونايب وإما خصمانة بردستي إيوي بريس وتندين وتندين قازان دو سودي تري هي زوات بو أميدي خواي قولا يارمتي من بدا بويك بطاني خيزانو هاوسر جيريا چي سركوتوانا توكما بتو ريكو بيك أنزام بدين إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: جوانتر بکار هنانی موبایل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله ومن والاه. جمان لودانيا موبايل يان تلفون يشيكن لنعمة هرتاك كاني خداي جودا ريقا كان كردكاتوا كاتد بودا قرنيتو بارد كم تردتيت زغل مانا بيرخصنا ويكشي تاكو كات جميرو خزيني زانيال يكانو راديو كاميرا ومسجلة دتواني تندين وتاري بيس زلب كيو تنديني تري بو خزينة كي بوغوازيو لقل خزن كرني ختمي قرآنو فرمودو ويردو بارانوا وتندين نعمتي تر كالجمارناين ولهمان كادا دتواني بيكي با نوي الصغرى بومبيتشي بتسوك كتاقيوا نكهر مالي بقرا كومال قايك بروخيني تشون لديقاي او زيرو ياقوتا جهرو قجارك بتينا هاشان هر امد دوريوو واتا لديقاي ام حقانا خرابو نا شرعيو نا كومالاتيو نا تندرستيو نا دروندرستيو نا ريشي تيبخي ولا سيبري خرابش بكاري بهيني بيوانديو تلفوني نا درستي بيبكي شيرازي خيزانا كان دتقيتوو دروخي عزيزاني خوم دمويت آقا دارتان بكموا كا تلفون كردن واتا دروشمت كرد بريبه زيغل پار گرانوا لوانه برام برکت کاتی نبیو مشغول بیو کسانی واهیا سندین زرده پرسه اره مالی چونن دای کت باو کت فلان فلان چیت کردوا چیتان خوارد خزینه موبایلکت پر بکو لوشتانی خزینه موبایلکت پر بکو لوشتانی که خداو پیغمبرکی پی رازین لقرآن لوتار لسروت حتا دوایی آمان آمان نکی گورانیو، کلیپو، کرتفلیمو، وینی ناشرعی تی بخی بردوام، شیطان، لو جیرفاند، حوالاتیت بکات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنكم ستفتحون بعدي مدائن عظاما وتتخذون في أسواقها مجالس. ربما تكون بعض هذه المجالس هذه المقاهي التي في الأسواق اليوم الناس جالسين فيها. قال: فإن كان ذلك فردوا السلام وغضوا البصر. غضوا البصر. بعض الناس جالس في طرقات في دول غربية يروح للسياحة، أو في بلادنا الإسلامية جالس في المقاهي، وعادت هذه المقاهي تكون في طرقات الناس. شنو سالفته؟ شنو قصته؟ جالس يطالع اللي رايح واللي ماشي، هذه يطالعها وهذا يطالعها وهذا يدقق النظر فيه. يا أخي آسف على الكلمة، لكن ترى عيب. غض البصر. تبي تقعد هني يا أخي ما يصير تخزز في العالم. بعض الناس يوقف في إشارة المرور، أول ما يوقف في إشارة المرور لازم يطالع كل اللي على يمينه وكل اللي على شماله. شو العادة هذه يا أخي؟ عيب. إيش عليك من الناس؟ جالس في مطعم والناس جالسة قاعدة تأكل، وهذه عوائل وهذه الناس مع أهاليهم، وهذا يطالع هذه ويطالع هذا. يا أخي حتى بعض الحريم، المصيبة حتى في بعض النساء على بالها عادي إن هي تطالع. لا يا أخي، لا يا أختي، ترى عيب. غض البصر، ما يصير. هذه العادة ليست عادة يعني زينة، ما نبي نقول أكثر من هذا. وجاءت آيات في غض البصر، وجاءت أحاديث في غض البصر، خصوصا في الطرقات، خصوصا في المجالس اللي في أماكن عامة، يعني خصوصا في أحوالنا. لو يجي بعض الناس أيضا يتحسس، بعض الناس إذا واحد خزة ولا طالع، إيش فيك؟ إيش حق الطالع؟ تدرون صارت جرائم من هذه؟ يعني لا هذا صح ولا هذا صح. طيب هذا طالعك وأخطأ في النظر والخز حنا نسميها، وتحديق النظر، هذا عيب. لكن أنت ترد هذا العيب بعيب أكبر، وربما تضرب وتهين وتشتم وتسب. في ناس قتلت من أجل هذه التفاهات للأسف. أين مكارم الأخلاق؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. أغض طرفي عن جارتي، هذا جاهلي، هذا ما قرأ قرآن ولا سنة، ومع هذا يقول إذا طلعت جارتي من بيتها وخيمتها أغض البصر. غض البصر، هذه من مكارم الأخلاق.

الله عز وجل في آيات في سورة النور يذكر أدبا من الآداب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ترى مو بس الرجال أيضا ذكر النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قضية غض البصر ترى خلق جميل، أن الإنسان يمشي في الطرقات ويتجول في الأسواق ويذهب إلى الأماكن العامة، يا أخي ما طالع البشر، ما طالع فلانة ولا فلان، تقول لي هي أصلا متبرجة، لو احترمت نفسها ما فعلت هاللبس العاري لابسته، ولا هي أخطأت، لا تصير مثلها، لا تخطأ أكثر منها. ما يبيح لك هذا الخطأ اللي فعلته هذه الفتاة، اللي كثير منهم قد تكون يعني عندها أخلاق لكن هذا لبسها، هي مقصرة لكن لا تصير مقصر أكثر منها ومخطئ أكثر منها. غض البصر، ترى إطلاق النظر للناس عادة ذميمة، عادة سيئة، حتى في الجاهلية كانوا يذمون صاحبها، حتى في الأديان الأخرى اليوم في مجتمعات أخرى ليست إسلامية يذمون صاحبها، اللي جالس يطالع هذا ويطالع ذاك ويلتفت وربما يتجسس وربما، يا أخي في شيء اسمه عيب، انتهي. حتى أنه يقال مع الوالدين تحديق النظر إليهما هذا ضعف في البر، من تمام البر أنك ما تطالعهم كذي وتخزهم، هذا عيب أحيانا ويفعله بعض الناس من باب الغضب، ما يقدر يتكلم فينظر النظر ويحدق النظر بوالديه، هذا أيضا من عقوق الوالدين إن قصد به هذا، فلنحرص على مكارم الأخلاق.

ومن وسائل الثبات على الحق والهدى أن يحرص المرء على الرفقة والأصحاب حرصا عظيما، وأن يتخير لنفسه من الأصحاب والأصدقاء من يكونون عونا له على الثبات، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ كحامل المسك ونافخ الكير. قال: أما حامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام أن يتخير من الأصحاب ما يعينونه على الطاعة ويشدون من أزره ويشدون من عضده في طاعة الله. قال الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا المقام، مقام التخير للأصحاب، مقام يحتاج إلى فقه وتأمل في من يرافقهم المرء. فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، بل عليه أن يتخير من الإخوة والأصحاب والرفقاء من يكون معونة له على الخير. وهذا مستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: فلينظر أحدكم من يخالل. قول فلينظر هذا دعوة من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى التفقه في هذا الباب والتأمل فيه، بحيث يتأمل وينظر في من سيصاحب ومن يرافق، ثم بعد ذلك يصحبهم. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل مدخله ومخرجه وألفه من الناس. هذا دليل على الفقه، دليل على الفقه. ولهذا ينبغي أن يعتني المرء بتخير الأصحاب الأفاضل والإخوة الذين يعينونه على العلم ويعينونه على العبادة ويعينونه على الاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى.

ثالث مما يقوي على الإخلاص وعلى دفع الرياء أن يعرف العبد هذه العلل، أن يعرف الرياء ويعرف حقيقته ويعرف السمعة ويتحرز من ذلك. فإن العبد مطالب بمعرفة عدوه ومعرفة الأدوار التي تتسلل إلى نفسه ولربما من غير شعور منه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، ثم يبين ذلك فيقول: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. كم من إنسان تنطلي عليه هذه القضية ويظن أنه يتعبد لله عز وجل وهو يتعبد لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن هذا من الشرك، وقد قال يعلى ابن شداد فيما رواه عن أبيه أنه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فالمسألة ليست قضية سهلة، هذا شرك، وجنس الشرك أعظم من جنس الشرك. والعبد إذا أراد أن يتخلص فعليه أن يخلص قلبه من هذا الإشراك. لربما عمل العبد معصية ظاهرة فتكون أخف وأسهل في ميزان العبد من صلاة في ليل طويل يتزين بها أمام المخلوقين، ومن صيام في يوم طويل شديد الحر يتزين به أمام المخلوقين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتذاكرون الدجال، فقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم مما يخاف الدجال عليهم، وهذا يدل على عظمه من جهة ودقته حيث يخفى على الكثيرين من جهة ثانية، وأيضا لأن النفوس قد أشربت حب المحمدة فيصعب تخليصها من ذلك، فهو أمر يكاد أن يكون لازما لها وكامنا فيها، كما تكون النار كامدة في الزناد. العبد ينبغي عليه أن يتبصر في نفسه وفي من حوله، وأن يكون شغله في إصلاح قلبه قبل كل شيء. العبد قد يرائي بأمور لا يتفطن لها كثير من الناس، ولكن رب الناس يعلمها ويعلم ما تكنه صدور هؤلاء الذين يراؤون غيره. قد يرائي العبد بالنحول، وقد يرائي بصفرة الوجه ليوهم الناس أنه مجد مجتهد في عبادة الله عز وجل. قد يرائي العبد بإظهار الإشفاق والحزن والخوف من الله عز وجل، وقد يرائي العبد بضعف الصوت وغور العينين وذبول الشفتين ليستدل الناس بذلك على أنه صائم مثلا. وقد يحرص العبد على إبراز أثر السجود، إما بأن يضغط بجبهته على الأرض ضغطا زائدا ليظهر ذلك في وجهه، أو إذا كان له أثر للسجود في وجهه فلربما رفع ما على رأسه من أجل أن يبدو ذلك للناس. فهذه أمور تخفى على الناس، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وقد يرائي العبد بتزيين القول وتحسينه وتنميقه وتسجيعه من أجل أن يحوز على رضا الناس وعلى إعجابهم. وقد يرائي العبد بالدمعة وبالعبرة وبالبكاء في مجامع الناس، الذي يصلي بالناس ويتكلف أو يتكلف النشيج، أين هذا من بعض السلف كأيوب السختياني؟ كان ينشج نشيجا لو أعطي الدنيا لم يفعل أن يفعله أمام الناس لم يفعله. فتصنع البكاء في الصلاة إنما يكون حينما يغلق الإنسان عليه بابه ولا يطلع عليه أحد.
أما أن يتكلف الإنسان ذلك في جموع المصلين فهذا أمر لا يسوغ، وأما من غلبه البكاء فهذا شأن آخر. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يدارون العبرة ويدارون البكاء ويخفونه عن الناس كما سيأتي. وقد يرائي العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخذل أحوج ما يكون إلى الإعانة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. قد يقوم قياما ينكر فيه بعض المنكرات ولكن نيته ملوثة، فيسلط عليه من يؤذيه ومن يذله ومن يوصل إليه ألوان المكروهات بسبب سوء قصده. وهكذا يكون الرياء في صور كثيرة، كالذي يظهر الأسف على حال الناس وانحرافهم، أو الذي يظهر الزهد في الدنيا. هذه أمور قد يفعلها من يحترق قلبه على الخلق محبة للخير لهم ولقوة إخلاصه وتقواه، وقد يفعلها إنسان يريد بذلك معنى رديئا دنيئا، والله عز وجل هو الذي يعلم وحده

الإنسان الآن أنه يكون أكثر من الآخر بالمال، مهمته يكون أكثر من أكثر الناس مالا، وأن يكون أكثر الناس أولادا ويفاخر بذلك. هذا الذي شغل الإنسان عن العمل الصالح، ما همه إلا التكاثر في الأموال والأولاد وأمور الدنيا، وأما الآخرة فهو غافل عنها. ألهاكم عن أي شيء؟ عن الآخرة. ألهتكم الدنيا والانشغال بها عن الدار الآخرة. والدنيا زائلة والآخرة مقبلة، فكيف تشتغل بشيء زائل وتترك الشيء المقبل الدائم الذي لا يزول؟ فكر. ألهاكم التكاثر، شغلكم تكاثر في هذه الدنيا، تكون أكثر من فلان، أكثر الناس، ما يكفيك القليل ولا يكفيك الذي يمضي حالك، ما يكفيك. ألهاكم التكاثر، ما زال يلهيكم هذا التكاثر ويشغلكم حتى زرتم المقابر. ما تدري لما يفجاك الموت وأنت ما شبعت من هذه الدنيا، ما شبعت من هذه الدنيا، حتى يفجاك الموت وأنت ما كملت، ما كملت عمارك اللي تعمر، ما كملت سفرتك اللي سافرت، ما صفيت تجارك اللي معك، يفجاك الموت حتى زرت المقابر. انشغل انشغل لما يفجاك الموت. وين تروح إذا مت؟ تروح للقصور والأنهار اللي أنت شغلت بها وتكاثرت بها؟ لا، تنقل، تنقل إلى أي شيء؟ إلى المقبرة، إلى قبر. ما معك من هذا التكاثر، ما معك إلا خرزة، كفن فقط. دخلت الدنيا وأنت ليس عليك شيء من بطن أمك، ولدت عريانا، خرجت منها عريانا، ما معك إلا الكفن أو العمل الصالح فقط.

العلم والإيمان ليسا متناقضين. العلم الذي حظي برهانا صحيحا فهو متفق مع الإيمان، لكن العلم الذي يحوي برهانا يقول إنه لا إله ويقول الحياة هي المقدمة، لا قيمة للآخرة، لا قيمة للجنة، عش حياتك مخاطرة، حياتك 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، الله يعطينا وإياكم جميعا طول العمر والصحة والعافية والعمل الصالح، لكن الحياة مخاطرة لا تخاطر بها. فكر بعمق، فكر لتكون معتدلا، كن قاضيا على نفسك، فكر بعمق، فكر بعمق، لا تخاطر بالحياة. لذلك يقال أن أحد الحكماء أصحاب النقاشات مع غير المسلمين من باب التنزل في النقاش وإحراج المحاور، قال له يا شيخ، افترض أنك مت بعد الممات وفي القبر وجدت أن كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخر أنه غير صحيح، كيف شعورك وقد أذهبت عن نفسك الحياة؟ فرد عليه قال له، أخبرني أنت إذا مت كنت في القبر ووجدت أنها اللي نقوله هو صحيح، إن هناك جنة وهناك نار، أخبرني أنت ما ندمك في الحياة؟ إذن هناك في مخاطرة، نعم، لكن نخاطر بالحياة ولا نخاطر بالآخرة؟ حين قضية كبيرة. الاعتدال أنك لا تخاطر، لا تخاطر بالجنة، لا تخاطر بمصير أبدي لأجل حياة قصيرة. ما في عاقل، إذا صار عندك عراك ابحث، ابحث وستجد النتيجة في القرآن. لذلك من صميم التفكير المعتدل للإنسان المسلم أو الذي عاش في بيئة إسلامية ألا يترك القرآن، اهتموا بالقرآن، ليس كتلاوة وتعبد، اهتم بالقرآن كمصدر للمعرفة أيضا للذي عنده عراك بين الفلسفة والدين، اهتم بالقرآن في كل شيء، وقف عند الآيات الكونية، قف عند الآيات التي فيها ربوبية الله جل وعلا وملكوته وكيف يصرف الكون، قف اقرأ مرة ومرتين وثلاث بنفسك، فستجد النور والهدى معك.

0: قد تنتابك مخاوف وهموم حول مستقبلك، ولكنها تتلاشى عندما تتمعن في قول الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فتعلم يقينا أن الدنيا لله، والرزق من الله، وأن مستقبلك بيد الله وحده. فعليك أن تحمل هما واحدا، وهو كيف ترضي الله. فإنك إن أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك.
1: يعني مثلا بعض الناس عنده خوف، وهذا كثير الآن، خوف غير طبيعي. الخوف الطبيعي أمره سهل، لكن عنده خوف غير طبيعي، يعني يخاف من أوهام، يخاف من أوهام، يخاف من وساوس يلقيها الشيطان، فتجده يعني في قلق. لو أن هذا وقف عند قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأخذ يرددها ويرددها ويرددها ويرددها ويتأمل فيها ويستعين بكتب التفسير لأئمة السلف في معرفة هداياتها، تثمر في قلبه إيمانا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا في باب التوكل، في باب الرجاء، في باب الاستعانة، في باب الصبر، يعني في المصائب مثلا يقرأ: وبشر الصابرين. كم فيها من تسلية للمصاب لما يرددها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا في عموم آيات القرآن يفعل هذه الطريقة النافعة التي ذكر ابن القيم، يقول: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تفهم ولا تدبر. نعم.
2: بذكر الله ترتاح القلوب.

كنت في نيوزيلندا مررت بمكان فيه أقدم كنيسة في المدينة التي كنت فيها. عمر هذه الكنيسة قرابة 150 سنة. وجدت مجموعة من الطلاب السعوديين الظهر تقريبا. أقبلت سلمت عليهم وهم كانوا يصلون معنا الجمعة أصلا. فالتفت فرأيت شابا قد حمل بين يديه كتابا أمام الناس يخطب بصوت عالي من هذا الكتاب. قلت للشباب ما هذا؟ قال يا شيخ نحن دائما إذا مررنا بهذا المكان نراه. قلت هذا دائما يقرأ؟ قالوا نعم هذا دائما معه الإنجيل ويقرأ. قلت من الذي وراءه؟ وراءه امرأة ورجل. قالوا هذه عجوز قسيسة وشيخ كبير أيضا شايب قسيس، وهذا الشاب أرفعهم صوتا متحمس ويأخذ هذا الإنجيل ويقرأ بصوت عالي. قلت طيب إني ذاهب إليه فمتحدث معه. قالوا يا شيخ لا تورط نفسك. قلت ليش؟ أليس هو يدعو للنصرانية؟ قالوا بلى. قلت سأذهب إليه وأقول ادعني للنصرانية، ممنوع؟ قالوا لا ليس ممنوعا. قلت إذن خلاص أنا بروح له وأقول أنت تدعو للنصرانية، طيب ادعني للنصرانية، يلا نشوف ماذا عندك. فذهبت إليه، أقبلت وأنا مبتسم حتى أيضا يعني يسكن روعه إن كان تروع مني أو كذا. ثم جئت وقفت أمامه وحييته بتحيته صباح الخير ومساء الخير، فأغلق كتابه وحياني ثم مددت يدي وصافحته، كيف حالك أنت بخير؟ قال نعم. قلت أنت صوتك جميل، أنا أقول هذا الكلام حتى أدخل معه. قال ثانكيو ثانكيو شكرا. قلت منذ متى وأنت تقرأ؟ قال أنا صار لي الآن ساعتين. قلت ساعتين فيها الشمس؟ قال نعم. قلت إذن صوتك جميل وأنت قوي. فرح شكرا شكرا. وجاءت العجوز والشايب قالوا نسمع كلمتين حلوات بعد أن احنا أقوياء. فقلت له ما هذا الذي تقرأ منه؟ قال هذا الإنجيل. قلت ممكن أراه؟ أخذت الإنجيل وقلبته قليلا ثم أعدته إليه. فقلت له طيب أنت تدعو للنصرانية؟ قال نعم. قلت أدعني للنصرانية. قال أول شيء في النصرانية أن تحب عيسى. قلت هذه تعديناها، أنا أحب عيسى، أنا أحب عيسى أكثر مما أحب نفسي. قال أوه تحب عيسى؟ قلت أحب عيسى ما يحتاج، أحب أكثر من أولادي. قال ممتاز ننتقل للتي بعدها. قلت عطنا التي بعدها. قال النقطة الثانية أن تعتقد أن عيسى ابن الله. قلت تعني أن الله يحب أن يكون عنده أولاد؟ قال نعم. قلت ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد، لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ما دام يحب يكون عنده أولاد يا أخي يصير عنده 20 ولد 30 ولد، لماذا ما في إلا ولد واحد ما دام الله يحب الأولاد؟ قال I don't know، ما أدري. ثم التفت على العجوز بجانبه يبغى الفزعة يعني، قالت له I don't know. فالتفتت على الشايب قال الشايب أنا بعد I don't know، كلنا ما ندري. هناك أسئلة في النصرانية لا يملك النصارى أنفسهم لها إجابة. فتكلمت معه قلت طيب أنت لماذا أصبحت نصرانيا؟ الشاهد قلت لهم طيب أنا سأعطيكم كلامين. طبعا وأنا أتكلم معه الشباب أولئك لما رأوا الأمر هاديا أقبلوا، صاروا يصوروننا بالجوالات. قلت أنا سأعطيكم كلامين وأريدكم أن تكتشفوا لي الفرق بينهما، وهذا هو الذي جعلني أورد لكم القصة يعني، وهي شاهد على القرآن وعظمته عند قراءته على الكافرين. قلت هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا؟ قالوا لا. إذن أنا سأعطيكم كلاما، أريدكم سأعطيكم جملتين أريدكم أن تكتشفوا الفرق بينهما. قالوا طيب. قلت خذوا الجملة الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

ليعقوب واجعله ربي رضيا. هذه الجملة الأولى سمعتوها؟ قالوا نعم. قلت خذوا الجملة الثانية. قالوا نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته وركب الأتوبيس ثم وصل إلى دار

صرت مسيلمة أنا عليهم، استغفر الله وأتوب إليه. زي مسيلمة كان يألف قرآن، يا ضفدع نقي ما تنقين، والحركات هذه إن أعطيناك التفاح. فقرأت عليهم الكلام الثاني مرتلا كترتيل الأول، ثم قلت لهم: هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ قالت العجوز: نعم نعم، وهي والله وجهها متغير. قلت: ما هو الفرق؟ قالت: لا أدري. قلت: فهمت شيئا؟ قالت: لا. قلت: إذن كيف اكتشفت الفرق ما دام أنك لم تفهمي شيئا؟ كيف اكتشفت الفرق؟ قالت: اكتشفته بقلبي والله، وتضرب قلبها. قالت: اكتشفته بقلبي. قلت: كيف؟ قالت: الكلام الأول لما تكلمت به أخذ قلبي ينتفض معه. قلت: والكلام الثاني؟ قالت: الكلام الثاني عادي. قلت: تتوقعين الكلام الأول ما هو والكلام الثاني ما هو؟ قالت: الكلام الأول كلام الله والله، وأشارت إلى السماء وهي أعجمية لم تفهم، لا تفهم العربية ولم تقابل عربيا ولم تسمع عربا. قالت: الكلام الأول كلام الله. قلت: والكلام الثاني؟ قالت: الكلام الثاني ما أدري، لعله كلام من عندك، لعله قصيدة، لا ما أدري. تقول: أما الكلام الأول فهو كلام النبي جاء به من الله، هكذا البروفيت من الله، وتشير إلى السماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بقراءته للقرآن على الكافرين لا يستطيع، يغلق عليهم الأبواب، لا يستطيعون. إن قالوا ساحر، طيب هذا ليس سحرا، إن قالوا كاهن هذا ليس كاهن، إن قالوا شاعر أعطونا مثل الشعر، تفضلوا إذا أنتم تزعمون أن هذا شعر أعطونا شعرا مثله، ائتوا بكتاب من مثله، ائتوا بعشر سور من مثله مفتريات، ائتوا بسورة من مثله، أعطونا تحدي.

0: وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. الخصلة الثانية وهي المحبة في الله، أوثق عرى الإسلام بعد الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. والمحبة في الله الصادقة الكلام عنها في ثلاثة أمور: أحدها ما هي أسباب المحبة الصادقة، ومتى تعلم أنك تحب لله وتعادي لله. قال بعض العلماء رحمهم الله: لن تكون المحبة لله وفي الله إلا إذا كان السبب الباعث إليها هو الله عز وجل. يقولون: يحب العبد لله إذا نظرت عينه من العبد ما يرضي الله، أو سمعت أذنه من العبد ما يرضي الله. ولذلك إذا كان الإنسان كاملا في إيمانه ودخل في أي موضع فرمقت عينه عبدا لله في طاعة أحبه، وهو لا يعرف اسمه ولا نسبه، ولربما تكون تلك اللحظة التي رآه فيها على طاعة الله هي أول لحظة رآه فيها. من كمال الإيمان المحبة في الله أن يكون السبب الباعث والداعي إلى المحبة هو الله والدار الآخرة. ولذلك هذه العلامة من علامات الإيمان، حتى قال بعض العلماء: إذا أراد الإنسان أن يختبر كمال إيمانه فليختبر بالحب في الله والعداوة في الله. وهذا شيء مشاهد مجرد. جرب يوما من الأيام لو دخلت المسجد، إذا كان القلب في نشوة من الإيمان تلتفت يمينا فترى المصلي تحبه، تلتفت شمالا فترى قارئ القرآن فتحبه، تلتفت أمامك فترى جالسا يذكر الله فتحبه. من كمال الإيمان. وإذا كان قلبك في ضعف من الإيمان ودخلت المسجد على تلك الحالة دخلت وأنت في سهو وغفلة. ولذلك تجد أحباب الله وأولياء الله يجمعهم مجلس كهذا، حتى إذا انصرفوا سلم بعضهم على بعض، وحيا بعضهم بعضا، وعانق بعضهم بعضا، لأنهم يحسون أن الذي حضر هذا المكان يريد الله والدار الآخرة. فما حضره أحد إلا أحبه مؤمن ووالاه مؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمنون. فالله ألف بين القلوب بالإيمان، وليس هناك جامعة جمعت بين العباد أطهر من جامعة الإيمان، ولا أصدق ولا أعظم تأثيرا من جامعة الإيمان التي جمعت في أول الإسلام بين المهاجرين والأنصار، وجمعت في حاضر الإسلام بين عباد الله الأخيار قلوب تجتمع على إيمان بالله وطاعة لله ورسوله. فنعم والله القلوب، ونعم ما اجتمعت عليه. الناس يجتمعون على الشهوات والملهيات، ولكن من ذاق حلاوة الإيمان يجتمع مع إخوانه على طاعة الله ومحبة الله. فالدليل الصادق على الحب في الله على المحبة في الله أن يكون السبب الداعي إلى المحبة طاعة الله ومرضاة الله.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أجزان وقش ويستان صلاحي خواهي برورد قال لها مولاي قش حالم بجالي كيني بخزمان ايوي بريزك مولا ألقي كيني برنامه كتان برنامه برسكاني روش بريزك برسي ما مصاي بريز آية حكمي كان نوي برش لشارع دا چيا ديار برش ما بسي قجا كان نوي قش بريزان لشارع دا ريقه بيدراو بمرجي كسكا بو بيداوستي بيكا واتا كسكا تنها بو جوان كاري نيكا چوكا بو جوان كاري كاري كي حرام بلام كسك توشي حالتي كشالي ابي توشي حالتي بونمون قجروتان وابي توشي حالتي كي بريني قبيل سرا او بشي قجينا مني اگر كان نوي قجبو اما بستبك قرانوي قجخي بو سر سلوشتي كي طبيعي او هج اشكالي شرعيني بيغمري قاس الله عليه وسلم لو حديثيتك بيشتريش باس منكر حديثك عرف جاك بيغمري قاس الله سم صحابي كي بريزي لوتي برابوليك لشاركان لوتي كي زيوي دروس كد بوغاني كد پیغمبر اقوا صلی الله علیه و سلم امری بکر کلی لوتیک لزر دروس کا بو خو دبر ام جو ده کا حالتانه بو چاکرنوی اندامیک رگ پیدرا و حدیثی کی پیغمبر اقوا صلی الله علیه و سلم فی لعن الله الواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمصه ام حدیثان الواصله والمستوصله حدیث کان پیغمبر اقوا فرمی والمتفلجات للحسن ما بستی اویا کا اگر بو جوان کاری امی کردبه بویا امام نووی فرمی أفرمي وفيه إشارة ومبس حديثك إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أويك حرام أويك إنسان بوجوان كاري كدبتي أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس كواتا أقد في ويستي بيبو بو شاكر نوي ددانك يا شاد نوي عيبك آسايا بو قجي شربة همان شوا همان حكمي هي لبرو أقر شان نوي قجكوكو عرزم كردن بو حالتي في ويستي بيه اسایو قژک بینتو سر سرشت قژی انسانی کی طبیعی برزچ کا پرسی پرسی ا جاز وازی نیوان عظیم و رخصله شرع دا چی و بو چی یمن لسودا رخصه بکرنا یعنی طبعا عظیم و رخصه برزان عظیمه بریتی ل پابندون به حکم شرعی کان لکات اسای کان و حالت اسای کان و تا پابندون بنوجی نی وروک چوار رعتا لکاتی خویا باشا و پابندون بنوجی عصر ک چوار رعتا لکاتی خویا اما بيوتي عزيمت بابن بون بقرتني روجي رمضان لكاتي خويا بابن بون بحج كردن لو كاتاني كإنسان نيتي بوديني ما نبيوتي عزيمت رخصات بديتي لو آسان كارياني كشرعيكا لحالتنا آسايا كاندا يعني بون مونا اما قتو ما نكردني نيجي نيورو لكاتي خويا چوار ركعت اما عزيمتا كاتي السفركين ايكين بدو ركعت اما رخصية يا كاتي كوي اكينه ولا بربالان يا سرمايه كي زول لمزغوتا اما بي اوتي رخصه كواتر رخصه اسان كاريكاني شرعا بو شي مسود لما نابينين بوريبا بوريبا بريزان ربايك كل كبائر كاني كي كلو غناهاني غزور غولن بوريبايش بكاردي بلان بمرجو ركاري خوي يعني بو نمونا اما كاتي قالين ربا حلاله بفي قاعده الضرورات تبيح المحظورات ضرورته كان حرام حلاله كان بلان كم ضرورته هي كربا حلال بك وان جا كاتي كي جلن الضرورات تبيح المحظورات كإنسان حمور يجا شاركاني حلالي قرتبه تبر برلوي قشتبه تحالتي ضرورك لما سلي الرباية ولما قال الإنسان برلوي دزبور ربا بري ارتشي حمور يكاري شرعي هي قرتبه تبر اگر هنبو قال الإنسانك ابي سواليش بكا اگر شو لبردم مزقوتا در دسري داخل داوي باريك اللي خلق حاجتكي پر نبوا وضروري جبو بيداوستكي قال ما بيكا يما إساء اچين بو سيارة غورينو اچين بو خانو غورينو اچین بو هندیک بابتی لاوکیو کو خویندنو هندیک بابتی لاوکیو گویل اروپا بین بخاونی ویلاو شوقی خومن اچین سو ورگری والین ضروری ضرورت بو اوانانی او پیناسی ضرورت نی ضرورت حالتی که انسان مترسی لسر جیانی یا اندامی که سیاری جستی دروس به یا کسی کی دروس به او که پی اوتی ضرورت اما بو سیاره گورینو بو نامال گورینو او بلین والا ربا اما اجبار رخصیت یا شتیوانی ام پی ورانه بل شرع زور به وردی معاملات نگلا بکنی ورا چاو بکنی برزش که اپرسه من امیوک شک بخوازم دایکی من شیری زردایکی او کچه خواردو آیا اتوانم او کچه بینم که دایکی ام شیری زردایکی او خواردو نخیر لبروی دایکی ام برزه ابیت خوشکی باوکی او کچه که ایوی بینه که ابی با خوشکی باوکی او کچه باشه او کات او کچه بی بزرپوری ام کره لاری شیره لبرو بیش شوازی انسان دروست نیه زرپوری خوی بینه لبرو او زواجه نکره و حرامه برزش که پرسه آیا لسر کردنی قجی باروکه حلاله یا حرامه طبعا بچونی زنان لب باری و زور زوره برزان بلان بوچوني بسنت سربارد بل سركرديني باروكا اويا كطبعا باروكا من حيث المبدا اويا كبريزان تي بغان قجيكي صناعيه دروس اكري لقل شان نوي قج اويا تو شان نوكا اي تشيني اوي بقجي خد بلان باروكا قجيكي صناعيه ولا سد اكليو هل اجيريو لا ابلو كلاويك واي اي كيتا سريخو طبعا زانايان راي راجح يعني اويا كان باروكا دروس بلان بكو ملك مرچ يكم لسركرديني باروكا بو حالتي ناچاري زور بيست بي كذا كسري كشلا يا برينارا يا قجيلنا الروي هر طبيعتي وايت واني وكاتبارو كل سركا بلام هر بو مجرد جوان كاريو بشقجيكي زرد يا قجيكي دري يا قجيك اخوي ايوه دسكادي بكابو شوازي ايوه دربكوي ما بهي شوازيك دروس نيه خالين دوم ابي هي چاره سدي كي شرعي له بردسانه به بو چاره سركني اي بي قجكا وسركا غيري بارو كنبه اگر بچان نوا قجك اهاتو سروشتي خو او كاته بارو كلا سركدك حرام به يا اگر بعلاج بلينه كي سر چاره سر ابو او كاته بارو كلا سركدن حرام به خالك يتر نبه بارو كلا لموي مرو ورغيرا به ابي اگامن لو به انجا مرو وك زندو به يا مردو به حرام بلكو اكري لخوري يا موي اجل يا هر بابت يكيتر صناعي دروس كرابه كاته خاله گرنگا اگامن لبه يكي كيتر لمرجكاني اويا نبه موكل شتي بيسو حرام دروس كرابه او کوهی براز یا او کوهی حاشا صاق یا اوشتانه نابی موکلی و رگیده بی ایکی کتر لمرچکانی اویا که نابی بلکین ری بقجی کسکو چون که ورک برو حدیثا که اوی که پیغمری خوافره الواصله و المستوصله باشا ابی قجکا بجیا بک یعنی بکری تسر نک بلکین ری بقجی کسکا خوی اوی نابکری که قجی کسکا خوی ایتی ایکی کتر لمرچکانی اویا مبس لبکارهنانی بارو که شاردنوی عیب بی نک فریدانی برامبر یعنی یم قجیک لسر نکن بوی خلق وابزانی او قجی خوانه او قجبان جوانه دعای کبرا لسر او بنمای برگر لبایی ایم او بده یکی کتیل مرجکانی اوی نبی آفرد به هیچ شوازک انبارو که بو برچاوی خلقی نامحرم لسر که چون اگر لسری شیکا قبل چک لسر که و قبل مالو میردی خوی ابو مالو میردی خوی بکاری بین آسایی بلام بود درو درست نیه بن مرجانه درست انسان بارو که لسر که ولی مگر کی کنم مرجانه نبی او کات لسر کردنو درست کنی بارو که حرامه برزش که ابرسه حکمی جوان کاری گوی، علی گوی قید، اگر گوی قید بی حلال یا حرام دست کاری که اگر قید یکی رجکی زور بی، نه زنم یعنی گوی قیدی جاری اولن چیه و گوی اگر قید بی چیه و قید نبی چیه، یعنی کی گوی خلق سری گوی کاب زنی جوانه یا جوانیه، والله اعلم یعنی گوی اگر با حادثه‌یک با بودم نبهوین خوشی که و شوابه ولی سر سرشتی جوی طبیعی نما بی یا بردرابه با اوی نقوشی که گوی که صناعی دروز بکره تو ما آساییه ولی هم کسی که هر زوقی تیک بچه و بیانو به جوی خوی بگری و بچه دستکاری جوی بکا شرعی نیه برای زشکا اپرسه من بالینی حوصل گیریم بکشیگ داو استا بدلم نیه که بدلم نیه دیار ایوی لی جابه تو استا وعدی زواجی پی داو الان استا کشکا داوی اواګه که حوصلګیری له قلب کم من ناراحتم به ویک احسانات ولم حوصلګیری له قلب کم مظلوم ګوراو ول سری و هر چی کم ناتو ولم بریالي زواج بدم له قلبي آیا حکمی ام حالته چی خو بریزان جاري ام برابر زکه کم جات بلینی حوصلګیری په داوا و ما وی کی زور له قلبي ما وته و خوش مستو افرتکه افرتکه لیوانی به ام برادر و کوملک شانسی زواج او حوصلګیری تیر له شوبه ام برادر حالی کرد و که امکانی کرد. چون که ایم گوتو من قناغی خواست بینی نبزور بخاینه برزان. تو آفرت یک هفته یک مانگ یک دو مانگ سه مانگ مفروض بریانی یک لکروی پی بده ای هینی یا دن هینی. بلا تو سه سال چهار سال آفرت یک بدیار خود و دابنی تو بلینی زواجی پی بده تو دواتریش بشوازک لشوازکان دست بنی بر روی و زواجی لگل نکی اما بر پرسیارتی دروز اکا. یعنی ام آفرت استا برو اسکالا لسن ام کرتو مارکا که چند سال که پیوندی لگلی استانه هینه ما بر پرسیاریتی یاسایی تعویزی ضرری مادی و ادبی دروس اکا چکا بای ام برزا زو ام بابتی یگلا کردائیتو اگر ای هینا باشه اگر نا او کاتا آسایی بو بلا مگوی که ایما بلین هر ابی بی هینی شتیوانی لشرعا چکا انسان اگر جنی شی بی علیم بود هی طلاقی بی کما دم دلد لسری لا چوه لیم قناغی پاشگز بونه و کر رو بدا باشتری که بلا بوی هی داوی تعویز و قربود لیب که او آفرتا اما بو همو حالتی که یعنی هر برزیک لم جور حالتانه بلین بده بخلق و کسکل درنجامی بلینکی ام انجا بلینکل معاملاتو لبواری دارائی بی لبواری زواجو احوالی شخصی بی لهر بواری که بی
1: اگر پاش گز بونوی تو لبالی نکی خود ضرری بو کسی برانبر درست کرد کسی برانبر بوی هی لقدر او ضرری بری کوتوه داوی قربول تو بکا لحالتی زواجی شا به همان شوا هم حکمه هیا برز ایچ که اپرسه اپرسه چونلای شیخ و ملا به منبستی دعا درست یا درست نیه طبعا برزان اما علین شیخ ملا پیاو چاک هر کسی اگلوانی لدینی من را ابینی اگر بچینه لای دواین لبکین دعای خیر من بکن هیچ گرفتی که شرعی نه بگره کاری که باشیشه چون انسان عادتا دعای پیاو چاکان و دعای خلقی بو خواه صلحاو انشاءالله گیرایه اما لدینی کسی که من را بینی بلین دعا من بکن آسائیه بلام ام بابتا نچه تا بابتی بازرگانی کردن چون که بازرگانی کردن بدینه و پیناو تی دعای خیر خلقی اگر پاری ورگر لمقابلی امانه او کاتا دزبره او کاته پیاو چاګ نی او کاته صلحاو نی چې خوای پروردگار فرمی ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا کس کوتی ولا من دعات بو کم دعای او بو کم بو نو دعای او بو کم بو نی کی لګلی چونکه او بازرگانی کا بدینه پیاو چاکان وانه بو لبرو پیاو چاک او کسه ک بین خو یو خو زور تی رتبایا دعای چاګه کا بو خو بو خلق باشه و دوی برابر شنا کاله خلق اسا کوملک جادو گرو دزبرو فالچی و ساخته چی و لگر ریزما پیابون امانه بازرگانی اکن بسر جیانی خلکو بازرگانی اکن بسر تندرستی خلکو بازرگانی اکن بسر لیانی کوملایتی خلکو لجر پرده چار سر و نشتو امانه هزار فعلی خراب و فحش اکن او کی پی او تره کاری شرعی و ای اما گتو مانه چون لای خلکانی بو خواه صلحاو دعای دعای خیر یعنی بکره زور آسایه بلان فالچی و جادو گرو نشتفروش و امانه شرعينية وأو كسانش كدعاء كان حتى أقر نشتبكن مفروض أن نشتكان يعني غيري قرآن يا فرمو دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اشتيش كيتانا نشتب وخطي واضح بنسره وأم نشتانا كابرا قناعاتي الشوابي كبوي أوي نفع وضري بدس أوي خير وشري بدس خواي پر وردقارة خلقه كيترنين ونشتكنية أم قناعات الإنسان دروس به خلقاني كي چوار دوري خوي شكبر يبچن دعاء خيري بوبكن راسة وخوي نشتيك شن آياتي كي قرآني بوتيا بنسنو دواترم آیتی قرآن آنها بسد آواب خوند ری یا بون من بکری تا آو بخوری تا وگر کسی که نخوانه وار بی بوم حالات آنها درست او رج پیدا او برای زیگ پرسه پرسه من کرک دعوا مکاد یارم اخش که کی برای زن نیج نکات او تویش یه هرگز نایکم منش کچه کی بالا پوشمو حض دکم او کسی نیج بکات ای وراتان چون لسرم بابت رای امرای شرع برای زن بهش شوازی درستی شو کی بن پیاو کسی که بله من نیج نکم و نیشیکم قد نایکم او کاتا چکا هندیگ لعلماء من نالم امر ای رأی راجحه امر ای رأی کی پسند نیه الان نیج نکردن هو کاری که بو کافر بون کوانتا ام قسیمان هی ایما بویا ایما الان اساس وای انسا گرم برادر بیو تا نیج ناکم و بلکو خواهی گور هدایت باو انشاءالله لداعاتو بیکم اما نو لوانی ریتی بچه بلام ام بلی نایکم و هر نیشی کم او اصرار لسر معصیت بایی شوازیک جایز نی انسانی که بالا پوش زواج دکل کابرایی که ابو شوازیا بکا برز اشکا پرسه اپرسه درباری اردی بایعی اپرسه علی اردی بایعی اما کود یگرین مانگانه بونان نابه زور بی کاردی اما دچین اردی تر دینین بو فروشتن حولاتی اردی مانگانه که نباتو دی گورین با اردی ایرانی ترکی آیا امکار حرامه اگر حرامه چار سر چیه طبعا برزان اما الان گورینوی ارد با ارد مادم هر دوکان اردن و هر دوکان اردی گنمن باشه اسا اگر هیچ چن اردی جو به کی کن اردی گنم به گورینه و یان به یک ترو زیاد و کم کن هیچ کشی نیه بلهم هر دو اردکا اگر هی گنم بن و هر دو اردکا بابلین ایرانی بن یا ترکی بن یا جواز بن رگزکان یان بو نمونه لروی ولات و پیش سازی و او کاته ایما الین ابي هر دو اردکا لکاتی گورینه و یان آماده بن و ابي همان بر به گورد دین یعنی 5 کیلو اردی بایعی بده به 5 کیلو اردی ترکی یا 5 کیلو اردی با ایبدی به 5 کیلو اردی ایرانی یا عراقی باشه نبه کم زیاد کا مادم هر دو شی اردی گنیمه اگر ها تو اردی کن زور خراب و اردی کن باشه او کاته تا کرګه بو چاره سری ام حالت اویا که ام ارد ایرانی که بفروشین بس یعنی خو و ارد عراقی که بکرین بس یعنی خو بتایبتی بو برا بای عکان یعنی کابراله ارد کی خو ممناوی علی باشه ارد کی 20 کیلو بای او نه پاره اولیم کرین ارد کا لای خو تو ورز گرتوا دوای ارد ایرانی که ترکیه کی پی افروشلی که بزم ارد ایرانی یا ترکیه 20 کیلو کی بای او نه پاره پی افروشی پاره کیله ورگی اما حل اگینه اگر ما نو سر به سر به او کاته ارد کان نه بی زیادو کم کن هر جوری کان باشه یا خراب إلا تاكريك بو باشو خرابي كرينو فروشتنا أجينا أجل بماني بغورين وبيكين أبي أردكان سر بسر بن برزيشكا أبرسي أبرسي چي لباري حرام بكري دوائتو بكردن أجل باري حرام كان ما في خلقن واتا باري خلقن بلاون بقريتو بو خاونكي بشيوازك لشيوازكان يعني بو نمونتو لوانيا نتواني بشي بكابرا بلي بلي ولا أما باري توي هيناو مو دزيو مليت بلام هر أبي بوي بقريتو بشيوازك لشيوازكان إتر عليكاك والله أما بحلهاتو بباري بلاي منا علي سهو من كردو الحسابة بوي أي بدياليك بوي أبيتو والحاصل بشيوازك لشيوازكان مفروض أن بابتا شارة سر بكري وأم حقا بقريتو بو خاونكي أجرش حقي إني خلقني حقي خوايا يعني بون من أمباري كزني براوة أو كاتيالين أمباري كبراوة بكري بخير بوتو حلالني يا خاونكينا دوزيتو نايزاني بكري بخير لرأي خوايا بون من كبرا باريسوا باريسوا بهيك شوازك بتونا شيء بخوي باش يا عيدي بخلكي فقير وهجار يا لري خوايا عيدي ببروجي كي خيدي خيري شد ناقة بوش كتو أساساً باري خودني طابلي خيرن بيقريتو باري حرامة لكو خودت كردوتو باري دزي باري برتيل باري فيل كردن باري سو همو أمبارانه وحكمان هيا نابي كابرابلي ولا من خيركم چونك خير لباري حرام ناكري أغاتان لو بزكاة لباري حرام در ناچه قرباني بباري حرام ناكري باش او باراني كدستان كوتو لحرامة وخرجي أكن او باران بونيتا كالكولتان بيتوا وخواهي قررت توبكتان لقبولك وباركان أبخشنه وبصر خلقي فقيره هجاره بروجي خيره وأقد باركان وكو عرزم كردن خاواني كي دياري كراوي هبو بيويست بقررن رتوب وخاواني دياري كراوي خوي برزيش كاها پرسي سنوري جلو برغي پياو آفرد بو نوش چنه و آيه نوش كردن بشورتي سيچارك و لخواري چوك دروستا طول برزان اما علين سنوري عورتي پياو لنوشا بيني ناوكو أجنويتي أمي دا بوشراو بي بوي هي نوشكا بس ببشرتي أمل نوشكايا در نكوه بو آفرتيش دموچاو هر دو دستيتي كبوي هي در كوه عجنا قاچاكانيشي آفرده بي دا بوشراو بي لكاتي نوشا باشا پياو جن لما زياتر در بكوه لجستيان لكاتي نوشا نوشكا بطالكاتوا استابة طيبتي ما قرفتي كي غورة ماني لقل جلو برغي پياوانا أم جورة بديو پان طول كابو أماني كلبي يكن لكاتي ركوع و سجودا پشتيان در كوه بدايبتي پشتيان بو خواره وزیاتر درکوی که بین ناوکیان لخواره وی لپشتوه امنو جکیان بطالکاتو او جلانه نشیاون بو نیش کردن برزان کاتی که جل اکرن بیری رکوع و سجود و دانشتتان نمزگو تا هبه ام جلانه زور جان اوی که دروسی کردو او کوگایا او کارخانه فرهنگی که اسلامی مسلمانانه نیه لبرو او بو جیانی خوی و گزرانی خوی و کلتوری خوی دروسی که بو کلتوری ایمانه به جلیگ لبرکن لنيوجا تأسيل لنيوجا كانت النكا ونيوجا كانت البطال نكاتو لبرو أقاما لجلكا المان بي بياو لكاتي نيوجا ناوكي تا سر أجنوي نابي دركيو دركيو نيوجا كي بطال لكاتو آفرتيش دموچاو هردو دستي بوي هي درخال وزيات الداري بخان نيوجا كي بطال بيتو لبرو شورتي سيشارك نيوجا كي دروس بمرجة لكاتي ركوع وسجودا هل نكريو بيتا سرو أجنوا هل كريو أجنوي لوا دركيو أجدي سانا وشرعي نيا برزيش كه پرسه كروكيچ لچن ساليه و دروستا زواج بكن باشا طبعا هي مالين مرجي اساسي بو انجام داني پروسه ها وسرگيري پيگيشتنه واتا كسكه بالغ به واتا كسكه اما لروي جستي لروي دروني لروي عاطفي ام كسه پيگيشتو بيد اتواني زواج بكا باش اگر هاتو لم مرجي أم مرجي تابو كسكا يعني حتى بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كافر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء هركز لخوي رابيني وتواني هاو سرگيري هبو باز زواج بكا طبعا تواني هاو سرگيري مرجكي لروي جستيه وبيغيشتنا لروي دارائيه وبخيو كردنا لروي دارونيه وتحمل كردنا وصبر كردنا لروي سيوزداريه وتيغيشتنا يعني أمانا باء تنها بريكيني لو إنسان لقر ريزما وكو عجل نير بيه بلا إتر ولا من أتوانم باقي زواج بريتيل لنيربون أو النية باقي بريتيل لتوانستي أنجام داني قرية بستكا ودريجة بيدانو بردوانبوني بروسكا أو كاتو أتواني زواج بكي أقر نتواني بمبي زواج بكي وكاتو زواج ناكي چكي موتو ما نزواج بريزان تنها بيقينشتن مرجي أنجام داني نية زواج جاري واحية إموتو ما نهر بيانش حكم شرعيك شموليكا زواج جاري واحية حرام جاري واحية واجبة جاری واحه باش نیه جاری واحه باشتره جاری واحه رگه پیدراوه بپی حالی کسکه و پیوستی با پروسکه زواج با کسک حرامه اگر بزانی ارکو مافکانی پروسی هاو سرگیری که پیر جه بجه نکره حرام زواج بکا تو از تمنکی بینه چلا پنجایا بیش پینج سیا ام کسا پیوستکا بتوانی ارکو مافی پروسی هاو سرگیری دابین که پینک را حرام زواج بکا کواتا لتمنی پیگیشتنوا درگای هاو سرگیری والای بو هاو سرکان بمرجک توانای پابند بونیان با ارکو مافی پروسکا وهبه ایتر اگر انسانی واحی هر ناتوانه هر نفسین مؤهل نیه بو زواج اما هر نبی زواج که ایتر وازده تمن بینه بلی کوی مؤوانی که تمنین 18 سالن مرزینی الا امانه تیرو توابود با پروسی هاو سرگیری تمنی 20 ساله 25 ساله ناتوانه پروسکا بر یو بری حرام زواج بکا ازانه ظلمه که حرام زواج بکا ازانه دستی کچی خلق بروی دوائی برلایه که حرام زواج بکا انسان ابه تواب لخوی رابه بینه تواب مرجکانی پروسی هاو سرگیری تیابه و بزانه اتوانه زواج بکا و ریزی کسی برانبر یکده و لیتی اگا و مافکانی دابینه که بوشنو پیاویش به همان شو او که تالین ام کسی مرجکانی پروسی هاو سرگیری تیابه و اتوانه هاو سرگیری بکا برزش که اپرسه اپرسه آیا بدل حج وجودی هیا اگر هیا خوده به بدل نیوج و بدل روجوش هبه چون که حج عبادتی که روحیه باشه چه سودی که هی که کتر لجاتی تو عبادت روحیه انجام بده مگر تنها پار خوارد نکنه به نا برزن وانیه بدل حج وجودی هیا امالین اصل وای انسان بو خوی حج بکا باشتره بلام جناب تان زارن حج مرجی خوی هیا ایک گلو مرجانه او ایک خوای پروردگار فرمی من استطاع ایلیه سبیلا کابرا ریکاری حجی هبی و بتوانی حج بکا ایسا انسانی واحی چند سال اگنای خوی نوسی و ناوی درنا چه بو حج اما کنا توانی حج بکا ایتر دعایی امری ام کابرایا اگر حجی بو بکده بو چینا ریگه پیدراوا بلام براورد کردینی اما بنیوش زور غلطه بو چون کنیوش عبادتی که کاتکانی داری کراوا و هیچ پاساوی بو فوتانی نیوش نیه یعنی نیوش او عبادتانه یا که انسان پاساوی نکردنی نیه چکه تو اوی با پیو نیوش بکی با دانشتان و بیکی لسر لا بیکی بسر ایشکا بیکی با دل بیکی او همو دز نیوش بگره او نبوته من بکا ندتوانی حد اوان نیوش کد بکا جلد لبرا بو باشا جلد لبرا نبو ببی جل بیکا بو نمونه زانی قبله لی چو وی بیکا نو زانی قبله رو لی هر شوی نبکی هر قبله یا نیوز عذری نکردنی نیه به هیچ شوازگ لشرعه الا اوانه نمی که خواهی گوره دایناوه سوری بانگانه سکرینی دوائی منال بونه مثلا حالتی کتر امانه لغیدی اما نیوز بس حج وانیه انجا دوی او حج لهمو تبانا جاری واجبه انجا واجبه که موسعه یعنی کابرا بلی من لپنجا سالیا اما بی حج بکم تو نتوانی بلی ولا اما گناه باره و قرزاره بون چکو تو دی پنجا سالی نیوز خواهی گوره خواهی ازانی تمن چنی که اما علی اصل وای انسان زو حج که بس کنی کردو دواتر قرزار بوله سری که مرد کسی چکه بوی بکه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموده هیلم باره وی خلقاتو تا خزمتی صحاباتو تا خزمتی لیان پرسی و گوتو یعنی پیغمبری خواه من اموی حج بو دای کم بکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی اگر دای که دیاباو کت قرزی کسی که للا بی فرمیتی قرزقی بو بی توجیه اگره گوتو یتی بله فرمیتی دی قرزی خواه لپیشتر بوی بدیره توا لبرو اما بیش شوازیک براورد نکرده اما لقیاس لعبادات ها هندیک رو و نکرده انجا روزو بو نمونه کسی که اگر مردوی کی مردی بیار روزو قرزار بو بیه حالا این باله خوانی مردو که کسوکاری مردو که اتوانن بای بر روزو بن اشتوانن فیده روزو که بو بن هر دو کی وارده لبرو بدل حج باله وارده بلا هم بدل حجی که شرعی وقت استا بدل حجی تجاری نه یا بدل حجی قاچاخ نه و اینما حجیک مشروع بی و کسی که رجع پیدرا و به ویزه حجی هبیب چه حجی بکار لجاتی مردیو که انشاالله خواهی گوره پیگیری و درست هیچ کششی نیه. برای جشکا اپرسه پیوری راضی بون لدینی کسی چیه؟ علی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کفر میت اذا اتاكم من ترضون دینه هو خلقه فزوجوه. آیا پیوره کی چیه؟ طبعا پیوره که برای زن بریتیه لوی کسی لروی دینداری خواناسی و کسی کی گنجاب. یعنی ما کسی که راضی بین لپروسی دینداری که اینک تنها نیوش یا روزو رازگویی که داوین پاکی که دست پاکی که ریزو احترام که کسایتی که ملایتی که اما نه همی پیوری دینن پیوری دین تنها نیوش و روزو نیه دین بریتی لمنظور که میکی متکامل بایا حتی پیغمبری خواه نفرمی بس دینه که فرمی دینه هو و خلقه هو دین بریتی لپیوندی انسان لگل خواه خلق بریتی لپیوندی لگل خلق جاری واحیه کسکه لگل خواه زور علاقی باشو تبایه باشه نیوش که روش وگری بلام دلی پیسه ام دل پیسیه باشه واقعه که تو نتوانی لگلی بجی جاری واحه کسی که رزیله نتوانی لگلی بجی با حتا اواره نوچاوانی با سجده و روشت به باهتا وكو ايوارا بونمونا كابرا لمزقو تابيو شونيو جو عبادة وقرآن خويندني انساني رزيل هل كردن لغالي آستما قرصة دل بيس هل كردن لغالي آستما دم بيس هل كردن لغالي آستما كابرا لروي عبادة وبيني خوي خوا باشا بس لروي اخلاق واخلاقي خرابو هل كردن لغالي آستما بويا علين كالين ديني طوابية دين بريتيا لا اخلاقي لغال لا يعني دين داريك بيواندي لغال خلق لغال بيواندي لغال خواش بهر دو بيوانك هر دو شي باش به برزيش كا أبرسي أبرسي من ماموساي قطاب خانم زور جا تكتيفم لي يكري بوي قطابيك در بچينم آية أما حكمي چي آية المتداني أو قطابيو در چواني جائزة زور جا الإنسان إحراج به لمانه نازاني چيبكا طبعا برزان أما أكويت خاني فعلا وأكويت خاني جاكاري لبيني خوين تكاركان إما همان ماموستاين إما مفروض همو خوين كاركان بچاي منالي خومان سيد بكين ولا برخاتني هج منالك ظلم منالك كأنك لي أجر بوني ودرجيش بأما برسالتيه وبيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموما شواني شاوديرين وهموما برسالتين لشوانيكو لو شاوديرتي كلا بردس مانا ما مصايكي برز أمانتي تشيل بنجاخ خين كاري لبردس هاي لبوليكا بيوست أمانة باريز بهمو أمنالنا بشاي كوري خوي سير بكا وفعل بو هیچ یان له هیچ یان نکا لبیناو هیچ تیکا چکه ما حرامه و ظلم و ناعدالتیه قد با خومن توشی ام حالته نکین قد با خومن احراج نکین خومن برپرسیاری قاپی خوای پروردگار گر نکین و ظلم لمنالگ نکین کلوانی درنجامی ام ظلمی یما باجی کی گوره بال دواروجا لوانی توشی بو نمونه به هیوایی به نا امیدی به توشی او حالته به که هیچ کس یک به پیشنگ کی سر راست نازان اگر ما مساکان بکونه داوی ام جاکاری و ام فیلکاری و أم محسوبية ومنسوبية أو كاتب فاتحة لسر دنيا دابي چونك ما مصاكان مفروضة بيشنجي سر راستي ودم راستي وداد وريبا لنا وخويندكارو لقطاب خانو لنا واندكاني خويندنا وي بيش شوازك أما دروسنيا إما إحراجي لاي خلق بين باشتا وقلوي إحراجي قابي خوابين إما خلق ليمان ليبكا وقلوي لسر حسابي خلق دعي لقيامت رابي جيرين نبروشتيوها مكان وامكاركاري كنا مشروعة برزيش كا برسي أبرسي آية بيش آدم مروف حب وأقر حبون بلغتشيا و أو آية تاني آماجي بيدراو ما بس يان بي مروف بيش آدم يان دواي آدم طبعا همو آماجا كان لقرآن وفرمودا كاني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم بيامان لن كبيش آدم مروف نالين إيما بلام مخلوقاتي ترهبون لسرزوية أم مخلوقاتانا هاوشيوي مروف برپرسيار بون دواتر خرابيان كردو خواي پر وردگال لنعي بردون تمني زوي 5 بليون سالة تمني آدم 24000 سالة أم 5 بليون ببراور كردن ب 24000 سالة زور زوري بينه كواتا أما بلغي لسروي كبيش آدم مخلوقاتي كتير هبون بلغي كتير أويا كملائكة كان لن أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء تو چون خلقه غير داعني كأمان خيون رجو خرابة كارن ولما أفرمون ملائكة كان بخيون نوي أخلاقي أو خلقاني بيش آدم هبون أو بونوراني بيش آدم هبون ومكلف بون زانيان بوي كأماني آدميش كدروس أبن دو أي وقت أوانا لا رئي أبن أما بلغي كيتر قوي بروردقار كافر ما إني جاعل في الأرض خليفة من جانشين يقل سر زبيع دروسكم غلطة إما بلين مروف جانشيني خوايا ولما أفرمون مروف جانشيني أو مخلوقاتاني ترين كبيش آدم لناو چون لبرو خواه فرمي من أوانا لناو بردو أما جانشين يقبو أوانا دروسكم بلام چون ناو وردكالي اوي او مخلوقاتانا چي بونو چون بونو عقلو چاو بستنو پیغمبرو پیامو چون خواه پیوندی پیوه کردونو چون برپرسیار بون این شي ايمان و دين هیچ تيكي باز نکردوا سرطای میجوی ايمان لدينا لآدم و باز کراوا اواني پیش ايمان با آماجه پیمان گوتراوا ایمان من پیهتی بلام چونو هن بو اما ايمان ناچین ناو تفاصیلی اما و هر کس تيكيش قصب کا تخمینه آیا امانة چجور مروف یک بون چون شکل یان چون بوا لچی چون چون بیر کردن ویان چون بوا خواه چون پیامی خوی پیگیان دون امانة هیچی نازانین هر کسی قصی در باره بکا لجرفانی خوی داری دینه چون که هیچ دلیل یکی شرعینی امانة پجراز کاته ها برای که اپرسه برای اکم چند کاری اگه کار کاری که هم گمانی لسره او کاری که گمانی لسره بشکل دا حتقی بریتی لو کاره هند یک جار دیاری بو من دینه آیا من دروست دیاری کانی دیوار بگرم لبروی بشکل پارکانی حرامه یه مارین بله آسایی هر انسان یک داهاتی تیکلبو لحلال و حرام آسایی انسان نانی بخوا آسایی انسان تیکلیب که باشه بو مادم بشکل داهاتکی حلالی معتبار کن تیکلی حلالی که اکین ایسا آفت اگر مردکی موظف بین بلان برتیل خوره و سحیر که حرام خوره مادم موشەکەی حەڵاڵم ئافرەتە دروستە نەفەقەی لێوەرە بگرێت. مناڵێک لە باوکی بە هەمان شێوە هەروایە، خوشکێک لە براکەی بە هەمان شێوە هەروایە. ئێمە ئەڵێین باشتر وایە ئەگەر توانیمان تێکەڵی خەڵکی حرامخۆر نەبین، بەڵام ئەگەر ناچار بووین وەک ئەم پەیوەندیە تۆکمە و تێکەڵی کۆمەڵایەتیە، تۆ ناچاری مەسەر ئەو باوکتە، ئەوە دایکتە، ئەوە خوشکتە، ئەوە مێردتە، ئەوە براتە، ناچاری تێکەڵی بکەین، ناچاری نانی بخۆی، نانی بخوا. ئەگەر سەرچاوی داهاتی حەڵالی هەبێ کێشەی نییە، وەڵام ئەگەر خوا نەکردە کەسێک شک ئەبین هیچ داهاتێکی حەڵالی نییە، یانی دواسەنتی پارەی ئەو کەسە لە حرامایە، ئێماڵین دروستێن بە هیچ شێوازێک نە دیاری لێوەر بگیرێ، نە نانی بخورێ، نە تێکەڵی بکرێ. بەڕێزیشکە ئەپرسێ ئەگەر ئاوی ترێ بۆ ماوەی 40 ڕۆژ دابنرێت و تێکڕای ماوەکە بهێڵڕێتەوە، ئایا ئەبێ بە مەشروب؟ تەوان دیار بم بەسی ترشاددا ئەندێڵی دوای بۆ ترشاد بەکاری دێنن. بەڕێزان هەر شلەیەک بەهۆی مانەوە یا بەهۆی تێکەڵکردنی بە شتێکی تر، ئەگەر سروشتی گۆڕا بووە بە کحول، ئەو نیسبەی کە تایەتی وەکو نیسبەی کحولی لێها و سەرخۆشکەر بوو، ئەوە حرامە بخورێ. ئیتر سرکەیە، ئیتر بابەتی ترشاتە، ئیتر هەر شتێکی ترەیە کە بهێڵڕێتەوە. بەڵام ئەگەر نەچوە قاڵبی سەرخۆشکردنەوە و ئەو کحولەی کە تیا دروستە بە ئینسان سەرخۆشنەکە ئاساییە، بۆیە سرکە ئەگەر پێکهاتەکەی وەکو پێکهاتی کحول نەبێ ئینسان سەرخۆشکە، هیچ کێشەی نییە، چل بمێنێتەوە، هەرچەندێک بمێنێتەوە. گرنگ ئەوەیە طەبیعەتی سەرخۆشکردن، سروشتی نەبێ بە شلەیەکی سەرخۆشکەر، ئەوین ئەو کاتە بەکارهێنانی حەڵاڵە. بەڕێزێچکە ئەپرسێ من لە تەمەنی مناڵی یا لەوێدیدا هەندێک هەڵی دینیم کردووە، کە تا تەمەنی نزیکەی 16 ساڵی زۆر ئیلتیزام بە دینەوە نەبوو، وەڵام ئێستا گەڕاومەوە دەمەوێت حەقی ئەو شتانە بدەمەوە کە پێشتر کردوومە. ئایا لە چ تەمەنێک تاوانمان لەسەر دەنووسێت لە ئاینی ئیسلام؟ من لە تەمەنی مناڵی یا لەوێدیدا هەندێک هەڵی دینیم کردووە، کە تا تەمەنی نزیکەی 16 ساڵی زۆر ئیلتیزام بە دینەوە نەبوو، وەڵام ئێستا گەڕاومەوە دەمەوێت حەقی ئەو شتانە بدەمەوە.

ان شاء الله تو بكتا وانا كون كان اسريتوا هول بدا بريكي تازب كيتو لي قال خايبر وردغا خايبر وردغا سر بردو سر فرانسكا بمشي بريز انجشتيني كوتاي برنامج امر شوان تابي جشنوي كتب خاي غورتا نسبير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان هل لدرجه درس كان من لا لسر كتابي مبادئ تدبر القرآن الكريم، أمر قيشي نساء الفصل الثاني، أسباب التدبر وموانعه. بلام وکو بیرخسنوی چی خیره لفصل یکم باس من لبنا مکانی تدبر کرد، انزا کرد من بو با حوت برن مبحث لمبحث یکم لتعریف کی باس من کرد لدومیان باسی نسبتی علمی تدبر بو زانستکان و بابتکان، لمبحثی سیمش دانری علمی تدبر چی بو باس من کرد، دواتر لمبحثی تسارم حکمی شرع تسیس وارد بتدبر، لمبحثی پینزمش فضل علمی تدبرو ل مبحثي الشمس ثمرة التدبر إلى كوتاي مبحثي لفصلية كم المبحث السابع بس ده مسألة كان علمي تدبر واستمداد ما كل أمره بيزني خواي جورا تسينا سر فصلية شيء تر أو بس ده كارك يعني هو كاركاني تدبر والريجري كانش أو ريجري أنا تسين كوا ريلا ود بقولن كوا تدبر نبيتن ديار عم فصلش دكتور بدو مبحث لمبحثي كم الأسباب المعينة على التدبر او هو كار ديار يعني كوا لبو تدبر او جدكات بدو مطلب، وفيه مطلبان، المطلب الاول الاسباب المعنويه دوميان، المطلب الثاني الاسباب الحسيه او اسبابان كالاني معنويه ومانعينا كوا برجستننا دوميشان، او هو كاراني كوا سنا حسين يعني برجستن دس يعني هستا كان هستي في دكاتن. لما بحثي دوميش ان شاء الله باس لموانع التدبر دكين الرجلي كاني تيرامان أوجبها ماشد، وفيه مطلبان دبيته دو مطلب، المطلب الأول الموانع المعنوية، المطلب الثاني الموانع الحسية بإذن قايقوري إن شاء الله. بس عندك هنا دين سلم درس دين ساء المبحث الأول الأسباب المعينة على التدبر هو كارد ياري كان نسر تدبرت سنة بريزان. ينبغي التنبه إلى أن أسباب التدبر بيوستك ولرا أقادار بين لو تسلبه كاركاني تيرامان، وكذلك موانعه هروها ريجر يكانش أو نكذب منه ريجر كوا تيرامان أنزام ندرة. أوش يعني برزان تختلف باختلاف الناس والزمان والمكان. دقور دري بهوي جوازي كسكان جوازي كاتكان جوازي شوينكان، فلكل مقام مقال بهر شوين يقسيك يا، ولكل قوم حال بهر قوم قليتش حالتش تايبت منت يا بارج تايبت منت يا. فليس المقصود هنا حصر كل أسباب، حصر كل أسباب والموانع لرا ما بس نية ما بين همو هكارا كان وهمو ريجري كان حصر كان يعني بعض بكين وديار بكين، بل التنبيه على أصولها، بل كما بس ما ليرتيا ويها أقدار بين لتسلة أصلا كان لبنتين كاني، ويبقى أن كل مريء بدر يعني دميني أوي كواهمو مروفيتش بصير نفسه يعني أقدار بحالي خوي، يعني هر مروفيك بحالي خوي أقدار بويا كما بستي أويا يعني تدبر لكسيك بو كسيك ولا شوينك بو شوينك لكاتك بو كاتك قران كاري بس داديتا. والأسباب المعينة على التدبر نوعانه وكارا كاني كدياري كراون بو تيرامان دو زورن حسية ومعنوية، هندي كان حسين اسبي كراون هذه الشان معنى دارن معنوينا، والمعنوية أهم وأخطر بلام أوي كمعنوية أويان قرين كترا وأوشان ترسنا كترا. المطلب الأول مطلبية كم الأسباب المعنوية لأسباب معنوية كدس بيدك كقرين كترا وترسنا كترا. الأسباب المعنوية كم يعني تعظيم كلام الله تعالى وحبه، أوي كم شد أمد بي كلامي خواي جورمان ريزي لي بقرين بقوري بزانين وخش من بيتن، يعني ريه كم شد بقور داناني كلامي خواي قورا وخش ويستني. وخير الأسباب وأنفعها أو أنفعها باشترين هكارا كانوا بس ترين يعني سيبرزان لحب القرآن بويك قرآن من خوش به هو القراءة خوين نوي قرآن عن عظمة القرآن كقرآن دخوينين وكو ريزي تشي جوريلا لا قران بغرين ككلامي خويا مما ورد في القران والسنه هروكو هاتوا القران والسنه واقوال السلف لا قصي سلف شاتوا في تعظيمهم للقران وحبهم له بو بگور زانینی قرآن یان چون یعنی قرآن یان بگور داناوا و خوش ویستین یان بو قرآن چون با وقال ابن قدامه ابن قدامه مقدسی كلا صالح حفصة تسلدو وفاتي كديك لا فقيه برز كان مثب إمام أحمد تفرمي وليعلم القارئ بأخوينر بزاني أن ما يقرأه أو كده أخوين توا ليس من كلام البشر أو قصي قفتاري مروفنيا وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه دائما كت القرآن دخوني دبي جوري متكلم كبروردجارة لبرتساود بيتن سبحانه وتعالى ويتدبر كلامه وهروها تيرامان لقسكاني بكاتن فإن التدبرا تيرامان هو المقصود من القراءة كواتا قراءك ما بستكي ليتيا تيرامانا أو قراءة الشيا هي كلامك ككلامي خداي بر ودقارا بوي وفسر الإمام البخاري إمامي بخاري رحمة إخوائي ليبي تفسيري قوله تعالى أو آياتي كردوا سوري لسوري واقعة لآياتي حفتاونوك أخوائي جورد فرمي لا يمسه إلا المطهرون بقوله لا يمسه بابزان تون باز لا يمسه دكا فرمي لا يجد طعمه ونفعه تامكي هسبيناكا سودكي هسبيناكا إلا تشينبت من آمن بالقرآن أو كسيك باوري بقرآن ولا يحمله بحقه أم قرآن هرناقريت وحقكي ما فكان بطواي بدا تشينبت إلا الموقين إلا أويك دنيا كرة أويك يقينها أو كسادة وانيت تامي بكاتن وسود اللي وربقري وشدشتواني أو أمانة هربقريتن بما في خوي أويك وا لساري وازبا بوشي وازر ريزي اللي بقري وهري بقري وهروها وقال الحارث المحاسبي حارث محاسبي لصالي دوسة السلوسي وفاتي كردوها تفرمي فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به أقل لنا وضلت سبيدابو قوري رزلنان لمتكلم به أو كسك قصيب القرآن قريبا كما بس يبيها الله سبحانه وتعالى لم يكن عندك شيء أرفع هيشتغل للايتو نابي برستر ولا أشرف باشتر برستر بيروستر ولا أنفع بسوتر ولا ألذ بتامتر ولا أحلى جوانتر التي بريزان هرهموي من استماع كلام الله سبحانه وتعالى أويك واتجيل تبقري لقفتاري بروردقار سبحانه وتعالى لقل جي قرنكش وفهموا معاني قوله تبقي لمعنى قوله كان يعني ما بس معنى كان تمعنى كان هي معنى كي تبقي تعظيما أوشتون دبيتن بقور داناني وحبا له خوش دبوية وإجلالا ببرزي دابنيت ريزي لي بقريت إذ كان تعالى قائله لبرسي وكاركتي ما وشتانا دبي بكين لبر أوي پر وردقار قصة كاركيتي أوي كام قصة كردوا پر وردقارا فحب القول على قدر حب قائله لبر أوي ما تسان ريز لو قصة دقرين ريز قرتنا كبا أندازي أوي كتو ريز لقصة كاركي دقري تازه باس ماکر قصه کرکه چیه پروردگار سبحانه و تعالی باید دبی رزگرنی چی تا من هبه لطی لقرآن اوه یکم هوکاری معنوی با تدبر دوم هوکاری معنوی به ماشد برزن الاخلاص در سوزی فالاخلاص مفتاح التوفیق والتسديد والإعانة در سوزی کلیلی که با تی با توفیق یعنی با سرکوتن بو راستي تسديد وبو الإعانة بو يارمتيش اقبته كليلي سركوتونو راستيو يارمتي بدزبيني دبي دوسوزيت هبي دبي إخلاصت هبيتن وهروها وصحة التدبري دروستي ترامان اوشان دفرمي مرهونة بسلامة القلب اوشان بسراوتو بتسي بسلامة بوني ضل يعني كاتك كدر سلامة تدبركش صحيح ودروز دبيتن قال الخازن في تفسيره إمامي خازن لتفسيرك خوي دا دفرمي وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب ترامان القرآن نابيت مقر بتنبيت مقر بآمدبوني ضل يعني دبي ضل همو كاتيك لبي آمدبيت إذا وجمع الهم هروها همو هميش يعني همو خميك همو هيستيك تسبي وقت تلاوتي لو كاتي تكاتيك بيخوين مواه
1: سكاتك بتوانم بيوخين موا ويشترط فيه بمرز دان دراوة تقليل الغذائي تبي خواردن كم بخري برزان من حلال الصرفي لو هيك حلالي شاع نبرو إنسان أجزور بخواتن حتميا معدة كزور مشغول دبي ضلج مشغول دكاتن أما دمون لبي درس نابتن إن زو خلوص النية تبي نية كانش تبيتن تنها در صوزيان بو پروردگار به نقبو كسيتر. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمة خالي بدا فرمي من تدبر القرآن هر كسيك تيرامان بكا لقرآن بلام طالب الهدى فيه بيوه رنموني بدوستوا لو قرآن دفرمي تبين له طريق الحق رجاي راسي بو بدرد كويتن كواتا اگر رجاي راس الدوي برو تدبري چي جوان لقرآن بكا تاوكو أمر رجاء بدس بيني سيم هوكار لهوكار دياركاني معنوي بو تدبر برزان الدعاء بارانوا لبرور ديار الدعاء من أهم مفاتح علم القرآن ووعيهم دعاء لقريترين كل لكاني تيجيشتيني قرآنو و يعني تيجيشني شي دروس وعيها بيتن فمهما بذل الإنسان من وسائل حرسن مروفا كان امراز كان بكار بينن ومهما اتخذ من طرائق حرسن رقا كان بقر نبر ومهما توافرت لديه الامكانيه البشريه والماديه حرسن للاي هبيتن يعني امكانيه مروفايتا كان وماديه كان للا بيتن ومهما اجتهد وتنهى والبدا تفرمي فلن يظفر بمراده ناتواني بقي بما بستكي إذا لم يعنه مولاه سبحانه وتعالى أجر پروردگار إعانتنا كيرمتي دندا كواتا يرمتي داني پروردگار لهرها مشتقرين ترى فليدعو العبد ربا بعبد بندا دعابك على پروردگارك تي بي بخشي أن يرزقه العيشة جاني تي بي بخشي لتسرفك أو جانا في رحاب القرآن لسيبري قرآن لجاني قرآن لخوشويستي قرآن باسرفي بكاتن وأن ييسر له فهم آياته تيد كيف يبخشي پروردگارك لدعا كردن كتوبته بدستي بيني بوي آسان بكا فهم آياته كيشتن لآياتكان وألفاظه للفظكاني وأن يجعله ربيعا لقلبه وفؤاده وأروها أم قرآن يبو بكات بهارك لضلي وفؤادي دل برزن هندك درن ما بس بي غيشا اكيت يعني برجي دل بي دا قتري فؤاد هندك درن اصلي دل بما ناي فؤاد ديتن بوي وبعض الناس لا يعرف الالحاح الا في مطالبه الدنيوية والمادية هندك خلق الحاح نازاني زور كردن نازانتن الا لداوا كاريا كاني دنيوي مادية كان اما الامور الدينية برم فرمان دينية كان كاركاني ديني فتجد سؤاله لها باردا بسيار كردنا كان زور بساردية باهتا يعني متحيرا يعني فاقدا هيز بدزنا يعني زاد بيني كاتي كمروف دعا دكا دستي برز دكا توا بالقل دا دعاي او بكاتن برزان خواي قورا دريشي بي بخشتن كابتواني بهوي ام دلت تدبوري تدابكاتن بهوي ام تدبورش انسان دتوانيتن فهمي معاني الفاظي هرهمو بدز بينيتن وهروها إلحاح بكين زور دس برز كينوا زور دعوا بكين زور من ضال كاتي كوا زرش دايشي دقريتو بإلحاح الزور دعوا كاري كاني بي أنزام داتن بهماشت إمش بدعا كان من دعوا لبر وردقار بكين كوا زمان بي بخشيت دبر ما بي بخشيتن ويا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ربما طالعت على الآية الواحدة دفرمي كاتك مطالعي آياتك مذكرت نحو 100 تفسير تتسوم لصد تفسير بويدا قرام يعني بو مطالعي بو تفسيري آياتك لصد تفسير هذا قرام ثم أسأل الله فهما دواتر يعني سيرك أخذ بالأسباب كي كرديا وكاركاني قرتبر إنزا باش أويتيا داوي فهمك لبرور ديار كرديا وأقول لدعايا كان تي داود يا معلم آدم أي ما مصطاي آدم وإبراهيم أي ما مصطاي تيجينري آدم وإبراهيم علمني منش تيبقينا أودع كردنك كوامروف دبي بيكاتن وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها تفرمي دقرام بدوي أومز قوتاني كان خرشي لنبو تسولبو نموني أومز قوتانا وأفرغ وجهي في التراب دم تساوي خم لنا خون يعني سوزدم دبر تواو سوزديتي تواو وأسأل الله تعالى دوام لبرور ديار دكر وأقول لنا دعائك دموت يا معلم إبراهيم فهمني أي ما مصطفى إبراهيم تم بجينا زكواتا برزان بو فهمي القرآن دبي بهماشد أمر جاي ابن تيمية رحمة خالي بدبي بجري نبر دبي هول بدين يكمل شد أخذ بالأسباب بقرين وسر هو كاركاني يعني فيربون كشارزابون لا علوم كاني كبيويستا بو مفسر بو كسي كبيوي تفسير بكاتن كلا علومي زماني عرمي وعلومي بلاغة وأسباب النزول هم أو زانستاني كلا زانستاني قرآن باسكرا بقرين بر إنزا دعا كردن توفيق كلا بلاي پروردگارا أقا خواهي قورا توفيق نكاسا كوتو نكا حتميا أقراهو كارنش بقرية دست پید نادرتن. سارم هوکار له هوکار معنوی کانی تدبر برزان قیام اللیل شون ویش کردن. فالقراءة في الليل لها أثر كبير. خوين نول شودا كاري گريه چي گوره هيا. ونفع عظيم في التدبر. سودية چي گورشي هيا لترامان. ولعل هذا سر ابتداء نزول القرآن في الليل. او هوکارا لوانه او هوکار بیتن هوکار دا بزینی قرآن لشو قرآن بو یک کم زار که دا بزی لشو دا بزی و بلگیتی لیلت القدر انا انزلناه فی لیلت القدر هروها خواهی پروردگار رسوری مزمیل ها دفرمی یا ایوها المزمیل ای او کسی که خود دا پوشیوا قم اللیل الا قلیلا شو هستا کم یک نبیتن نصفه او ينقص منه قليلا نيوي شو يعني كم تر لنيوي شو شو هستو شو نيش بك وقراءة القرآن بك إن زاد فرمي او زيد عليه يعني زياتر لنيوا إن زاد فرمي تسيبك ورتل القرآن ترتيلا قرآن بخوينو بلام ناري اقرأ فرمي رتل رتل يعني قرآن لسرخو بخوينيوا معنى كاني تيبقي تدبر لكلمة كاني بكيت إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إما قفتاري چي قرصت بسر دا دخويني نوا إنزا دفرمي إن ناشئة الليلي شو نويش كردن قرآن خيندن لشوا عبادتي شوا پرستش لشوا دا هي أشد وطئا زورترين زيارترين كاريگري هيا لتي برزان وأقوى مقيلة زيادترين كاريجر لو عبادته كإنسان بروج ديكاتن وأقوى مقيلة وأروها أو راسترا ورنكر رنكرنوي ترترا لقراءتها أو كرتو لروج دكي عبادتك وقراءك هم عبادتك أتو للشودة كاريجر زيادترا وهم قراءك شان للشودة ديكاتن كاريجر زيادترا بوي با مسلمانا حول بدن شون يجكاني خوان لقر شون ويش كردن ويش كتي دكا قراءتي شي تدا هبيتن بوه فأمره عز وجل پروردگار فرماني بچه كردية ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل شون ويش بكا وترتيل القرآن فيه هروها قرآنش بخوين توبوش كتاز باسمان كرد قال ابن عباس ابن عباس رزاي خواهي لبي دفرمي وأقوم قيلة لتفسير أم آياتا تفرمي هو أجدر أن يفقه القرآن يعني أوا شايستيرك وتبقاتن لقرآن ويقول ابن حجر رحمة إخوائي لي بيدفرمي المقصود من التلاوة برزان ما بس سنة تلاوة تفرمي الحضور والفهم أمادبون تيجيشتن أمادبون يعني تيا يعني كاتو قرآن تفرمي ضرد لبابي ناك بلفظ بخويني وبرام ضرد لشويني شي تربيتن تيبقي بس قراء أي لفظي نبيتن لأن الليل مظنة ذلك تكشو دائما شويني أو شتانيك إنسان بيوي تدبر لقرآن كان لما في النهار لبرسيل لروش أتو أو شتانة بدزناهيني من الشواغي الإنسان مشغولة بكاري تير والعوارض الدنيوية بيويسي كان الدنيوي ودينيش وانا هم يواد لي دكاتن كوا سرقالت بكا بمكارانا ضل بتاوي أمادة نبيتن وعن عبد الله بن عمرو إن عبد الله كوري عمرو رزاي خواي لي بدفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لعبد يوم القيامة رجو قرآن تكاكارن ببندال رجو قيامة يقول الصائم رجو دلي أي ربي أي پروردگارا منعته الصيام والشهوات بالنهار تفرمي خواردن وشهوات كانم لي قد غكرت بول روش فشفعني فيه دا تكام ريغان بيرد تكاي بوبكم ويقول القرآن قرآن إش ضلي منعته النوم بالليل شوي خوم لي قد غكرت بول فشفعني فيه دارين بيرد با شفاعتي بوبكم تكاي بوبكم قال فيشفعاني إذا پروردگار رقان پیدا داتن هر دو چان تکاده کن بو چه بو او کسی که بروزو بو بروز بشویش تی کردوا شو نویجی کردوا قرائت دا کردوا قال الامام النووي امام النووي رحمتي خوالي بدا فرمي وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته بو شو نویجو قرائي لشو ترجيح کراوا زياتر او پیش خراوا لكونها أجمع للقلب برأوي الضلط إذا أعماد دبيت وأبعد عن الشواغل والملهيات بدورتك ويتولوجتاني كالسرقال دكاتو أو ملهياتاني كواله لعبة تيدا مشغول دبيت ولأنه يجتمع فيه عدة أسباب سنه كاريش ترهن برزان أوش همو لقيام الليلة تطوان ديك تيدا كوبيتوا يكمشت شو كآرامية الصلاة شو نيجي تيدا دكري القراءة غيبا تو قرآن دخواني ببنهاني كس ناد بينه والجهر بدنجي برز كدتواني كاريجري لسلدلها به والنزول الإلهي هروها النزول الإلهي كروها روكو لحد سيبيغ مصر صلى الله عليه وسلم كدفرمي لثلث أخير نزول إلهي دبيتن قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة يخوالي لي بدفرمي الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة دفرمي الصلاة يعني باشترى لتسل قراءة قرآن بنام في غيرته في غير الصلاة كوا صلاة تدا نبيتن كواتا للشو دا إنسان حول بدن يعني هم زندوي بكينو باتسي بنويش كرنا كان وهم بقراءة كانش يعني هردو لقليك كون بكينو هردو شان لقليك هبيتن المطلب الثاني الأسباب الحسية هو كارب برزستي كان سن كوا دبين يارمتي دربو تدبر أولا أمور قبل القراءة تيار ديكاتة سن بشيك بشي كان دبيش قراءات يعني برلوي كوابي خوينينوا دبي أوشتانا هبيتن يكميان اختيار الوقت المناسب للتدبري كاتي چي قنزاو هلب جيرين بو تيرامان لكي يتأثر القلب بالقرآن بو اوي دل كاري جيري زياتر بيتن بقرآن خوينينوا ويحسن تدبره هروها تدبر جي تداباج ببيتن لابد من اختيار الوقت المناسب للتدبري دبيتن كاتي چي غونزاو حلب جيرين بو اوي تيدا تدبر بكين ترامان وهو الوقت الذي يضعف فيه ما يشتت ذهن القارئ او كاتي كوا يعني ذهن انسان يعني كاتي كدبيتا يعني بير كرنا وكانت بارسة بارسة دبيتن دبي هول دين اوي تلي بكين بهزي بكاتن يعني سبيضرن بقوتي بكاتن بوين لو كاتي أما دبي هالي بجيرين بحيث لا يكون هناك ما يشغل قلبه نابي يعني كاتي هر بجيرين كلو كاتن إنسان ضل زيادة البيوي سرقالة أو يشويش عليه يعني تشويش يتدا بكاتن فالقرآن ينبغي أن نعطي له أفضل أوقاتنا إما دبي بو قرآن باشرين كاتا كان ميبي بخشين لا فضل أوقاتنا نكات زيادة كان عبارة كي زرجوانا باشرين كات نكات زيادة كان فإن الله كانت زيادة دي بخريجي سيبين خريجي قرآن وتدبر بالنخير برزان وأجمل وقت وأنسبه هو وقت الليل باشترين كاتو قنزاوترين كاتش أوهي كواتيا كاتي شوا عندما تهدأ الحياة جان آرام دبي ويسكن الناس خلق هرهموي سكناي دبيتن بيدنگ دبي فلا ضجيج هيدز دنگ دنگك نيا ولا إزعاج هيدز شتيني كوا إزعاج دبكا فيتفرغ القلب إذا ضل خوي لا يقلاده كاتوبوتي لسماع القرآن وتلاوته بو جويقرتن قرآن وبو خين نوي قرآن أما الذي لا يعطي القرآن إلا فضول الأوقات بلام أو كسي كوا إلا كات زيادة كاني دبخشيتن بقرآن خين نوا ولحظات الترقب والانتظار دقريتن باعو أو كاتا مزالة باعو كاتي با من خا يعني تايبت من بكم بو قرآن خوين دن تفرمي فجدير شايسي أويا ألا تخلص إلى قلبه كثير من المعاني شايسي أويا كوا دلكاني بوتيا دلكان لوي معناي بينا بخشيتن دانا معناي بينا داتن بۆ زۆر گرینگە کەواتە بکەێن ئێمە هەوڵدێن باشترین کات هەڵبژێرین بۆ مەسەلەی تەدەبور. وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقيام الليل پروردگار من فرماني كردو بپیغمبر صلى الله عليه وسلم كقيام الليل بك شوي هر بسو شو نيش بك وأمره بترتيل القرآن فيه وفرماني شي بيكردو هر لشوا ترتيل القرآن كقرآن بشوي چي تدبر شوي چي درست زوان بخويني. فقال تعالى خواهي قورد فرمي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هر وكت عز أخوين مانو مانا كش مان كير. قال الطبري إمام طبري رحمة خويل بلا تفسير كيدا دفرمين ويعني بقوله أشد وطئا دفرمين ناشئة الليل شوهستان أشد ثباتا يعني زياتر كاريغرتيرا من النهار وك اوي كالروشيا واثبت للقلب زياتر كاريغري شي لسر دل دبيتن وذلك ان العمل بالليل اثبت منه بالنهار شو نويج قراء اي شو كاريغري زياتر التي لو ك انسان لروش ديوي انزامي بداتن دوام هوكار بريزان لو ك وايم دبيت سيب كاين دبي او هوكار انا هلب جيرين كاتي غنزاون بوتي بو قراءات يعني او كاتي كابيش قراءه اختيار المكان المناسب دبي كاتي تشي غنزاهر بشيرين لا شك ان المكان الهادي افضل دبي هول بدين او شويني كبيدنغا او يهل بشيرين والمكان الخالي افضل لويش تشويني كاخر تشي لينية تولا. لذلك جاء في الحديث هروكو لحديث بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في بيتها افضل من صلاتي في حجرتها. دفرمي نويجي افرد لما لكي بس بيت لنا ما بس يسي عن لنا غرفة لجورة كان باشتر اوي لحجري بك حجرة اللي ربار ازان بما نحوج ديتن يعني دروي غرفة كان كحوج دكاتن بلام حوشك اگر ابن سياجي هبيتن وصلاتها في مخدعها وعروها نويجي لمخدع مخدع اوي كتو دبيني غرفة لما طيبت منك وبشتي تشتي قرام بهاي اللي دادن ديتن اوش باشترى افضل من صلاتها في بيتها لو غرفاني لو هولاني كواهنا بلام يعني دبيني جواز ذكرتها زبون من انسان لناو مالي خوي غرفة كان هرب الجيري لناو غرفة كان او غرفة كوا يعني هادي اترى بيدن اترى كسي بسري داناية كسي لين زيق نابتها انسان بقى شوينا هرب الجيري بو يبيغنبر وخواب بو افراد اوي باس كردوها. مع وجود المكان الهادي علينا ان يكون لقاؤنا بالقرآن في وقت النشاط والتركيز هروها لقل بوني كشويني كي بيدن دبي خوين نومان كاتك يعني لو كاتك القرآن ده خويني نوا دبي تسون بي لكاتك بيتن النشاط والتركيز دبي نشاط ما نهبي دبي التركيز ما نهبيتن او كاتانا هربش جيرين تتعبي نعبي اما بتسين لكاتك ما عندي وهلاتشين او كاتانا بين خريتي قرآن بين والرغبة في النوم زور خوما بيأت أو كاتا حلب الجيرين بو قرآن خويندن ولا ننسى برام لبيري شناكين بو قرآن خويندن بريزان الوضوء والسواك تسمي يجب شوين والسواك شبكار بينين. ومن أفضل الأماكن المساجد باشترين شوين مزقو تكانن فلها أثر كبير في التدبر مزقو مالي خوايا كاري جري زياتري هي لسر تدبر ترامان كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في غمبري خواه دفرمي هيد قومانك لما علي لما علكان خواه يقولك هنا ابنوا سيدكا كتابي خواه يقولك دخوينه ويتدارسونه بينهم يكبو يكتر دخوينتوا إلا آرامي بسريان دادا بزيتن ورحمة دان دا بوشي وملائكة دوريان دا قري وبروردقار للاي خوي لاي ملائكة كان باسيان دا كاتن سيم شد كادبي اما اختياري بكينو خلي بجيرين باريزان بو مسالي تي بيش خوين نوا دبي او كاو هو كاراني كواهر بجيرين بيش خوين نوا تيا اختيار المقدار المناسب يعني اندازي تي قنزاو هل بجيرين تخصيص عدد معين من الآياتي يعني تسان آيات يتي دياري كراو تايبت من بكين التي يمكن تدبرها كتطواني إنسان بيخوين توا من دون إرهاق وعدم تقديم كثرة التلاوة على التدبر تسان توانا من هي تسان طاقت من هي تسان هز من هي قرآن دخوين باتنها آمد ديار بكين بيش أوي يعني نكين ما هولو دين بس بازور بخوين نوى النبي هدف زور خوين نوى النبي بركو هدف تسيبتن آمان تدبر ببتن وأوش يعني دبيت يعني يارمتي درت تسكت وقر يعني سن آياتي كت هرب جات لبداية وتد بس تنها لا برق دخوين بون منا أوز زياتر هاندر بوي كإنسان بتواني تدبر بكاتن وباس إيش ما كرد يعني ديار كردني اشتكى زور ديارة كا كمان أمره بس صفحيك ما تزالم هي نا بس ما كرد قلت ما دبي وقتي بو اختيار بكين نك ما تزالم هي نك ولا ما عندي ما لما عندي بونو هلاكتو هاتني خوا إنسان حلي بجيرتن أو كاتب ريا من خليش القرآن منا كاتك ديار دكا لكاتك أو بري نشاط وتصالاتي هي بتواني تدا بخوين تنتاوك وتدبر يشي زوان تدا أنزام داتن سوارم شد كات بيش يخوين نوي قرآن دبي هبيتن بوي كتدبر أن تدا أنزام دري دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر هم من سيرة بيغنبري خوا جاني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بخوين نوا فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان الترجمان الحقيقي للقرآن الكريم زندراوكا و پیغمبری خوا ترجمانی حقیقی چه با قرآن پیغمبری خوا و انه کان خلوقه القرآن لبروی هرسو کوتی پیغمبر قرآن بو و انه کان قرآن نیمشی قرآن یک بول سر زبی در رویشت فهو المبین لمجمله پیغمبری خوا اشوین انه که مجمله او تبیانی کرد یا رونی کرد توا و موضح لمشکله اشوین انه که اشکاله او رونی کرد توا وإذا كان الأمر كذلك أجر كار أو هابيتين فإن تدبر القرآن وفهمه لا يتأدى ترامان القرآن تيجيشتن بدس ناية إلا بالرجوع إلى ما ثبت من سيرته صلى الله عليه وسلم بدس ناية إلا بقران ومن أو كثابت ولا جاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وما صح من سنته أو إلا سنته صحيح بيغنبري خواه توا قال الشيخ السعدي رحمه الله الشيخ السعدي رحمة إخواني اللي بضلين فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه هركسك أمر رجاء بقرة بر أو رجائك بيغمبري خوا قرتوت بر يعني أوي بيشنان من قرتوت أنا بر إنسان دفرمي وجد واجتهد في تدبر كلام الله بجديات وخوي ما ذكر لا ترى ما لكلام خوا تسيبو دبت النتيجة كبرزان إن فتح له الباب الأعظم في علم التفسير درگای گورا لا تیگی لزانی سی تفسیری بوده بیتوا کون نعمتی چی زور گوریا بخشینی چی الهی زور گوریا و قویت معرفته تی معرفتی تیلا بهز دبی و استنارت بصیرته بینینی رونات دبیتن و استغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات با امر ایگایا يعني دولمان دبيتن لو يزور تكلفات بكاتن يعني اشتان بكيف يخو تفسير بكاتن يعني بو املا دابرواتن وعن البحوث الخارجية يعني بدواي قراني درو بقريتن وخصوصا إذا كان قد أخذ من العلوم العربية جانبا قويا بتاي بدمندي أجزانستي عربي زانستكان زماني عربي باش يتساتي بهزي ورقرد بيتن وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهاروها اهتمامي چي وزانياري چي طواوي هبيتن بتسبه جانامي بيغمبري خوا وأحواله مع أوليائه وأعدائه بزان بيغمبري خوا دقر ولي خوي خوا شبستكان وجبنكان يتسون با تفرمي فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب أو باشترين يارمتي درا بو أو إنسان بتواني تدبر بدز بيني بينزمو لا له كارني برلوي كوام قراءة القرآن بمعنى بيكن تيا التدرج في التدبر يعني بلبندي لترامان فالتدبر سنة كونية تدرج بلبندي سنة تيجي كونية هيس كتج لا لكرق نابتا لا بلق ببتا كرقها قد نابتا دائما سنة بلبندي بكار بيني وإنما يخذ العلم بالترقي زانز ببلبندي بقناق بدس ديتن ومن رام العلم هركسيك ما بستي زانز بدسيناني بجملة بيك بارتا بيك روزما تفرمي فأته لجملة هر هموشي لدس درواب بيك جملة فينبغي لطالب تدبر القرآن بيوست بو قتابي ترامان القرآن أن يستصحب هذا الأمر معه يعني هول دات سن تبكى بلبندي بكار بيني ويتدرج في مراقي التدبر وبلبندي بك لبرزبونوي برزبونوي تسيهم تيرامان حتى يصل إلى أعلاه تاوكو دقات برزايكي إن شاء الله أقرويسي خايل سربي. قال عمر رضي الله عنه في شواما عمر رضي الله عنه بدفرمي إن كان أحد منكم متعلما أقريك إيواء ديوي خويفير بكات فليتعلم يعني أقريك ديوي ببئة تمام وسطاع فليتعلم من المفصل بأخوي فير بك لتسير لمفصل يعني للصورة مفصلة كان كهندق لزانان دفرمي للصوري قاف دس بيدكا تاوكو الصوري ناس فإنه أيسر أو أسان ترى جابو يجا سير كين لجول المدارس كان دبيني لجزء عام عمي دس بيدكاتن ولو بيلو بي أسان ترى إنسان دطواني تدرج لوي دس بيدكاتن باريزان أو أو بينس خالي كتازة باس ماكر قوتمان زور جرين دبيتا هو كاري حسي كان برجستي كان بيجاوي كوا قراءي قران بكين ليري ان شاء الله كوتاي بيدين لدرس دهاتو ان شاء الله دتينا او زاري او هو كاري حسي كان او هو كار برجستي كان كبيشي اوي بيشي قراءه انسان يعني لاثناء قراءه او زاريان دوميان باز دكاتن بيشي قراءه ما خوين او زاري لاثناء قراءه سيادبي اماجي بيدكن باذن خويا جبرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

الحمد لله لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يكي كتير الكتابة كان الشيخ محمد كوري عبد الوهاب رحمة بيت كتابي الكبائر أم كتابة لا عنوانا كي ديارة بس لا تهوانا كورا كانكات لا شريعته كشريعتي إسلام بتاواني قورو بكبائر ناوي بردوه باسي تكبر أكاد باسي ربما أي أكاد باسي الظني قماني خراب أكاد سوء الظن باسي كمالك لا أو كبائران أكاد هاو كاد باسي أواني شكاكا إسلام والشريعت أمريان بيه كردوه بوي مسلمان خواني بي جوان كانوا أخلاقي خواني بي رازي النوا باسي أواني شكات وعندك كتير لباسة كان يمكتي ببريتي لباسي أكبر الكبائر شيا وكل فرمودة كان هاتوا وباسي كبائري دلاكات عندي كبائر هي الله أمانة تايبت با دلي إنسانوا أروها زور باسي تري تايبت با باسي تاوان وباسي كبائر. شيخ محمد لبال باس کردنی مسئله کبائر علم کتابه باس ایکی ترشی داناو ناوی ناو مظالم وکانه کتابه که ناوی الكبائر والمظالم یعنی لبشه کتابه که باسی کبائره که تاوانه گوره کان بشه کی باسی مظالمه کات واتا بو نمونه بابی که داناو بو ظلم الیتیم بابی که داناو بو غصب الارض بابی که داناو بو الظلم في الابدان باس ایک بو الظلم في الأموال باب خذلان المظلوم و اتر الام باسانا بهمان شوازي نوسيني كتابي توحيد و كتابة كان اتريشي هر بهمان شو حولي داوة سرطا باساكي با آياتيك يعني با آيات پشت أسطور بكات دواي اوا حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا بحديثي صحيح انجا قصي أهلي علم وأقوالي سلف أهينيته سلباسي شدانه بو بشكاني كتابك

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. درسي حوتمنا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوائي لبيت أم درزات طبعا لبروي تارا ديك زور الحمد لله هم خوش معنا هم خلقيش عشنا بن بابانا إن شاء الله زيادة بكوتي إخوانين وبو زيادة بخوانين. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لبر كردنو خوشينو لما الكردنو داس كردني حلقة بعضن بعضن على عاصن بلا برو بلا رشبيت خيط دازو وهم أوي كوا حل أواسري بقى إنسانو إتر شوي مرجيكا شوي آسنيكا برويكا دازويكا برويكي صوصا هرشيكا مو أويك لرفع البلاء أو دفعه. مو أويك إنسان دواء توش نخشين أويد يعني بو أول أو نخشين نيرد أو نرحتين نيرد يعني دفعيكات يعني بل أويك توش بيت خوي بارزي لي. أمانا قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه ما لرفع البلاء أو دفعه. أم باب يعني للشرك بخوا قرار دانه لها والبخوا قرار دانا كقولتين تاوانا لبر كردني شي لبر كردنو فوشين ودس كردنو ملكدني حلقة دزو بات بن هرشيك يعني بعضن كور بعضن هرشيك بيت يعني اويك بو او بيتانية بو او بيكوا بلايا كت بلاو نخوشيك اللي اللاد لسر نهياليت يعني نهيالي توشي او بيت توشي دار حتيك بيت. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. سورة الزمر آتي سيو هشت أي محمد صلى الله عليه وسلم بفرمو آية يوا وأزان الكوا داوا أكن لخواه لغير إخواه لخواه يقول داوا أكن لغير إخواه داوا أكن أبهرون اللي أي أوانا زان كوا أقر خواه يقول بيو توزي زيان اكتان بكات أي أوانا أو زيان تان لدور خنو يعني أقر بيو الرحمة ومهربان اكتان بسرها برجيني أوان أتوان نهيلن أو رحمتان بنسيب بيت بلي تنها خوان بسه وبش بس توكانش بخوا تنهبش بخوا بسن تنهبش بسن بخوا سبحانه وتعالى. أما يعني ما يتشيها يعني يقول خواي قورا قازان جيبي وبو عبد كسناتو هنيت قد غيكات يقول توجي زرليك شبكات شيك شكل عبدك يبكات كسناتو هني بيجريتو كانت إيشا قشيها. أما موزي أقيدو بيرباورا عايد خواي بسم الله. هذا الليلة أمثال أم آياتانا همو أوانيك همو أوانيك تو عقيدة شي عقيدة كومل قضايا تزور قورية شا قضايا دل يان زمان يان كدو كان تايبت من دي خواه سبحانه وتعالى خواه يوران ني بخشي بهيج كسيك غيري خوي تنهاي خويتي أما عقيدة بباورة هرشي كتابته خواهي وجائزني غير خواهي تيا بجدار بكي بجدار كل شريك بخو خرار دار أما قضي عقيدة قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا
رواه أحمد بسند لا بأس. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك

يخمر خواه فرموي صعودم دايكا انا اما هيش توزيانا كات الا ايشو عذابنا راحتي نبيت انا قانجازي لنا كيت والكو بزرري بسرطة اشكيتو اقل لسا اما حاوطة بمريت اما اوتا لقلابيت قد رزقار ناويت سرفراز ناويت قد سرفراز ناويت اتوان بوها تاتاية شرق بخو خراردانة أما يعني الشفاء وإذا مرضت فهو يشفي كربزاني أما هالشي أسباب الوكاتيري أسباب خير ما أسباب الشر هالشي أسباب خير الوكاتيري عبزانيت أم أسباب سببه بس سبب أما أخوة شفاء بأنيري نق أم أسباب الشفاء ذات. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له وفي الرواية من تعلق تميمة فقد أشرك. فربديكي صحيحة فرميت هركسيك تميمة أو إيك إنسان مورجيكا يعني بازنيكا شيء كي كاتا ملي كاتا دس منالي شاوزار وكلين شاوزار بي هركة شاوزار يك هلواسيت هلواسينا كدوشتا تعلق دوشتا قدام ماذا يان دلي بيوز بيت بيوا يان هلواسي بخيد مليا بقد سريا بخيد دسيا بهرشوينيك بخيد يخيا أما أفرميت خواي جورا أو يبو تواو نكات بيغمي خواه دعايلي كات ومن تعلق ودعا ودعت شيء صدف صدف ويكل أو شن جوانا نيك لا ودري أدري أكلين كل صدف هو ما رجوش كمازي بيجا وشركة وهاي ترى أود هن يشتي فيها كانوا بوها الواسين ما كان يكلي هذا ما له علي واسين يعني لازم شاي كان كذا ما له علي الواسية زورش يعني يا مثلا كم الله موضوع هيك إيسا مثلا هدي الكلوب الهات يعني لازم شاي تبيه ويا الرأس خد الشيء بيه ويا ما تمان كشتي إنسان وريابي وشاري بقرقة فلا ودع الله له فقد أسوي ركعت دعاءك لوش تعلق جوين دلت بيوس ببيوا يان بشوين يكتو هلي واسيد يا بشوين يكي معلقة دو هلي واسيد يا بسيارة كتوا كالا برو يكي سوزا مورج يكي سوزا يان چايو يكا يان پارشا شوشي يكا پارشا آسن يكا تزميح يكا مورج يكا برو يكي سوزا اما كشي هي طبعا كل هل هل او قومي كا هي بشتان يعني يغمي خواه دعاك يعني وفرمي هركسي كشكوا او هالبواسيد او تاوزارا وبتحقيق شريكي بخواه قرار داو اما هروك تاكي خواه لبا الشرحي زور امانا تمائم جمع التميمة يتميني يعني خرزات خرزات يعني وكو شيء وكو مورقة وتم مورقة قال لبر دروسك القص خوان دروسك لشوشة دروسك نهر شيء دروسك ويكا هيا همي اقريتو امانا يعني أم نمونانا معنى أولي كواتنها قتيس لم نمونانا أم نمونانا معنى أول ساني كواتنها حالي جواري شوازك شيء هل بواسي وابزاني تعلقي فيه وبواسيت دلوت يانجا أو تعلق بس جسدتو هل واسي بشونيك جسدتو يا بمعلكتو يا بسياركتو يا بيسترو حشترو أجلكتو أما شريك بخوة قرار دانا. ولي ابن أبي قال المصنف رحمه ولي ابن أبي حاتم في عن حذيفة أنه رأى رجلا في يدي خيط من الحمى فقطعوا وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون سوشاش يوسف. فرميت حذيفة بعضي كبين يخيط يخيط يعني ما تشيلك برويك بدا سوا هاي كانت خوجة كده سي خلقي خوما نوعين كده سي صوت برويك صوت يعني كده سي يا بني يا شيخ وانا لا شي بوتا من الحمى اكسيتك بريوا زي فصحابي في غمري خاصه سلام بريوا اكس بريوا اما يتجي خندو وما يؤمن اكثر بالله الا هم مشركون ان امريكا جنزوريان بالرويان بخواهايا رويان بخواهايا رمزور بشا مشرك يعني مشرك واني برويا اخوانيه بلكو شريك بخوا قرادان لهر بواري لباركان أقل إنسان شريكي بخوا قرار دا أو كان تريشي هموي بشوني و هموي هل أو شيطو وكسون تازبي عقد موريتو إقداني كو دخول رسالة آوا دوائي لشوني كشتي أروات خيدي آواي

0: لە مۆزوعمانە شێخ دەخاڵی نووسە قال مستەف رحمه الله تعالى في هذه في مسائل ام ام ايات حديث انا قد معناه دخالي كرت الاولى التغليظ في لبس الحلقه والخيط ونحوها لمثل ذلك تندو تيجي برامر اويك وكسيك و حلقيك برويك مورجيك تسبيحك شيك لبركات واو شي وكاني بنيتي اويك و شفات بدات يعني دفع بلايا بكات دوم الثاني أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح فيه الشاهد ما أفلح فيه فيه شاهد كلام الصحابة أن الشرك أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وصحابة قوتي أقول توبوني قد رزق على النهابيت صحابة خواهي يقول لزور شيشان خوش بوا أما إيش الشاهد أجي أفرميت يعني أقول إنسان وابزانيت خواش فائدة وهي أبوه مشركي أصغره أقواب زاني أول شفاته ده وشي أكبره فنعمل بلقية لسر أويكوا شركي أصغر شركي بچوك لقناها قورة كان قورة تره كما تشوار جور قناه مانايا تاواني بچوك أقر قليكي كدو زور بو أويتشي تاواني قورة أمتا تاواني قورة كبائر كشف ناسي خوية كبائر أنجا الشركة أصغر لحمي قولتره الشركة أصغر لقتل قولتره لزنا قولتره أنجا الشركة أكبر جاوزي شبه الشركة أصغر وأكبر جاوزي أوزاك وأكبرك خالد مخلل لجهنم أميرته لخزمون بونية أما كيتد أخوة أدري سزا أدري لسري أقام الشيئة إخوائي لقل لخزمون لكي نويت بل مشهد دوزخوة دوائي تدو باشت شركي أصغر أو كردو بطالكاتو كتايا كيت فلام شركي أكبر كردت هرچي تش كردو بطالكاتو كشتي ما قد دوبارة مسلمان قد بقر ريتو أوش بقر ريتو دوبارة كردو كانتر أقر توبال ديناك شركي أكبر هو هيت شفاعته لي خوشبون ومشيئتي لي خوشبون يخابرين أكبت شركي أصغر دواء عقوبة وسزا أقر قوبة ديدا بحشتو شركي أكبر لدناش أحكام مرتدبة لا جي وجي أكريت يعني مسلمان ملاتي ناوات أج ملاتي مسلمان ناوات تأخير رغم شركي أصغر أحكام مرتدبة لا جي وجي أكريت الدنيا أمكم بل جوازيك بلوانا ثالثا إنه لم يعذر بالجهالة يعني عذر جهلي بناو دين بالنازاني أما يعني يكتبت أقر لسال أما بمريت بلعب خوي أما لحقد أخوي أود أو حالي كردنا أقرأت أنا ممري يعني تا إنسان بلا مردن توبة بكات الغرانة بيت يعني شركي أكبر شي بخوالي خوش بيت وخلقي يجي كاكا شركي أكبر خواه قدي خوش ناويت ما بس وسانة شي بيت إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أعبي يعني فليغفر الله لهم خوالي خوش ناويت جينا حرج الشركي أكد بيت هل قلنا هيك بيت بلا غرغر وبلا مدن توبة بكي براسي إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرابع أنا لا تنفع في العاجلة بل تضر لقول لا تزيدك إلا وحدا يعني أم زينب ودنيا سودينية شريب قيامة زلريها هيت سوديك دنيا شينية بلكو جيشي غير آزارنا الرحتي هيت البزياناك. الخامسة النكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك يعني نهي لم منكرا بيبا تندي لينو استيد نهي لي بكيت بل عجد نعبر. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه هركا سيكوا هيوزي بحرشيوا تسيمو أكريت تسيمو أكريت كان فلقان الرجل خارجة ديبا فهم أوي كايو فرشتار بانيان كان ديزانا جاو دانو
1: أنا عند الظني
0: أح بل السابع التصريح بأن من تعلق تنميم فقد أشرك أوي كواتشا وزال هالأواسيت شريك بخو قرار دانا. الثامن أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك هروها يعني أو بنو راو بزميش كوا أي كيت لا بو أوي كوا تاو تابر هاكو ليش تابر ريبيجن تابر آيات تلابر شير يا خمانا أقول برهيت لا برهيت ها برهيت نعم شيء وقش أنا. التاسع تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر الأصغر كما ذكر ابن عباس في آيات البقرة. جاء أخوان نوي أو آياتا أو آياتي كحذيفة أخوان ديوا يعني أو آياتان الشريك بخوا قرادان الشريك قورا كان بلقبو الشركي بتوكش كسامات يعني كان أوكي بتوكي بتوكا الشركي بتوك لقورين قورا قورا ترى رأوسيني كي بلان بتوكا لشاو الشريك بخوا قرادان يكا دوزخي كي حتى هتايا نقل شاو تاوانا بايش تاواني كتر نا بيوريه. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك أروها حلواسيني تشاوزاريش لوير. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودعة الله له أي ترك الله له دعاء في أغمري خاصة أوي كوات تشاوزار حلواسيت يان ودعاتي ودعاء ودعاء ونشطوين هناك أقريجة بو بيلي خشويتي بيلي بياو بياو جن يعني سيبو جاونوش أنكريها أما يغمر أخوة فرميت يعني قد أحسدانه نواني كوا يعني ويد بمجور الشوازة خصوشي لبجل بيها ودرس بيت. باب ما جاء في الرقي والتمائم أم جالد أور الرقي يعني جاء الرقية أي كي يعني بزان أمشونا. قال مصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقي والتمائم رقي وتميمة شاوزار. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في الرقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فسفره قال لقلت يا غمري خواب صلى الله عليه وسلم صحابة فرمي بروا حتشي فتو حتشي أوي هي كوا يعني كابراهين تيرا كي شبشيرا كي قلادة كردت وكذت ملي حشترا كي بنيتي شاوزار وبنيتي الشفاء وبنيتي شاوي لردريت ولي السلام الدين بس كشت بره شبا يلا أما طبعا حديث البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود حديثك صحيحة طبعا صحة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع والتولة شكرا ممن والتولة التمائم والتولة شرك رقي عن الشيك بو نسيت رقي لن نسينا بو اي نسيت كذا ورقي كتاب الشنش بو تمائمش شتيكا اي تميمة يو شعوزارة هل يواتي اي كده دسي اي كده ملي اي كده هل يواتي ويا غيا لهر جواريكا لهر جواريكا وانيب تيوليش يعني شيا شتيكا أيش يعني جت بم دعاء بم نشتى بم شتى خوش بيصير بيجري بيعود رزقريت جاء معنا همي الشريك بوخوا قرار دان شريك بوخوا قرار دان
1: أبوقينا
0: شريمة بسي إيش يخوين شو بسم الله إيش يخوين سير جوا طبعا شاوزار خوش يسكدني جنو بياو لا يكتر و رقية نسيني نامي يك دعا يكشتيك و يكيك معنى الشيخ إسلام فرمشي كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه يجي هرشيك نادير أصل أوتاتو نبي بشتي مجهول ونادير دعاء بكيت بنسيت رقية بكيت تجاي أوي كوا لي باريتو بي باريتو لا يكره الدعاء بعتا جد مكرهتي دعاءك من غير عربي وإنما يرخص لمن لا يحسن العربي أما رخصة دراو بوك سان عربي نهزانا بوتشي يعني جد أوي جارويتو كلمة وكات يريد أم كلمة كات ترجمة أكيت أهلا ترجمة يكيت أقول ذي المعارب أقول معناه يكي تواوى بس كنت ترجمة يكي بمعناه يكي معناه خرابة ذات ويهدي الله لما أفرمون إذا كانت ترجمة أقول يجيب حديث يكي صحيحة حديث يكي حسنة ما يكي حديث يكي جوانة حديث يكي باشا سارة أقول خوي وكار بيريد من خلف العربية كأبيت هم حقيقوش لدعوة. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من بلا نابد يعني ألفاظي غير عربي بكيد الشعار درش لا إله إلا الله محمد رسول الله تو بتشي وكل بلوسيت أو فارسي بلوسيت كقلبيات يعني أو يمنع إنه يسمى كردي تو بكردي إنه جوازا بلا أم لفظ العربية لا إله إلا الله هل وعدوا أم يعني أم جملة تفسيري لا إله إلا الله زور جو تندم كتير يسمى سعوة يعني الرستيقة هيج معنى وتأويل وتشبيه حل ناقريت غير أوي كوا تنحى خواه بحق فرستو كسي يقول لنا فرستيت وشنو تواني تعبيري كيوالا زماني كتلا وكاربيري بو معنى وناورو كاكلا
2: شكوت
0: عليهم جروة نا وجهه وتو عربي كاي هو عربي كوا هو ما كنت يا كاي نسيت بوي كوا نازل عربي خدته وي في خنو عربي كبير او ايش اجاد اشتري كاري بارز عربي بسوا انت شيت انا وتو طريقه علي مو شي باش شو الرقيه وبحث وذكر رقيه شي او كاي بيني اجر لا عندي تبع ولا ما افهمون اجر يعني ايات القران نسيت شوي نسينا كشي بس يا مرش ايات القران بيت واش بينو سي مو كزبي خنيتو يجب عربي مستيتو خنيتو اما دو سيم ابي بزعنيت اما السببه خواب هو اما الشفاء ده انا اما الشفاء ده بمشي مرجع لا يهدي علماء درو سبب كيت بلا موضوع يخني قرانك ودعاء كدنو او اشكال شريكه دانيه نص عند سريه الصحابه كان جدا كرديتي وبيغ مري خاص مخي كرديتي وعلماء الصحابه ما انجام دعوه تشديد شو انا فبلي صحيح ما زود بس الموضوع احيا او بيه بلا ما معنى قرا قرا انسان معلوماتي كلها شرع حبيت يعني نيتي بو خابيت يعني تقول تعلقي ظل خطره وابزاري توش امن خوش شاكاكيت مشاري بو خوخ خلاندانا يا كسيك مثلا بناء بس بجن معلومات لجن وراجرن مشاري بو خوخ خلاندانا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا يعني بناقردن بوي كواجن معلومات بذات الزان أمنا خوشت شيئا أما كيا أما جنقيت شون أما شيئانا بناقردن بجن يعني هيش فزادهم رهقا يعني أو كان نخوشك هيا أو أني تريت يشو بشي ودر ساكات نقبو أوش كتو إيكي بوي نقبو خوت خوت أوش شعني أبو إنسان أمانة يعني واجد نزعل يتقوى هركس الرقية قابزانيك أغر أمن الرقية ناكرية الرقية تهبتني وكم الخلقي ديالي كراوة حالكس يعني معلوماتي لإسلام هبيتو بزان ناخلتو فيل لناكرية شيطان ناخلتيني لبرخات الخوائكات نيكات كاسمي مصلحتو باركو كبنوا هركبهم كسوا فميهي هركس يشكوى مخالف فكرت نائبي كات رشال إيوة حالكي بيت ويا خلقي وامزانيك إلا أما كما خلقي دياري كرا وعايد الرقيان وعايد قرآن خلندن أما هيج أسوأ أساسي كنية هيج كسي قويك الرقية أو تسكين ندريابي أو شايدين ندريابي بو خود بيكي أعطاك أوه دعونا كإنسان باشا بلا متعوي شكل إنسان ردينا كالتو كبير غمري خواه قوي دعوي كردوه يعني المرشوب عبروتي دعاء مدبوبك صحابة دعاين كردوه يعني بيغ مري خواه صلاة ما إبراهيل فرميت لا يعرف أقر أو بياوي يمني دي هاد داوي بدو عي خير يبقى بتورا خوما أي باي حفظة عزار
2: داوي
0: يبقى أوا أشت وحي وحي نيكي باشا نيكي باشا أذكر مجين عشان دينية قال المصنف رحمه تعالى عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شان وكل إليه رواه أحمد الترمذي حسنه اللام الباني هركسيك شيا شتيك هل بواسيت يان دلي بيحتعلق هرم أدو معنى أغنى يعني هل يواسيت يان دلي بيوث بيه وتعلق بواسيت بيه أو تسليم أو أكريت لقيامة بيج أوه أو دا برستا لا أو دو كدو ما بيج اشتوبك قال مصطفى رحمه الله وروى الإمام أحمد عن رويفع قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رفيق، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من أقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى بالرجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرج أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني في الكبير والصحاح والألباني في صحيح الجامع بحوت زهر المسودة. فالمهم صحابتي يا رويفيع تولوا وشيت تماني دريئة شكيت خبر بدخل كي هركسيك يعني ريشي قريب دات يعني بوسيت لبرتشا وزار يعني فخر شانازي يعني هركسيك مثلا حبليك باتيك او كتيريتي يعني خوبا كردنوا باشي بباشروي اجل يعني بيسقاني اجل وبزانا محمد صلى الله عليه وسلم بريئلي براعتيش يتكاتب وناهي بشبنية زول لما روات عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير: من قطع تميمة من نساء كان أكعدي الرقبة. رواه وكيع. سعيد كر جبير تبك التابعين وعلماء صحابة. فما هركسيك يعني أو تشاوى زاريك هل واسعوا بدستي أبقى الدنبا من بارشيكو هركسي بيب ترينيتو وكواتاني كوا عبديكي آزاد كردو. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فالمير لما يعني عندك هؤلاء المتابعين علماء يعني تمائم شاوزاري أو يكدوا عاون الشأن وسريت حتى القرآن جبيت بيان باشا ببكريت وشي ما بسد زرائع عند جاري جيكاكا خلقينا شاقي جيكا نشرب نسم القرآن من الجنوانة بلا متلفال وكتو أمفتو عديت ويبزاين لتشكو مالغا ومجتمعكا أمفتو عديت وقسا أكيت أقلكو مليكا همي موحدو همي أزانيتو همي توحيدو لما قيناكا اسكو مليكا استغلاليكا وكاري ثريت تهدوكا القرآن نسيت صديق إيكادا سحر جادو بازي سحر يقوم لخلقيا سحر بازن أصلا خوش يعني أزان فقيرانا نازن سحرة أيوه كا سحر أيوه كا سحرة أيوه كهلي واسيركم العلامات يكى لبروسير دزن ذكى كروسيتي حمويك شيء تلاصم موضوع السحر بعذا كان نازن نخوي خوي نازن سحرة خوي نازن طبعا هيش أنا زوري نازن ونيك هي نازن جت هي تكو هي سامي شو خبر من أكو والله يجيني مسلمان مايا شو نازن يجينا مسلمانة طبعا شو بقولك بيني قطو مرتوني كعك تمر أخبتكم سأل ليكم لأن بس قلت أدينه إبعادتك القرآن وخيرواني دي على حمصمان هيش أتونا أتواني تي فلا تزكوا أنفسكم تسكي خوتش مكا هو أعلم من التقى شون أزاني جنيك تناي بينيت المسلمان بوا دو خبر بوتي الرأسة ويبراي بيبكي دواي صبتي خاتيك لك هساحر جوايا ساحر جوايا داك عشان أفرميت وزي خوي بأي في خبري خاص عصام جار واي خبرين راس يجي بل راسك يا مال الشيطان كان جنا كان لا أسماء الملائكة يدزن يك خبر صدي صدري تيك لك أما أنا قرأك بزاني كتباسي أما وضع أشمان شيء قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم تفسيري رقيا وتمائمي هل واسين شا وزار تابر رفعي بلا دفعي بلا تفسير التولة تولة أو تفسير كنت خوش ويستي ترسكني بيع وجن لبيني أنا خوش ويستي. الثالث أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. أمس أنا هرسيكي شرك وهو خرادانا ببيع جعوازي. الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك أو رقية كواع أمل إعجاجي أو كلام خواع أكريت بقرآن أكريت بوتشا وزار بوتشا وليندن ويكوا لتاو نخشي بدور بيت قرآن شفاية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أو الأمنية إنسان ومعنى أمنية مجبرة يعني مثلا إنسان قرآن بلا الشفاية حموي وشهر سرة ونخشي الدل والشبهة وقمان ونخشي جسدة وحموي الشفاية برام مبيح مو بأسلوبه ري شرعي خويبة. الخامس أن التميمة إذا كان من القرآن فقد اختلف علماء هل هي من ذلك أم لا. تميمة أو كأنوسين مثلا أقر لقرآن بيت علماء جوازيان هي آية أشد باب شريك وقرانيان أشد علماء خلافة نوسينك وإنسان خلال نوسينك بحالة زي باشا شكرا نوسين شتي أقل أكريت يعني برا ساحرة كان حرشي ساحر هي السحرة نوسين كشي آية قرآن والله بشتي أقل كبدا دي آية إذا بشر السورة آية كرسي تيايا فلقي تيايا فاتحة تيايا من السحر نبي الله إذا قرآن تيانا بيت هاتي سنن بينية هاتي والله الأخوارو شب اینی کردوها شعر گوشیه که سی گوشیه که لاکشیه که هش پالوی که شش پالوی که برای علاماتی سحر و ضرب و زعیل و احتمال شواغ جواز یعنی اما گشتی چیه؟ گشتی علامات و نشانه بینی چیه؟ بینی یعنی ساحری انسکا لگل جنکه فیری کردو ام تسلیمی بو یکسر قرآن بخونه سر بشتیان السادسة أن تعليق الأوتار على الدوابي على العين من ذلك أروها أو مرجني بس بإنسان أو أي كواب بأجل سعر وش تقول عليه واسيت أو شلون وياه بس هو سعرك أنت شرق نعبي حركة توش واتك أو أي كذي السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا هر الشيء تند لسر أو أي كواب أو شيء كات أو بتو أو هنان أكاد بملي حيوان وأجل حشتو سعره هو شيء وكاني الثامنة فضل وثواب من قطع تميمة من إنسان يعني باداشي قوري أو كسي كوا أي بشرينيته بدل البسي كسي كيا لملي كسي كا. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراد أصحاب عبد الله بن مسعود جاءوي كوا كلام إبراهيم كسي رسالة وكذي يبدي أصحابي أصحابي ابن مسعود يعني تلبكاني ابن مسعود تعود مدرسة قرآنية بوا كلا علماء الصحابة حاولا كاني انت لبا كاني او يعني كنتوا بعد تأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستانم عزيزان، خوش حالم أبزارش بخزمت إيوي عزيزو خوش بستقيشت موا خوش بستان. يكي تيتر لوبنا ما جواناني كشريعتي بيروز إسلام داينا وبوخ إزان اویش اوی کشنی مرد هر دوچان حریز بن لسه پاراستنی مصلحتی خیزان. تو که خوانه خواسته اگر یه چیچان احمالی بکا لپاراستنی شکو گوره خیزان براستی توانه که گوره او هری اگرید. اوی جنو مرد زور زور حریز بن که ام عائله تک نسید. أبي جنو مير زور حميز بن كمصلحتي أم عائلة أو خزانة بمينيتوا أو عائلة أو هابا أساني دروز نبوة تودي بيغ لفستيشي أدي أم عائلة أو هابا أساني دروز نبوة تو بشتيشي كم دي تيشي أدي ويراني أكي أم عائلة أو هابا أساني دروز نبوة تودي صبر ناقري بيغ صبر قرتن دتواني بي باريزي ويراني نكي. سبحان الله أو عائلة زور بس أحمد دروز بوا تو چن ماندی بوی باوکه چن ماندی بوا برا چن ماندی بوا حتا توزیک پارو پولیان بوخر کردیوا پاشن چن گرانه حتا عائلی چی ریکو پیک تان دوزیوا توا پاشن چن تکلیف تان کردو تکلیف تان در شیخ و ملاو پیاو معقولان کردو حتا کو داوی او کسا تان کردو کسا کتان ورگرتو و قبولیان کردو کوابیدن به ایوا پاشن چنده دل خوش بون كاتي كوا مراسمي غوستنا وحفلي زواج وأوانة تانكردوا باشانيش كهينايتا صندق خوش بختي بوي صندق أسودة بوي صندق سعادة وبخت أوليدك الكبوي تخاون خيزان بوي تخاون أفرتي جيريكو بيكو معقول باشان من دالتان بو أو من دال الزوانة تساوقشانا كهزاران كز حسرتي أويتان كخواي قورة من دالتشان بداتي ياخذ من دالش يعني وبي من دالشن هل زوري خزانك بيتن بلام تو تون دي ام خزانه كتو بو زحمتي بو همو ناخوشيو بو همو ما عندي بوني كدروز بوا تو دي باساني هدمي اكيتي شي ادي براسي غدره براسي غدره زبوي بري عزيزم خشي بريزم براسي دبي هدوكتان حريز بن كام عائله ام سقفه ام بنايا ام كبرتيك نسيتان سكو اگر تيك سو زور باز احمد دروس ابيتوا ببرسن لواني كمال يا ويران بو ببرسن لواني كمال يا خراب بو كصند فشيمان صند حسرت اخوازن كوكو بيشان لي بهاد بايوا اوات يا اخواز كوكو بيشان لما على گرم گوركي خويا اند ابجين سكو كخزان درويشت كبخود درويشتي كم دالكانت اوارو حالیان یه تکسو دزانی چنده آزار دخوای دزانی چنده محنت و ناخوشی و خفت و غم اخوای حیف حیف چون وام کرد چون صبرم نگرد او لفظم لدو بیت داره چون صبر و آرامم نگرد که تحمل بکم حتی تحقیقم دکر که او ایش ویه یعنی زور زارن والله بخبری چی درو مالک ویران بوا به یک تلفونی درو مالک ویران بوا به یک تلفونی نه انسانیک مالک ویران بوا به یک نامی نه مسئولیک مالک ویران بوا تا عزیزانم خوشی برزم توش حریز بلا سر او مال جوانه لیتیگ نسی تو چند تاقیب دکر لمالی باو کد دخوازه چی باشد بی تو چند تاقیب دکر لمالی باو کد کوا کسی چی محترم و دیندار و بحیا و بناموس و بشرف بیتا دخوازه چند تاقیب دکر سند حسرت و آواتی اوی بوی کوا مالی چی سر بخوت هبه سند بیزار بوی لمالی دا کرد خوشککانت همو مردیان کرد برادرکانت همو مردیان کرد زیرانکانت همو مردیان کرد اخو حسرتت اچیش آش دبی کنجیم امنیش دا خوازی چی باشم بی دبی کنجیم بابم قبول بکم منیش میر بپیاویک بکم دبی کی برایکم قبول بکم منیش بسوه ناو مالو حالی خوم ای خوشی گورم خوای گوره دا خوازه چی بو نردی خوای گوره پیاوه چی چاکو بحرمتو برزی بو نردی ماله چی خوش دروز کرد من دی بون حتا او ماله تان دروز کرد
او همو اساسي او مالا او همو بيوسياتي او مالا صلازه تلفزيون تاقمني ونا او فلان في ساره همو بزحمتي وبازاري وبنماندي بوني هر دكتان او مالا دروز بوا حيفني اسادي تيشي ادي حيفني الناي صبر بقري لسا بياوكت حيفني تحمل داكي لسر هندك طبيعتي ناخوشي بياوكت حيفني او مالا تيك دادي ببي صبري خود حيفني او مالو مندالا دسست خود دادي لبي صبري خود راسي ابي شنو ميرت حريز بن حريز او مالا تيك نسيتن هر دوشيان تحمل بكن هر دوشيان بصبر بن هر دوشيان بآرام بن هر كاتيك مشكلة قوما هر كاتيك كبياوكا تورا ابي بياوكا انفعال دكا بياوكا شيشي هيا بأم افرت آرامي كاتوا بأم افرت ساردي كاتوا بأم افرت ببيت مرهمي بريني ام بياوا دبروي ام بياوا ما اندوه لدروا ما اندوه شكتا هلاكا كاتيك ديتوا شتيك ابيني منظرك ابيني ديمانك ابيني قصيك جيلي ابي طبيعتي لقرتيك اسي اعصابي لقرتوند ابي وقصيشي توندي جدكا خشي برايزم تو ارامي كوا تو وكو اسفند همو او صدماتانا قود دوري قرا بوي او بياود ارام بيتوا براي عزيزي من ام خشكش من من دو ولا مال من دو بباكر نوي مال بخزمتي مال بخزمتي تو بخزمتي من دالقان بخاوين كرنوي نا مال بحاضر كرني چشتو شيو لبو برايزت دي توز اگر اوش قصيه چي كرت اوش انفعالي كرت اوش من دالكان بيزاريان كربو اوش من دالكان هراسانيان كربو تو براي عزيزم تو آرامي كوا تو دسي بس سري دابينا تو لباوشيكا تو لسر خو بخص شير نكاني خود بكلماتي صحراوي خود حمو اوي لجسمي دايا لمان ديبون بيه ندروا براسي اگر جنمير او زولان عليك يكتري وفكر وخيال يعني هردم لسر او بنا ما يبو كوان مصلحتي ام خيزانا وهروا شكو هيبتي او خيزانا ابي بباريز ري دبي زور آقامان دي بي لمن تك دسي كلمن تك سو زور زحمة زاري شكا او خوشيو او تبايو او تفاقيو او آراميو او معلمان ودرزو

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سلام ورحمة وبركاته خواتان للسربي ميوانا كاني مالي خواه عزيزان ودوستاني محمد صلى الله عليه وسلم. نمشو إن شاء الله لشنيم يرقزارا أتشينا بال يكي كيتر لبايكاني مرقزاري عزيز وخوشويستمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خواهي قرمي ربان لقرآن فرميه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بيان بلي أي محمد صلى الله عليه وسلم، أجر باوانتان من الله كانتان براكانتان هاوسركانتان عشرتان مالو پارکانتان که هلتان گرتوه با خود دولمان کردن و با کاتی خود تیر کردن بازرگانیه که اترسن زرر ایتیاب کن، مالو خانویه که دروستان کردوه که پی رازین دلتان لپال یا آرامی گرتوه، اگر امشتانه لدلتان خوشویستره لخواه لپیغمبرکی صلی الله علیه وسلم لکوشش کردن و لقربانی دان با دینکی لرگی خواهی گورو میربن، اگر امانتن لخوا و پیغمبر و کوشش پی خوشترا چاوره کن حتا خواهی گورو میربن بفرمانی خوی عقوبتان ادا، خواهی گورو میربن هرگیز هدایتی قومک نادا کولا فرمانی در چون والله لا يهدي القوم الفاسقين. گاتش تک هی نوی خوشویستا، هم خوشویستا تایبت من دیه که هیا نابه هیچ تک پیش او بخی و نابه مال و پاره و حز و عرز وکان بکیو تا پیش یوا، ابی آماده بین هموش تک لپیناو لکی نقربانی بوی، چون پاره و مالکان من خوش ابی بلا میکی نقربانی بوی جیانی من علکان من، چون خانو سیره و ملککان من خوش ابی بلا میکی نقربانی بوی نخوشی هاو سرکان من و دایکو باوک من و براو خوشککان من، به همان شوا ابید کومل شد هیا اساس و بنامای خوشویستی حقیقیه، او عشق حقیقیه کوا اهل زهد و خواناسی پیگیشتون هر کاریک لم کارانه پیش بخیل سری لدست یدی خواهی گورو مهربان ادات دست اوشتانی کوا خوشویستی کانیان بودار بری لپیناوی بده سینانی خوشویستی مروفی که لپیناوی بده سینانی خوشویستی ماده و مالی که دنیایی اوی تا قربانی و سرگردان کنو کل برکانی دنیا هر هموی ابنا چرمی چاوی چو لکلتو نازانی لچون یک دانشی نازانی لکو آرام بگری روشنایکان تاریک ابن تامو چیجکان همو ابن تالی بونکان همو ناخوش ابن همو شون نرمکانت لیه بیت درکو دال با هوی اوی کوا دلت داوای شدگلی که که پیش کوتو لسر خواه لسر دروس کری بوند و لسر پیغمبرکی صلی الله علیه وسلم کما لشنی مرگزار زور تأکید لسر ما اکینو لزن جری برو خواه زور تأکید من لسر اواخر چون معلق ببین بخواه اما نیو لشنی مرگزاره پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر بیو کو خو بناسین بزنین او شیاوی او خوشویستیه یا کوا خلقی کی زور من پیش خستو به هو یوا سرگردان بوین دلو درون من همیشه لای اوانی کوا مشغول بوین پیو بلام هیچ من نداته روما لیور اگره هر چی امانه ور راضی بکین پارو مالکان من سیر کی او امرو پیا کین بو بانی همو اروا چاوره ناکه چی هوایی لبکه بلای ای پاره و مال چاوره بکه من توم کوکر دو تو بوی دوله منم که بلان بخواردن و بنخوشی و بپیدایی سکانی جیان همون قلاچو ابنه و جاری کیتر
كاتكي زور لجيانم بيا بخشيوه بيشم خستوا لسر خواه وبيغنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقي حرام اقر مبر بوا بدس هناني فرماني خواه وبيغنبري بوا اشكينم بلام سيركي هيج ارام ناقري و هيج شاورم ليناكا وكو دوستكي خاين وكو دوستكي خاين تنيا من بكار ديري كاتكان مكات قرباني او نمزاني سرم لجيقيك و درچه سيركم بيوتري بيري لرزوكي بيتوانائي مشغول مكابة خوايا وا اتركاتي اوام نامين اتوا بيم ساتيك ترخان بكم بو اوي او خوشا ويستيب دم پیغمبر صلاة و سلامي خوايا لسر بي او عزيزك اي دلا او خوشا ويستك اي او رزقار كرك اي ايميا لناو زنگاوي جهالت لناو تاريكستاني نفاميا هر كاتك لم حقيقتي قيشتين هر کاتی لم راستی تی گیشتین ازانین تاکه خوشویسی دل من اوهیه خواهی گروه میره من لقرآن ها فرمیه اینا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا ای محمد صلی الله علیه و سلم ایم تو من نردوه با سر زوی سی صفت من به تو داوه ایکی کن شاهدی اروی سیری کرده و عملکان یعنکی اروی سیری شون کوتن و خوشویستی و گرنگیدانی امتکت اکی لروجي قيامتها دي شاهد دانا بدانا شاهدي لسريان فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا شونا هرشي أمتها لروجي قيامتها أيهنين هركس يك شاهد يك هيا بيغنبر موسى ديت لسر قومي بني إسرائيل الله إخوايا من شاهدهم أمو أوشواني من كوتنو أمو أوبشتان لدينا كم كر من شاهدهم لسريان لروجي قيامته هر امتك دين شهيد يك ديت شاهديان لسردا توش بان اكين شايتي بدي لسر امته تاك بتاكيان بناوي خويان اي محمد شي الله اللي بعرف فلاني كري فلانو اما امتي منا اما مني خوش ويست اما مني بيش قص لسر بارو مالو هموش تكاني بلا اما لبر باركي مني لبير كرد اما قد صلواتي بو من نالت اما ساتكاني با خوشویستی منو و سرقال نکرده بو اما من علاکانی لمن خوشتر اویست اما حزو آرزوکانی لمن خوشتر اویست و جئنا بکا علا هؤلاء شهیده یعنی تو دینین شایتیان لسر ادهی روشی کن عبدالله کری مسعوده فرموی پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهر سر بیهات فرموی ای عبدالله قرآنم با بخینه سموی پیغمبری خواه قرآن با تو دابزی و تو با منی بخینه فرموی نه پیم خوش اگیم لبی تو با من بخوین افرمی سورت نیسا ام بخوین تا گیش مم آیتا فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا چون او راجت چون ابینی ای محمد که همو امتا کان دینین و هرکس یک شایتی که لسر هاتوا توش دینین شایتی لسر امانه تاک بتا کدی افرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای خواه لسر بدسی برزو کر فرمی حسبک بس فرمي آوة سيري مكرت فإذا عيناه تذريفان هون فرمي اسكلا تعالى تخوار تصوري موقفك اي كرت او روجة تروجك من علاكت جگر قوشكت ليتراك يوم يفر المرء من أخيه لو روجة بيغنبر دي صلاة والسلام يخالص بشاياتي دا الله اما أمتي منا اما صلواتي زور لسر مدا اما مني زور خوش اويست اما شويني سنة كان مكوت اما سنتا كاني مني وخوي جيبه جيكرت اما هولي ادا وكو من ريبكا وكو من تعاملكا لقل دورو برا هولي ادا زماني وكو من بي هولي ادا اخلاقي وكو من بي هولي ادا كاردانا وكاني وكو من بي هولي ادا پروردي دورو بري وكو من بي شايتين لسهد دا خواه فرمي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا دو صفة ترت يكي كان تو مجدا دي مزگینیه دی تخلقی، مزگینیه دی علی خلقی نه کرد وای چاک کن، خواهی گرو می نبند به هشتی بودن دانه و سرکوتون رزگاری تان بوهیا و نذیرا هر شش اکی لو کسانی کواره گی لارو خرابه اگر نبر پیان علی امری گه بگر نبر خوا عقوب و سزای بودن دانه و دورانی بدواده آزار و سزای ده روز لروجان تنیا عبی تو مالو پاره و کس و دوست کانت لدور تنین پرسیارت لیک نبی خود جواب دهی تو خود عقوبه کار کانت ورگری و دیابن روزی کی زور خطره و نذیره خواه فرمیه دعای وا
أفرم لتؤمنوا بالله ورسوله بويا أم بيغمبر ما النردو بو إيوا شاهد ومبشر ونذير بو أوي إيوا إيمان بخوا وبيغمبر كي بينن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا مفسر كان دو تفسير عن هاي بو أم هندي كان ألين أم تعزروه توقروه تسبحوه ضمير كي قشتي بو خوا قررتوا أبرو التسبيح صفتي سبحان تايبته بخواوا ناتواني تسبيحات بو غيري خوا بكره چكو سبحان پاكو بيا گرديه لهم نقصك لهم كم كريك كصفتك تايبته بخواي گرو مهربانو هيچ كسك صفتي سبحاني تانيه بويا همو يان بيكوا عطف لسري يكتري واتا ايو بين خواي گرو مهربان فرمانا كان جيب جيب كن وبغورو عظيم بزانن وتسبيحات بكن وپاكو بيا گردي بكن همو بيانو ايواريه همو ساتك لساتكان جيان إلا ضحاكي طلبي ابن عباس رضا رحمة خالي بها فرميت تعزروه توقروه أقريتوا بوانا زكترين ضمير كبيغنبرة صلاة والسلام خالي السربية تسبحوه لبرا وصفتك تايبتا ضميرك أقريتوا بوانا بيش خوي كخوي قروا مهربانا كواتا إما بويا أن بيغنبرة من ناردو بو إيوا شهيد بيلا سرتان مجدتان بداتي هرشتان ليبكات بو أوي إيمان بخواه وبيغنبرة كي بينن وإيوه بين تعزيري بيغنبرك تانكن تعزير لزماني عربية إيكيك لأفضاد إيكيك لمعناي سرزنشت وسركوانا كردنا إيكيك لمعناي تعظيم وقورة راقرتنا لزماني عربية تعزير بمعنى إيجابي كي معنى الطاعة وقورة يلي بقورة دانان وبشتواني كردن بو أوي إيوه طاعتي بكن وبيغنبر صلاة والسلام يخير سبيل لدلتانا بقورة سير بكن ونصرتي بدن وبشتواني بن لهر شونك كسيك تان بيني ايوه تنقيس لشعني بك بزماني خوي باسلوبي خوي بشيوازي خوي والله ميبدانه لهر شون الرخنات لي اقرب جوابي رخنكي بزمان رخنا اقرب بزمان جوابي بدانه وتوقروه توقير بمعنى كسيك كيت السيد وقوري خوت يكيك لمعنى كان مفسر كان فرمي بو اوي كاتي كناوي ابن بناوي خوي وكو خلق باني نكن كاتي باني يكن نلي أبا القاسم محمد بيبو إهرا أوقسي لقلا نكن لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا باني بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول اسمي وكو يكتري بان مكن بيبلن يا رسول الله يا نبي الله أي بيغمبر إخوة أي خوشويس أي أزيزي إيما أم بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول اسمي كهاتو مجدأ دات إيما وهتوها بيبلن يا رسول الله يا نبي الله اي بيغنبري اخوة اي خوشويس اي ازيزي ايما ام بيغنبري صلى الله عليه وسلم

دوتوا برسيارين ليبكا كومولا تشيج هي لدنيا تنيا كسانيك أتواني جيبا جيب كابوي يما باسي تشن نمونيك أكين لو كساني كوا بزانين بوشي إما بيغنبر صلاة والسلامي خواهي لسر بيه ناوي بكين جيجوانيك بو قيشتن بقى عزيز وخوشويس چونك إما إلي ناو أوزون قاور رزقار كردوا لناو جهالتيكا لو تاري بيشوش آماجم بيدا جهالتي كومالغا قيشتوا چا آستيك كاتي بيغنبر دي صلاة والسلامي خواهي لسر بيه دايكو خشكو كتكان من رزقارك لناو أوهم جهالة نفاميك ولناو كومالغا ولسر زوية بلاو بوتوا بو جاري كتر لعبوديتو كويلاتي وبميرات مانوا بيتا دايك بيتا شاجن بيتا كسك كبشكي لميرات هيا بيتا كسك كواب رياري لناو كومالغا هيا بيتا ذاتيك كوا حتاكو أمريتا جيتناو قبركا كوركاني لبردس يابوستن وكو شاجن معاملي لقلابكن ام تامو تشجو لذتا كسانيك اي بينن كوا قيشتونة اللوتكي ناو بانجيو قوري يكيك لو كساني كوا لسيرتي پیغمبر آتو صلاة والسلامي خواهي لسر بي بياوك بناوي الضنادي كل كري ثعلبي ازدي ازد قومك ليمن بياوك لي ازدي شنوء پیغمبر خواه صلاة والسلامي خواهي لسر بي فرمي موسى بياوك دوشانب وكو بياوكاني ازدي شنوء ازدي شنوء قبيليك كيسيش الوچان ماوتوا ناسراون ببالا برزي بكتي بچوارشاني بالا برز جوان شانو شوكت دار اما لناو خلقه سر رايه وكسكي دولة من بوا وكسكي ناو دار بوا عالم وزاناب وبعلم الطبي او سردما شارزاي بزيشكي بوا چه بزيشكيك بزيشكيك كوا لو سردما عادتو عرفي كومالقاي عرب لو سردما اعتقادو بروباور ينواب وكوا جنوكلا هرچي شونا هيا اچون بو شونا كان اچون بو ناو واديا كان هيكك لناو دوله كامانه وانت ام دوله بري لجنوكيا هيك هيك خلاص يا اي شاغ اوري جنكان فناتان بي اغرين لوي عزيت مان بدن يما كومل مروفين ام شو ميواني ام دولين ليره تكاتان ليكن بغوري ختان ازار مان مدن اعتقاد ينوا ابو كوا جنوك لا هر شي شين يكونوا قشبني مال وشنا كان يعني هي كاتا ام شو جنوك توشي كيش مانكا قال القرآن باس أنا كافر وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا اعتقاد يعني أبو كواد جن زيان يعني بيها يعني هل بنا يعني بيها قرد بنات بيها قرين أي جنوك كان خوافر مي كأيان زاني أو اندقام جن أوان أتشون ترسيان بايان دروسك لأنه ما دم واتي أغن باكواتا درقان لسر والله يا معنا واتي أغن يمز زيان يعني بيها قرين بابرون بيان ترسيانين لجياتي او السود ببينن زرر يان اكر اعتقاد يان وابو همو اشتيك اويتا تشاو خلق سير اشتيك تكايك سر كوتا بيغنبري خواه صلاة والسلامي خواه لسر بي اماني همو الريك خستوا تشاو حقا بلان چون بچ معنايك بچ فلسفيك بچ شيوازك اسا جاقين يا باسي بكين او اعتقادان اللي نوكو ملقا وابو ام اهات خلقك اهات لهو شوچو كسيك أهات كومل تخيلاتي بدرسه وإذا ما جن لجاني هاي بيتها جن دركم لجاني بطبي أو كاتا نقرآن يا أخي عند سريع نهيج جاهليتي بتفرس أهات بسريع كومل اكشتيا كرت كسكر رزقاري أبو ناو باني در كردبو لها مو جزيري عربا ضمادي أزدي يكيك لباش ترين بزيشكا كان ماويك روداوك بسريع دي طبعا همو صالك لموسمي حاجة أهات بو مكة مكة لبرو شواني تحضر بو خلق لها مو شاركان ولا تكان أهاتن نخوش يان هبو يكيك خوان واتني شيت يان لقلبو مجنون يان لقلبو كسي جن لنا ويان يكي تشاو لي داوا يكي سحري لي كراوا يكي الشياطيني ودستا شارا وكان دس يان لي وشاندوا بما اعتقادات بو مكة يعني بزيش كي كاتو بو يناي ضمادي أزدية لو باري زور زور يان أدا بيان خوراك آلتون زيو بو أوين خوش يكان يان رزقار كاو فعلا أتون بو لاي رزقار يشان أبو دني دابو لنا ويانا سيسال رينكو تاوي دمو باز بلاو بو بوچي الضيماد قايا مردوا بو دنينيا بوچي نايا بو مكة شتيكي بو هاتو بو پیش نيتواني لو سالي دوايا وصالي چوارم ريقيا كويتا ومكة لويو عروا سير اكا بناو مكة تيه پريو دن بلاو بيتو لان امسال الضيماد ديتو خلق قربالغ بيت بين نخوشاكان تان بيرن تيه پري سير اكا بزان خلق چي الان باسي چي اكريه جو ایلی جماعت دانشتون الان بخواد جن چوه تگیانی گوه گریب زن چیه
بابا يعني اگر جنة چه تجاني كي عبر اقصب اخوا كانت كا

كيف يخسبك؟ أما قوى أخو أم نوي عبد المطلبة أمان كاتي خوان أم بتانا كاتي خوي باواني أوان دروسيان كردوا أوان أمانان پرستوا أمان چون أم كارانك أمان جن چوتا جيانو جن لنا وجياني أمشتاني بيكا جيني مروف يك ساغبه چون قصب أخوا كان مانكا الروات أقرب دواي قوركاني قريشا كي هاوريتي أبو جهل أبو الحكم سيدي قريش وقوري أو منطقيا عتبي كل الربيعاء أمي كل خلف أمان السر قوركاني قريشا الروح قرر كويانا كاتوا فلان كاس أشي بابتين ولا أمي وكويان هرسي كان كو أبنو دانيشن بيكوا الله دانو باس يا باشا وضعي مكة شونا شونا شتريو باشا أبو جهل حزناك باسي في غنبرك صلى الله عليه وسلم يخيلس الله يوم يبو جماعتك هاتبون آنود شون توان يقصب أخوكانك كيات يقصب أخوكانتك أبو جهل الله محمد هاتوا هاتوا الله خواكان تانكشي درويا باو باپيران تانكشيان بعقل بونا مانيان فرستوا يوخو تان نفامن شونا مانا كوتونا مانا هي سوديانيا مانا بردن دارن نابي امانا فرسن بيرقشتان بي خوايك بفرسن اما قصي أبو جهلة عطبة على عطبة چيا عطبة على كرامت ما نما ولا نما عربا كرامت ما نشكندو ام بياوا ام بياوا دلنيام سحري ليك راوا كسيك سحري ليك ردوا وآوا ليك ردوا اقنا كسناتواني بمشاواز اقصبكا وما يتوى چي الله چي بوا الله اما جن چوتا جيانيوا الله خويا من ناسن كام زلامت جن چوتا جيانيوا من رزقارم كردوا من ازانم چون مروف لجن رزقاركم بيشانم دنزان لكوية أبو جهل الله مكة ما كوازي لي بيرك هكا ما تشو دوري هر كسي كشيت دوري اي خلطيني او زلامي كي زور زور والله شلون اتوني من بخلطيني من اتشي جنوكا وشتي لا من اترسي من جنوكا كان دركم لجاني خلط من سحر لجاني خلط دركم مجالم دن بابروم وما يكري خلف دس يا الله به بابروم انسى بيشان تدم لكيو يا رون بو مال انسى لكن لمالنيا برسياره كان الين شو لنا وحرمايا بيابي دي الله يسبينيم لفشت مقام ابراهيم وخليكو نازانم سرمو سرقتي كي كرنا زانم كي اكر ضمياتي ازي الروا الروا بولا يلن او خويتي او يجلبش مقام ابراهيم بجستيك جوان بيدنغو لسرخوي بيجولا واستاو سري الاخوار كردو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرات نزيكو آوا سيريكا سيريكا أم جستي جستيكا سيكني جن لجياني أبي باعتقادي أوان وسحري ليك رابي أوانيكا جن لجياني وسحري ليك رابي هاواركا بلاماري خلقدن آوا ستي كومالك جولي لي بيني سرخات زوي سربرزناكات أو سربرزكات أو دواي سرخات أو زوي دواي هلا سيتو آوا ستي زور عجيب ليدي هتاكو سلامة داتو هوا آوا ستي وعيش بيلي أي كري عبد المطلب أيش الله بلى الله توها توي بأم قريش الله إخوان تان دروي وبتكان دروي وأمانة الله بلى الله كري برايكم من ضمادي أزدين يك كم لباش ترين بزيش كاني در كبني جنوك وسحر لجاني إنسان أقدر متو جنتو تجيان تو سحري أن ليكر لو جني أن ناردو تجيانت كاس ناتو أنا مقصان بكا بيدانش أقدر جركت من شيفا لمن ورقري يك توز يوم لي بغري اسم رزغارتكم لنا وام تنج جيتي كوتوي ام قريش الدعوه الشرى كيشو مشكله واماني مكت يك دعوه مليكا يك توز بلا قلب من بتوز كي ترزغارتكم لو جنوك الله يوش بي الله منها وش تعلم ثانيه دسك هذا ونيو جاري كيت يا غنبر صلاه السلام كويس الله تشاوريك جاري كيت تا نيو جاكي تا وكاو الله تكات لي كم يوم لي بغربا عشان قسيبه يا كوبكين او قسانه شي توبو خلقي كي شي ان بي علي ادي با من يوم لي بزن قسكاني تو شي جبزن لنا قسكاني شي تكاني درناخم الله الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ضمادي أزدي الله والله من لقل لمجلسي هرشي ساحر هرشي خلق يداني شتون قصي وام قولي نبو أما چي أمقصانة تويكي هذه باق يوم ليد بيبزانة تو چي أمقصانة يكي الله من بانقوازي أم خلقها كم الله من بيندشت من خواي تاكو تنياب فرسي
خال آسمان فرمانی به من کردو من بیامم خلقل ناو جهالتی پرسنی دارو برد رزگار بکم یو لقصه کانی اگره هلا والله هم قصانه تو قصه سحر لیکده و شیط نیا ادهی پیم بیجه ایمان هنان به تو چی کس یک ایمان بیره به تو چیه چونه الله شاید یه ده که تنیا خواهی که به همو من بیپرسین و لیک آستا و من پیغمبری خواهم الله اگر من باور به تو بینم که تو پیغمبری خواهی دعایی چی وعد یک مده ایتیه الله وعد یوت دمیل دعایی مردن خواهی گورو مربان به هشت داده الله ادهی او لفظانی که واد دیم سدینه کت فیرم که الله بله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله شاهدت معنا هنا لقال يا امينيتوا اروى كان روجك امينيتوا دمو باس بلاوت الضمادي اس دي مشغولي تشاكرد نوي محمد الجن لجانياتي دو سير روجي تر محمد رزقار ما نكاله دعوي محمد لبان غوازي محمد روجك جماعه دانشتون وما يكون خلفان دانشون الضمادي تشيكرو دو سير روجي ديار نيا بيك لولا ودي الله چاوری چیه کل ضیمان؟ الان چاوری چی لیه کن؟ چاورین محمد من با باش کاته و جنکی یعنی در که ورزگار من بی. الله مجدی که خوش تام بدم. ابرون سری کن. لقل محمد عوض تو نیوجه که. او میکوری خلاف الله سال تعسن له. بنفرد بی. ایش سحری لیش کرد؟ ای ضیمان ک سحری ل تو کرد ترکی امنه تو. ضیمانی از دیه بیت صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهیس. اما نمونه رزگاربونی مروفی که کوال ناو همو خوش یکان آیا ناو همو چیجو لذتکان آیا بمشه وازد دی رزگاری ابل ناو زنگاوی جهالت بمشه وازد دیت ناو دینی که و که ایتر او تامو چیجانی که پیشتر لدنیا و مالی دنیا و ناو داری و ناو بانگای بینی اوی که آخل پیاناوت اما لو آستای و لما و لو آیا نا تواو ضمادی از دی ابیت پیاوی که خواناس عابد بو اوی عبادتي خواهي قولو مهربان بكا لأيك يكتر لأولو دعوكاني سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخالي سربي عمراني كري حسيني صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخالي سربي فرميه لمكا چن كس يكبون ايمان معنى هنابو با پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم يخالي سربي لخزمت يدانش تبوين لچوار دوري خريكون فيري قرآن معنى يكر لناو مكا همو رقا كانيان برتبر وتيان چي بكين بو اوي رقري با امبياو بكين کیان بابرین کسانیک هاوری با پیرو باو کیان بو کیه یا باو کم یک یک بولا هاورکان عبد المطلب حسینی کری عبیدی خزاعی هاوری نزیکی عبد المطلب بابرو باش کم شرم بیگره که هاوری با پیری بو پی باشه بجه با پیرت و نه بو کو تو نه بو هنک تمیب کا الله رویش بولای هر چو دانش لو الله که هاتن دانشین لرو لدور باو کم هات الله لبر شرم و حضوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر سبیل لبر باوکم هل نسیم اینا عادت منوانه بوله خدمتی باوکم هنه هل نسیم الله باوکم هاد لبر اول حضوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دانش بوم لبری هل نسیم الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ری فراوان کنو بو حسین الله بس تو زک اول ری من بو فراوان کرو هاد دانشت پیر بو بو پیر بو بو الله هاد و تی ای محمد او چیه تی کوتوی او مشغولی چیت بو چی خریق تسلیهی عبد المطلب كي عبد المطلب بيع عقل باسك عبد المطلب ها وريمن من زانه او بيا ترجاجتي عقله تيجيش شنو شنك لا او بري عقله لزيرك يا تو علي عبد المطلب بيد مغبو نفهم بو تيجيش توبو علي اي حسين تو شن خوا ابرسي علي حوت خوا ابرسم حوت خوا ابرسم علي لكن او خواني كاي برسي الله دعني كلا آسمان وششي لزوية الله كاتي كليت أقومين أكيت التنجزو نار رحتي باني كاميانكي الله باني وي آسمانك الله بو باني واني زويناك الله واني زوي بيان ناكري الله كاتي كأتويت شتيك الدس كوي ودرقا كانت لي داخري دعوة لكاميانكي الله لخواي آسمان دعواكم الله بولا وكان دعواناكي الله لبرو بيان ناكري الله أي حسين هذا سخات السردلي اي حسين او دس الشفايه اي حسين واسبر لو اني سرزوي تنيا او برس الله تشيب كم بس او ببرسم الله بلا اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله وانك رسول الله بلا مش حياتي ادم كهيج برس لا بحقني اجل الله وتو بيغنبري خوي صلاه وسلامي خوي للسربه الله
ای باش ایسا چون من قومکم چی بیجم قومی که زور زور هی چند سال من وکو کسی که بتپرس سیرکن الله دعای کت فیرکم او دعا بکا انشاءالله خواهی گروه میربان اوانی جسر دستی تو مسلمان کا بلی اللهم اینی استهدیک لارشد امری وزدنی علما ينفعونی خواهی گن دعوات لیه کم باشترین ریگا کانم پیشان بدی و علمم زیاد بکا بتوانم دینکی تو بگینم الله که او قصی کرد عمرانی کری حسینی کری الله حفظ یاو سر پی هر دو قاچی باو کی ماچ کرد و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی رسی بیده سکره گریان دستی کره گریان الله عمران و تی ای پیغمبری خواه دهی که باو کن با قربانت بی با گریانی با چی گریان قاچی ماچ کرد فرمین لو اگریام کاتی هات لبری حال نسی ای بلام کم مسلمان بو شاید مانی هینا ایسا قاچی ماچ کرد او نشانی پیوز بونی دلی توی با دینه که خواهی گروه میره بان با ام دلانه دینه که من سر خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بیه کاتی هات با سرزوی تاریکایی سرزوی همی کجان دوا محویه فرمیه لتاریکی شوی کفرا با یک دم لمعه کی دا 1322 دنیا چرا خان او محویه و کاتا 1324 وفاتی کردو خواهی دو سال پیش وفات که هم شعری فرموه لتاریکی شوی کفر با یک دم لمعه کی دا 1322 دنیا چرا خانه یک بریق آخری ما اگر من بینی و بریق ادا توزی روشنا یک و دوائی اصلا شواره من پیکا و نتره برچاو من تاریکا که فرمی او یک لمعه دا و 1322 ساله لو سو 1440 ساله حتاکو ایسا دنیا گشی روشنای دا تو باو لمعه پیغمبر و صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بی لتاریکی شوی کفرا با یک دم لمعه کی دا 1322 دنیا چرا خانه چرا یک نوری به چونی ممیدی به دبی وابه چرا یک دست قدرت خوشی که بو تا ابد من الله یم چرا یا او چرا نیه که نو که زیتون نو تیتی که نو تکی نما بکشه تو اما نوری به چونی نوری که هیچ وینه اینیه نوری آسمان پشگیری که ابی هر وابه هر بمینه تو براشنایی چرا یک دست قدرت خوشی که بو تا ابد منه او با قدرتی خواه و با پشتیوانی خواه گورو مهربان و پشتیوانی بکره او چرا با تا عبد امینه تو هرگیز تاریک نابه تو دعای فرمید تعال الله بدو ده بو هر که هر دو عالمی دا گرد دو دهی بو دو بیس سال بو دو دهی بو 23 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهد سر بهاد زلامی وایت 40 سال 50 سال ایش لسر شتیکه که نتوانه عائله که خوی قلعت ببکه عشرته که خوی خيزانه كي خوي قناعات بيبكا افرمي تعال الله بدو دهبو كهردو عالمي داقر عالمي انسو جن قشتي بوشوان كوتوي او بنازم بم كمالي عزمو حزمو شوكتو شانا الله سيركن اما عزما اما دل قوريا اما توانايا اما خوا ماندو كردنا اما اللي ابرانا بو دعوة كردن بو دينك اخوا اما بشتواني اخوايا كبدو ده هردو عالم داقر بكي اما تواناي خوایی که خوای گرو مرمان لپیغمبر پیشانی میده افرمی لگل ام احتشام زهدی دنیایی تماشاک او باو گوره یو سر که لدنیا چنه محتشم بو چنه زهدی بو چنه خوی با کم زانی که یک لتنانی جو بو قوتی یا خورما دو سی دانه جاری واهی لتنانی جوی بو جاری دو سی خورمای بو لماله لو زیادری تیا نبو مالکی اروی مالکی اگر رای احاتو ای فرمو عایشه چی معنی بی خوین جاری وابو افرمو بسر همو خیزانه کنه اگر چیم هی امرو بی خوام شتیک بتوانم بی خوام انتای پیغمبری خواستیان بخوا خورما یک لمال منانیه ای فرمو اینی ایدن صائمون دیکه واتا امرو برا جو بم با خوا قی چه تعال الله بدو ده بو که هر دو عالمی دا گر بنازم بم کمالی عزم و حزم و شوکت و شانه لگل ام احتشاما زهدی دنیایی تماشاکه که یک لتنانی جو بو قوتی یا خورما دو سی دانه فلک جاه سری خرمانی تا عرش البته نابه تنزل کا علوی همتی بودن کزیزان او خرمانی گنمکی خرمانی جوانکی اتاکو لای عرشی خواه برزا دنیا گشتی اوکو مرور یک لپال خرمانی گنمکی اوا عیب نیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو خواردن و بو پارو بو مالی دنیا سردانه وینه کسی خرمانی ملکی هتاکو لای عرشی خواه برزوه چون سردانه وینه بودن کزیزانه چون با مرور مرور اصلا خلق فریده لناو گنمکه اگر ری فریده اجل برو گنمکم تالکه
چون کسی خرمانی حتی علی عرشی خوابه با مرور سردانه وینه دنیا مرور لپال خرمانی گرم که اوان لتاریکی شوی کفرا با یک دم لمعیه کی دا هزار و سیست و بیست و دو دنیا چرا خانه چرا یک نوری به چونی ممیدی به دبه وابه چرا یک دستی قدرت خوشی که با تا ابد مانه تعال الله بدو دهبو كهردو عالمي داقر بنازم بم كمالي عزمو حزمو شوكتو شانا لقل أم احتشاما زهد دنياي تماشاك كيك لتناني جوبو قوتي يا خرما دو سيدانا فلك جاهي سري خرماني تا عرش البتنابي تنزل كعلوي همتي بودن كزيزة شوانا بسري دانا بني بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای له سربه بوچی ابیت امل جوانا بو او بغرین جوان یعنی شونی به گیشتن یان ساتی به گیشتنی خوشوستان بو ایمه او بغرین دلمان لقل اوه لقاب کا انجا تامو چیجی خوشوستی یکین بوچی خوشوستی و دلداری لقل مروفا شوروش خمو خفتونا راحتی و بی طاقتی و خیانت و جواب میندا خوتو اگایلم بو خفت تیری چون که خوشویستی حقیقه که لیره یا عشق حقیقه که لیره یا تامو چیجو لذت راستی که لیره یا کاتی که وکو خوی ناسید کاتی زانیت ام لیبران و برسیتی ناراحتی زحمت زامار بون در بدر کردن ناراحت کردن جنیو دان تانو تشرلیدان قصی ناشرین بختان بو کردن همو امانه یا انگردو تبر بو اوی عزیتی بدن لبر او بو بس او پیامه بگیت منو تو لبرو دوای 1400 او اند سال نیم بین باسیش کومند یکانی بکن اب بو نمونه بود واسکم اما انا مشتکل لخرمانی جوان یکانی او لخرمانه تا عرشکی او افرمی روجی کان عزیز من صلوات و سلام خوای له سر بلمز گوت کی دانش تبو له مدینه پیروز پیو کی دشت کیات هات بولای اوتی شتكم دري بيويسن بشتيكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قايل سلبي هرگيز ردي داوا كاري نكردو كسك داوا شتكا هشتك يبو بيتو انا بي داوا حتى جارك ميوانه كاتو هيچي لما لا نبو چو تمال تتي هيچ مانيه تتي كي امرو ميوانه كما غريته خوي بي كات دياري بومن با هاتوا با دري نكم كي امرو ميوانه كما غريته خوي صحابي كي باتو بو مال بهرحال بابين وسر اعرابيك ليو ديك قالت اشتكم دري حزكم دعوه اشتكي ليكم بيغنبري خواص صلى الله عليه وسلم خير السر بشتكي بي داو بي الله اي عربي تاكم لغلطا كردوا قال انه والله نا والله هيك نكت وكشته على الصحابه كان تورى ابن هل اسن خريك بلا ماريدا بيغنبر صلى الله عليه وسلم خير السر بفرمي وهز بينن وهي بيغنبري خواص سيري مكه سيري كم زانا چون قصة لقل طواكا وعدم لقل پیغمبر صلاة السلامي خواهي لسر بي فرم وازي لي بير ورکاكا دستي اگريت و اچيت و ايبات ابو مالي خواهي ايبات ابو مالي خواهي اگره لمالكي خواهي اشتيكي زور بها داري بود و زيتو يدات دستي و الله عرابي اسا چاكم لقل تا کرت الله بالله خواهي گرو جزاد داتا و بياوكي باشي خواه جزاد داتا و دستت خوش بي الله کواعت تو امرال نامزد گوشت چیه که تو دلی ها ورای کنم تو ایشان بچین اوش تاک کینو آخره مال کیه هی تاک کاری کیه هی وابگره دلی عربیه که وقتی نه خوش جوابی داد تو دلی خوش اکا بیره کات و الله دلی ها ورای کنیش مشکا و امر بینی من برابر عزیز کهم قسم کردو یه باب چین دلی آمانش بیارینو کیه هی بیر لام لعنه نگشتی بکاتو قسمک وشک عادی بزنیم الان کیه؟ لاتشونه که الان وکیم؟ زن کی وکو آوین؟ الله وقتی اگه تلی بود دلی ها ورک کنم بچکان الله بله. الله بیای سعی کنم بله ایمان پرسیاره که تلی کم ام جوابم داره. ام جوابم داره با بعد دلیان خوش بیاد تو. الله اچینو بناو مزگوت صحابه کن دانش تونو دلیان همه تون بولم پیاو عربه کواش سیله قلب پیام برای صلوات و سلامی خواهی لسر بیاد. افرمی لبرچای صحابه کن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عربي من تاكم لقل تاكر الله يقول يا إخوائي قولوا جزاد داته وزور تاكد لقل ماكر إخوائي قولوا باداشت داته الله الصحابة كان دلتان آرام بويا وعلا بلا يبقى غنبري إخوائي فرمي أزاني من
نمونه منو نمونه امرو داو كوچي وايا وكو بياوك وايا حشتريكي هبه حشتر عادتي وايا كرايك قرتنا وي زور زحمته عند يعني حتى في حديث ماني لا سلوى فرمي هركسك حشتركي رايك بزاني تاول دسي درچيت عقريك عقرب معناه وتانيه رمي كتيه تقيني اگر مردارج بيتو بسم الله وكاد مردارج بيتو قوشتكي حلالة بيلا برور قرتنوي آسانية بويا ناچار بون مهاريان كردو تلوتي تختي كان بتيجي دانو كدان تلوتي حشتر حشتر راي كردو ناتو توا بلا هم خلقية كوا حشتر وان بون زانيوانو چون حشتر ديان نو اي قرنو زور شارزابون حشتر را هل ديكاتك كرشمي نيا وخلق آوال دوريا قال خالك افرمي وكو زلاميك حشتريكي هبي حشتركي لدسي هلبي او خلكبو او حشتركي بو بقرنوا كس نازاني حشتر چونه جيريا توا قشت راك علي عوام لا هالم لا كابراي حشتروان باني خلككا علي خلككا بيكا لريخوا ممنون تانم يارمتي مدن من خو مزانم چون حشتركي خو مقرمو من خو مزانم نمونه من لقل يووكو اهو وايا ايه ودين قرهك تانا خلق دور كوي توا قالت أنا بدور كيف تولى دينك أي هر لنا وأمانة حسا كم بزاني كيامت جاوازي من زور زور هيا زور زور جاوازي معنى لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوى لسبه أو زور جوان تعاملي كردوا يك يك لو صحاباني كوا صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوى لسبه ليك يك لجنگ كان لصال يكي كوچيا لجنگ يكر لقل صحابة كانت بأسير جيريا مقدادي كوري عمر كيكا كلا لفاتك كان عرب زور زور بتوانا كان أسيري كالحكمي كوري كيساني كر عبد الله كوري جحش أميري يعني بوتي بيري باسري بورم بيكوجم بوتي وازي ليبر بابيون ولاي بيغنبري خاصة صلى الله عليه وسلم بزان چي أفرمي بيغنبر صلى الله عليه وسلم يخوى إلي سلبي على حكمي كوري كيساني يعني برد ولاي بيغنبر صلى الله عليه وسلم يخوى إلي سلبي يعني بيغنبري خواه مش مشيري لدجمان القرطوة چي ليبكن فرمي وازي ليبر بانجي كر حمو صحابة كان إمام عمر وستاوة فرمي حكم من بيغنبري خوام ايه هو بتا برسن ام برسنا وانا بي وانيا اشتي وانيا اما كي قصة ياما اما اشتان هالراس نيا امامي عمر توربو جاي بيغنبري خوام تكات ليك موازي ليبيرا بيدا دس من باملي ببرن بمشم شيرا اما كافر اما دجمني خوايا والله والله قد ايمان ناري وزلامة الله بيغنبري خوام صلى الله عليه وسلم اوري ندا ولا امامي عمر تي اي حكم قال له عن مقرى قال له من بقرى روجي ديت امريت هاتي تلاي اخوة تانيا ابي ايمان بيرا بت هيت سوديكي بوتونيا بردوان بولا قال قسيكر قسيكر الاخرة وتي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يخالي سبب فرموي اها وازم لنا يارن اقر بتان كشتايا تشوبو جهنم بونا يارن ايمان بيرن خلق بوتي خلق سلبرن بو خلق اكو جن يا ما لا تشوينك اوك اوكين لا تشجيك اخلاق الروش مان وكوايا قسيكي زور جواني هاوري عزيز مان ما وصب يستون جالي قسي زور جواني مخين دوليك اللي شعر كان يا علي او بياوكي قردوني بو اي اما تشي او بو زوي بزعي بو اي اما بو رق اتشينين كراهية اتشنينوا او اميدي دبخشيوا ايما يأسونا اميدي خندل الهوي ندبرا ايما تشيش دبين لقرجي او بياويكي غورانسازو كاريگر بو كاريگر لسر قوي زوي اي ايما چي ايا وك او مهربانين لوفادا لا او اچين لكارو بيشو فرمان دا لخوتنو لهستان دا لكومالقاو لخيزان دا لبينينو سرنجدان دا لقنجيتيو كاملبونو لبيريتيو دا هزران دا لكوتنو لنوجدان دا لهستان ووستان دا لزندگاني تايبتيو لناو منالو خيزان دا لما تمو شينجران دا لكاتي خوشيو خندان دا هيچ من لهيچي او اچه دشي ناو من درويشو شاگردي او بي ها سنجوانا اشي موك اوابين اي ما اي ما لكوي اخلاقي اوان اي ما لكشونك عجين بوچي اي ما كوتنو امزونغا بوچي ما رقمان لأكتريا بوچی امنا معنی و پیامکان یو خوې بګیا بوچی هڅه کوت او اخلاق مانو کو اونیا بوچی لګل معلوم نال مانو کو اونین اما نه گشتي اوه یکا واه هول بدین لشنی مرګزارا لشنی روزی عزیز خو شویسته و صلوات والسلام خو اله سر به امن فیر بکا کچون بچینه سر رګی او
كتون هل سكوت بكين لشينك أخوي أفرمي أفرمي أزاني من نموني من لقل إيوكو تشيوايا نموني أم أمتيك أخوان مني بوناردوا وكو زلاميك وايا أغريكي زور زور قورب كاتوا كاتيا ببينيك أغريكي كردوا الشوا بيني ببولو ميرويكي زور بلاماري أغريكا أدن چونك الروشنايا بين وازن نما الروشنايا هر همویان پلاماری آگرکا آدن و بناو ناو آگرکا آتشن. امزل عمش آوا سیرکا آمیروان آتشن بناو آگرکا بزی و حالی آنده. آوا دس آخات بردم آگرکا. علی بو آوانی و خوان هال دن ناو آگرکا. آوا دس داد تبری هر شکیت برد دسی دس داد تبری نکیت ناو آگرکا و. بلام جماعتی کیان بجیر بالی او جماعتی بسر بالی هر خوان خن ناو آگرکا و. من آوال بردم آگری دو زخا وستاون. دسم خستوت بردم آگری دوزخ بوی او نکنه نو آگری دوزخ او خودتان وجیر بال مادرتن اینا من نمگره که او بچن بو دوزخ من خوان اردومی بو اوی اول آگر رزگار کم نا اتوم او بکشم بکافری بتان خمه دوزخ اتوم ایمان بینن اتوم بو اوی بهشت بیتن نصیب تان چه دایی کباو که که او بسوزه برام برم نالکی چه سرکده یک چه قائده لخمی دوائی مردنی نو کی بی لخمی دوائی مردنی کسو کار کی بی بانیان که هوار کابله مرن متن منو آگر با چنی پیویس من با چنی پیویس من با روش دیتی چنی پیویس من روزانه کرده و کانیان ورگرین حتی لهر آستی کابین اگر پاشا بین اگر عبد بین اگر کاسب بین اگر ملای مزگود بین اگر عالم بین پیویس من با وی که واشونی اخلاقی بکوین اگر شاهم وقر شاهين وبازم يا رسول الله وتن آوارو هيلا نوازم يا رسول الله بروش فروانيكي دل شكاو بي برو بالم بشو شمعيكي برسوزو قدازم يا رسول الله لتيغي قهر رطبي التفاتي تو ويا قربان اقر قردن كشم يا سر فرازم يا رسول الله بورتر خاندنيكي روت هتا هم كوتوم بيناز بلطفك العالم بين يازم يا رسول الله التي كوشيني رزقاري مني آواردا كلبون همو بابي ركاني دل نوازم يا رسول الله اتن هر خوت أبي چارم بفرموي چونك هر خوتي تكاكارم معينم چارسازم يا رسول الله ازانم خو خلافي أمري توم زور كردوا أما كري خوتم بلطفي تو أنازم يا رسول الله نجاتم قرب دي زوب وتوافت حازرم يعني بكعبي روت رو وخاكي حجازم يا رسول الله غلاميكم أواخوم خستقافي غيرتي توا بناو محمودمو بناو محمود مما هر أيازم يا رسول الله بيخد جوانا فرمي أفرمي بس بلطفكي توا من آوا زعيفوم بس رويكم بو بكرا وديم بو حجاز ديم بو سرداني تو قناحم زورة سر بيتشي فرمانا كانتم زورة بلام بوا انا ازم كوامن كورونا ويتوم لطفي توم قتلي دورناك يا توا يا ربي خويا بقولي خو دعات ليكم لقال الله وحش المانكي ظلم ما تركي لك وش بيستي او اخلاق من اوكو اولي بكي بما انك تشن كوتوي او يا رب العالم مالو من ما انك تشن كوتوي خويا خويا بقولي خو دعات ليكم امي لا تمان بكي تشن كوتوي او اخلاق وصخوتو بان جواز بنوكو او بي قسمان وکو او به حلسو کوتو دانشتن من هاوریتی من خوشویستی من پیکنین من گریان من هموش تک من وکو اولی بکن یا رب العالمین خواهی بگوری خود دعوت لیکم شفابون خوشکان من بنیره خواهی دعوت لیکم ام ملت من لشر و آشوبی ظالمان و فرعون کانی ام سردم بپاریز خواهی ام کردستان من آودان بکره و روش لروشان من الله كان من بأزادي بسر برزي بولاتاني جهانا بقرن يا رب العالمين خوايا وي ويستي خرابي بولات من هي خوايا بقوري خود دعات ليكم يا هدايتي ديالة نايد ده خوايا هركسيك ايوت ام ولات من آودان بيت بربت لخير وبركة خوايا جاني عرمتي بدي بقوري خود دعات ليكم خوايا رحم لمردو كان من كي شفابون خوش كان من بيري اواني كوا دعوي دعاء خير يان كردوا هركاريك يعني بوين عصان كي آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آمين. بردوام شرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيح كيف شو بخاري رحمة خوي ليبيت قشتنا لو كتابها قشتنا بابي ديم كفرمي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمديك بيغنبال إخوة كردو بعنوان بابك كالعادة زول بزولي بابك يعني آيات يعني فالمدي رسول عليه الصلاة والسلام فرمي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم أفرمد بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أفرمد لا تزال بو بردوامي نبسران استمرارية طائفة وملك لأمتك من ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق يعني ده حق وحق على برد ساديارة، يأخذ أهلي حقا، يأخذ حق وبستي حقا، أم وهم أهل العلم. قصي بخاري رحمه الله يعني بشغني لفرمدك بخاري رحمه الله تفسيري أو طائفة كردو أفرمد بريتين لا أهلي علم. هرشان ده لو بابتها زور سكره أوك إن شاء الله أشي نسري. بدو أودا بخاري رحمه الله لم بابا دو فرمودي هنا وفرمودي كان جمارة حود زارو سيصدو يعنزا فرمي حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. طبعا أم إسنادا كاملا إسنادك كوفية شكو مغيري كل شعبة كها ولكي كإجارة تواني هرخوشي شنجارك بوتوالي كوفوها ليجو فاتي كردو باقياتش يمني أهلي كوفا. قيس أو كابيج مغيري عن قيس طبعا عبيد الله أتباع تابعين عبيد الله كوري موسى، إسماعيل تابعية، قيس كبار تابعية ومخضرمشة. مخضرم يعني شيء، مخضرم يعني زماني بيغنبري خواه بنيو عليه الصلاة والسلام بلان بخزمت بيغنبري خواه نقشتو، يعني بخزمت بيغنبري خواه نقشتو بيتر بتابعية من توش كنا بيت الصحابي يعني بني بيت وإيماني بينا بيت وكات الصحابي بلان لو زماني أجيوب لبرو لكبار تابعين ووكو عرضي شم كردن انجا لمغيرة وإجارته وانو انجا أقرس لاحظش كنا فرموديها ابن حجر رحمه الله فرمد أما شواري حكم ثلاثي هي يعني بخاري رحمه الله لهذا الفرمود كان وبيشتري باس ما كدوه بس هي سنة لقابك بيا غنبري خو عليه الصلاة والسلام وبزاي مسافة كان نزيكة بس هي سنة بس هي بياو أكاتو ببيا غنبري خو عليه الصلاة والسلام أما شوارة بلام حكم ثاني هي بوش ك قيسيش لزمني عصري بيا غنبري خو عليه الصلاة والسلام يعني لسردين بيا غنبري خو جياو فرمودك فرميد لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. يعني بردوام نابشر لهم أمتي أخير لنا أمتك ما كومالكهن مجموعيكهن ظاهرين يعني لسر حق السورن يتر كشين أم طائفة فرميد وهم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. بردوام نافوتين شكز ناخون لما رامر دجمنا كان يعني دجمن طوزان لابي بسريانا شكو حقش يعني بيه بحق بردوام هر تيقناشكين وحقش أشكراءكن. طبعا أم فرمودي لمسلمة لثوبان وإجارته فرميد لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني أقل خلقاني كيش بشتيان لي بكنو بشتيان لي هل كانوا دجاياتي عم بكن تأثير يعني تيناكات زريان لي نادد لسر أو حق ثابت ابنو بردوام ابن تاوكو أمري بالوردقار دتو كوتاي بدنيا يعني تاوكاتي بردوام كوتاي بأخير كسي أمتي إسلامي دي خلقاني كان لسر حقا كواتا أم أمتا أوني بردوام همو خلقكي لسر ضلالات كو بيتواني بلكو خلقاني كان بردوام طائفية كان لسر حقا. هر مسلم رحمه الله لحديثكي جابراي هنا فرميد يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة يعني قتالي جاكن لبيناوي حقا بوي هندي جاوتوان أهلي جهاد مثلا هندي لا يموتوان أهلي حديثا بخاري رحمه الله فرموهم أهل العلم يعني بوشكا عامي حديثة كان ككوي أكيتواني أمانهم يقدتوك إن شاء الله دعاي أسمى سر قوليك جامعي إمام نووي رحمه الله
كإشارة به أداة. على وهم ظاهرون أفرمون على من خالفهم أي غالبون، يعني بردوان وزالا شك حق دائما زالا، يعني مهما يكون أجر التمكين شيء نبيل حق أهلي حق دائما زالا بسر أهلي باطلا. حديثك الجابري كل سمراء فرمي لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، يعني أم دينها البردوان عصابتك ومجموعية لما صومانا شركا للسري الجنجين للسري لبناوي دا جيادة كان لا يضرهم حتى تقوم ساعته، يعني برتتاوك روشي قيامة جهاد أفرميد وسطاني نيو بردوام بيت. حديث عقبة الكري عامرة أفرميد لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. بردوام عصابتك لم أمي مجموعية لأمتي من قتالك وأجنجين لبين لسان أمر إخوة لبين أي إخوة سبحانه وتعالى تنهى لبين أي إخوة قاهرين لعدوهم دوج من كان ين اشلاجير انت يقشكين زلال يان بينا غين اواني كمخالفة يعني كن يعني كسي قل مخالفة شيام كاد جاتي شيام كاد خلق شيان لسار كتواني تأثير انت ينا كاد كواتا بوشي بخاري رحمه الله حديثي لن بابا هنا وتا اوكو بزانين كالسر زوية قد زوية ببجنابي الأهلي حق، يعني اواني كمعتصمين بكتاب السنة جاتشين اتر اوكو عرزم كردن أهلي علم قريته وأهلي حديثا بشي شأنه وأنا كلبينا رب العالمين أتنها لبينا إخواده لسر سنة وسيرو ربيب يا غنبري إخوة أجنجينو هولدا بردوام أمنا وأنا هتاوك روجي قيامة. باشا بخاري رحمه الله فالمديش كبدواء هنا تقريبا العيني معناه كبجمارة حودة زارو سياسات ودوانزا. فالمن حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب. فالمدكلة معاوية بن أبي سفيان وزيق ويلي بي جردته وأنا كأفرم جملة وتاري أدا لخطبها وتاري أدا تاك وتاريك كبابلين خطبك معاوية رحمه الله بكاملي بديتي بي لباسكرني فالمدكي بي غنبالي عليه الصلاة والسلام، يعني خطبك بتكاملي بديتي لباسكرني فرمودي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لسر منبر كخطبه دا فرمودي لپیغمبري خو جراته كخوي لپیغمبري بيستو فرمي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جمله پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام يفرمو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني اگر كسب الله سبحانه وتعالى خير زوري بو بيت شو خير بنكيرهاتو من يريد الله به خيرا، يعني اگر پروردگار سبحانه وتعالى خيرك زوري بو شخصك بيوت بو كسيك بيوت بو إنسانك بيوت نشاني أو خيرك خواب أو كسي أو دانا أو يك يفقهه في الدين، يعني فقيه أكال دينه فقيه أو يك ال ودكار كان الدين شارزاء بيت تي أقعد علم ور أجريت ولي شارزاء بيت أم بيوت فقيه نتوارش تكان هل صنجينته وود أو فرميت هر كسيك الله سبحانه وتعالى خيري بشخصك بيوت وبلي بداتي وخيري زوري بيوت بو شخصه باشرين نعمتك موسانا بي بقادة ويكا يفقهه في الدين. باشان رسول الله فرمي شيء وإنما أنا قاسم ويعطي الله. طبعا ديالا انفرمو ديالا بو راقرتني دلي خلقاني بو كاتك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام غنائم وأنبابة تاني توزيع كردوا أشياء خلشي يقابوا بن لي بيباشوا بن أشياء خلشي يقابوا بن نسبتكان ظاهرا لشاو خلشي شكايا كم تربو بيت پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بهندي كي بخشيو بهندي كي نه بخشيو لكاتك افرميد هندي خلقينا اندمي لكاتك اللام شي نترو خوشو استريشن اگر شي ناش اندمي يعني ليش من داونتي لو عطاء اللام خوشو استرن لو انش كداونتي وكو مرتبه بلا افرميد شي بام داوند بزان كي من انما انا قاسم ويعطي الله امي كيدمي مني حقيقه، يعني عطاؤه بخشينه رزقه هرشتله همي يبرورد قاره إيشي من وقوب يا غنبر صلى الله عليه وسلم يا الله إلى سربيت أفرمت أنها من دا بشكرم يتقسيمه كم بأمر إخوة بوشي في اليوم أنا كا هشتك إنسان إضافيناك أبو خوي رزق رزقي يبرورد قاره سر تسامانه يبرورد قاره يخومني حتى الله سبحانه وتعالى ككاتك أمرك كببخشين أفرمت مما آتاكم الله مما رزقكم الله لويك أصلا خوا داونتي لويك خوا رزقي داون بوشي بو إنسان
شتكاني خوي جرتو بلاي بالوردقا سبحانه وتعالى يعني ملكي حقيقي اما ملكي كاتين هم مشتغل شتكان كهمانة تملك مان هي بس يا سيطرة مان هي توان تصرفي بيوكين هم مشتي كاتية يعني هم خاون دالتيها خاون دالتي شي كاتية وتي اقرليش يكو رابو يشيشك لقدس يكو دساو دا زكاة خاوني ملكي حقيقي اوي كاي او خوي توزي اي بدا بخلشي واي بخشي تنها بالوردقارة لهم مشتكا لعلما لا بابلين رزق الرزي ترى لا هندق نعمة كبسر إنسانة وهي مش كسي خاوني خويني أبلا إخوة ما إيبال وردقارة أنجا بيا غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمتنا أناد أما إكلاي منا حتى غنائم وهرشي شيء هم إخوة تعالى هيشي مني من تنها تقسيمكم داباشكم بيا متى تقسيمك أوها داباشك وداباشك تاوكو هموش تقل دس إنسان بسينة وبياتو دس إخوة سبحانه وتعالى يعني كبيا غنبري خو عليه الصلاة والسلام ليدر بشي خوي بفرمي من تنها يشم تقسيمة يشتري هيك كسيكنية تاوكو فلسفة لدى بوي قبل إخوما وقلت شون مثلا قارون إنما أوتيته على علم عندي يعني إخوما يعني حقا من بالانجامي زانستو تيقشتنو بابتي خوما بدا اسم هنا وكاتك إشكا ناخي زاوية أروات أخواروا هيش تفريه ناكي يعني وهم مسارو تسامو نعلمكي ونزايناكي ونتيقشنكي ونا شعر زايكي هيش دسي ناكي بوي كإنسان هرشي هيتي بجارتو بلاي فالوردقار لكاتك بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو هابد إما بطريق أولى هشتك إخوة ما نيتنها إخوة تعالى باشا نفرمي ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله يعني كاري أم أمتا لسر أو حقو لسر أو حق بينينو لسر أو ربازة مستقيمة حتى روج قيامة وأتى لحياتي زبيب يبجنا بالأهل حق يعني حتى أبويا مثلا في غنبري أخو عليه الصلاة والسلام لا فرمديك فرمي من قال هلك الناس فهو أهلكهم يأخذ فهو أهلكهم يعني هركس يقبل طاول خلق شيء متياتش وكس شاق نما وهيج نما واني فرمي أو لبيش همي أنا بهلاكاتش وشك يقينا للحياة يا لهيج زمان يقل زمان كان سرزوي بيبجنا بلا أهلي خير كواتا أي شيء بويك إنسان لو أهلي خيره بيد أو كاعتصام كابا كتاب السنة في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام يعني وابسته بويك خواه نايتي بويك في غنبري خواه نايتي عليه الصلاة والسلام معناه ولا خيرة لسر خيرة ولسر أو استقامه بردوامية إمام النبي رحمه الله لا لا بابلين أم بابيا حتى ما كانت الدليل بسر أويك أفرمي بلقية لسر بوني إجماع يعني إجماع كاتك فرمي دقر همو خسير كلنا أمتا خلاف وجودي نبو لشتيكا كواتو اشتحقا بو ما دام خلش الهن بردوام لسر حقا ومستقيما ولا نادا إجماع دروز نأبو أقر بيتوا أما حق نبو أشكا أو أهلي حقا مخالف يبو يعني أو أهلي حقا مخالف فرمي أما ضمنا بلقي لسر بوني إجماع مراتبي بابلين استنباط وخلين جاني أدلة شرعية بلقى شرعية كان بابلين أحكام شرعية حكم شرعية أتشين بو أدلة قرآن سنة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إجماع قياس أمانة بابلين ألين أمانة مثلا اشتكي نايزانين بلهم إجماعي لسر أقر شي نايزانين مادام همو أمد لسري متفقين قوات حق أمهي حقا ما يبو بوشي أما يكرر الدليل كو أرزم كردن شكرا دليل لسر خلشي غنهر بيدن نعبن لحق ظاهر يعني إلا حق غير يعني لجير زخطة بي لجير ترسة بي نازالم ظروف هر شوان يكبير ظاهر بردوام وان حق خوانا غير كواتك كمخالف نبو لشتيكا كز نبو مخالفيكا كواتا حق معنى إجماع كواتا وكواتا دليل لسر إجماع لسر أو طائفيش أفرميد طائفة نووي قصي كجواني هي فرمي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين مثلا إمامي أحمد كوري حنبل رحمة إخوالي اللي بيفرمي أقر أواني كبيغنبري إخوة باسي أنكات أهلي حديثنا بن أيشين يعني أواني كحقا أفرمي أقر أهلي حديثنا بن أواني كبيغنبري أهلي حديث أي بيمنال إنشين مثلا أبي شيء بن أقر أواني بن بون منا أو تابو خير رحمه الله فرمي أهل علما هندش كافرمون بريتين العابد كان هندش كافرمون زاهدو دنيا نبيست كان هندش كافرمون
مجاهدەکان کە جیهادەکەن لە پێناوی خۆیان هەمووی ئیستینباط لە باڵهێنان لە دلیلەکان. ناوی رەحیمەوە الله جەمعێکەکە دەفەرمێت جائزە ئەشێت ئەن تەکوونە تائیفەت و جەماعەتە متەعەدیدەتەن من ئەنواع المؤمنین، یعنی ئەم تائیفەیە تەوزیع بوون بەسەر خەڵکی جیاواز لە ئیماندارانە، ما بینە شوجاع و بەسیر بالحرب، مثلا هەندێکیان بریتین لە خەڵکە ئازا و شارەزا لە مەسائلی حرب و جهاد وبابتي غزاء وبرنجار بنو أمانة خلقان جن لما الله سبحانه وتعالى فقه داونته شارزان هندي جيكا وفقيه يعني كسيك أهل فقه لا فتوى دان وأحكام شرعي أمانة أشهد أمانة بن ومحدث ومفسر هندي محدث يعني بهمي أمانة طواوية كان يعني أهل تفسير أو أنك رافي تكاني بالوردقار كان ياخذ وقائم بالمعروف والنهي عن المنكر خلكانش كان كتنها بردام امر بشاكو رجلي لخرافاك طائفيك لما نوان وزاهد وعابد دنيا نويس خوا برستي راسقين وحقيقي ولا يلزم ان يكون مجتمعين في بلد واحد لازم جنيها مولي غلطاب يا ليك شراب شيء متفرق لو مجموعيش كان هن لير النوع مجموعيش كان هي الفرنشي مجموعيش كان هي برام الحقيقة ده هم يعني يخد قريانة ذاتوك وأنا ظاهر لسر حق وملتزيم ودندار وتخذيل ناكن خلق سار ناكن وأنا أشياء برام هدي كيان أشياء لا لا ولا جاية كابت يعني هر طائفيك وهر مجموعيك وهر كومالك بش بش بنو بارشة بارشة بن بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراق في أقطار الأرض جاريوا ليك جايبت وبشبشن لا شن قطر يكيشر يعني ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض الشد لا يقوى واتابا بلا لجايش ولا تكان لجايش كني أمنع طائفانا ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله أشهد لشان شويني كي زور هابن بلا مردو وردو وردو وردو لشويني كان انقراض كان تا ليك جيغايا أمين نواني كليك جيغايا ما نواني أمري الله دي دماني جوفاتا كانو دنيا قيامات بسر شراري خلقات وكتو حديثة كافر ملا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يعني قيامتنا يتاوكو بسر خلقي إيمان دار ومسلمانا قيامتوكو قيامت جناوكو أشراتي ساعة بازناك يعني أشراتي ساعة مثلا بون منا لشرطة بشوكا كانوا تاشت الشرطي وصد لبيني بشوكو قوري تاشت أو أشراتي قورو أماراتي قورو نشانة قورو كان روجي قيامت أمانا لهم يا مثلا هاتني دجال ودابزين عيسى كوري مريم تائر هم يهر هاتني أجوج أمو مسلمان هي حضوري هي وردور دور دور دور لزوية كان تسكب نوبر تسكب نواني لبر تسكب يتو تا أو حدي عيسى كوري مريم صلاة والسلام الله إلى سربيت خلقك أخوي أبا بطور لدواي او كوتاي بهموش تجديد ان جاءوا كل حديث كان او جمع فلم يد الله سبحانه وتعالى بايش شنا باقي هنيت وهركس ايمان دار بيد ايمان دارنا منيت وشرار خلق منيت وانو قيامه اهوال قيامتنا راحت كان دنيا قيامت ما قيامه دلين كهل اسي الله سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا امانه باسك هذا ما نخويهم يسهل الدنيا ده لدوايا وكتيبر إلى الدنيا شو تمرحلي دوما إن جاء لقيامة أهوال قيامة دسبيه كات مثلا أو أي دنيا فالوردقار الرسول عليه الصلاة والسلام فلن بس شراري خلق قادت يعني لو كاتي كيتر خير نعمني عيسى كوري مريم وطائفة وكم ملكه هيشي نعمني سر زوي خراب بيته واني بخراب تريني خلقو الله سبحانه وتعالى بسر أوانا دا قيامة دهيني كواتا فرمي دما بلغي لسلوي كأم طائفة أشياء متفرق يعني هيش كسيقني ادعاء أو كابلة بس بتنها من طائفة حق يعني إتلا مزيات الحق وجودينية أشياء مثلا خواناسي يقول بس خواناسي وإيش يقول بس دنيا هذا الدنيا هالقرتون وإيش يقول بس بتنها قتال وإيش إيش قبل بس بتنها طلب علم وإيش إيش قبل بتنها حديث وإيش إيش قبل بس بتنها فرمان بشاكون إلى خرابة لا أشياء دمانة كوبنو هل هو كتشون مثلا إمامنا وي رحمه الله لسر قضي أوش أفرميد الله سبحانه وتعالى لسر سريها موسى صالح كرسل لحولي تقسيل سلة كسي قنري يجدد لها أمر دينه يعني تجديدك الديني بو دين تعزى كردنو بريتين لشري هناني تعزى مثلا لدينا بلقشتك اللي يخل شي ورده ورده تبوتوزي سر نشتو يا خلق ليدو الكوتوتو يا خلق ناوري أشكرايك إعلانيك أم دينا وهانية بيني همو فترية يا قوي تعالى كساني شبوه نريد لو بواردة دين تعزى كنواني
تجديد يكنو تجديد بمعنى أوي هي نوانيو أي خنو بردستي خالشي لكاتك خلق لبيري شو توان يعني هر اعتباري شو بودان يعني ببي ظروف كان أشياء مثلا ببي وضعه خال حاله أواني كبسر مسلمان ناديت بلام خلق شكدين تعزي كنو فرمن أم مجددة شرطني شخصي شي دياري كراو بيت كم يجي بتوعي لم شخصي يعني هر اعتباري شو بودان يعني ببي ظروف كان أشياء مثلا ببي وضع خال حاله أوانيك لبسر مسلمان ناديت بلام خلق شكدين تعزي كنو فرمن أم مجددة

لە بابەکانە نەقدی لێ بگرێت. لەوە حتا ئیمام ئەحمەد رەحیمە الله فەرمێت زۆربەی زۆری کەوتویانە ئەڵا سوبحانەتەعالا لەسەری سەد ساڵەکەیە کەسێک هێنێت کە ئەمریکای بۆ تازاکاتەوە نیدینی بۆ تازەکە تویان عمەری کورد عەبدولعەزیز. ئەگەر چی عمەری کورد عەبدولعەزیز جاری کەش باسم کردووە وتویان ئەشێت خەلیفەی ڕاشیدی، بەڵام سەحیحتر وایە ئیمامی حەسەنی کوڕی عەلی لە سلسیلە و زنجیرەی خلفای راشدین، يعني ابو بكر عمر عثمان علي مجا حسن كوري علي رضي خويل بيت و سنتي اويش لسمني او سنتان يا كبي غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فن عضو عليها بالنواجس جاء انسان بكاز زين حسن كوري علي شي كردو مثلا الى زمني او اشاني حسن كوري علي كردوتي شي بو بيغنبري خو با هدي سنه بما حسابك بو شي واجلن شكا او نسبه صالاني كبي غنبري خو دياري كردو بو خلافه راشده او ند امنته واني لنا أمته تكملي صالة كان رجوي كبيغمبري خوا فرميتي بتتمني ده صلاتي حسن يكون علي رج طاوة بيت أجر عمر يكون عبد العزيز بزيادة روات يعني لو نسبته زيادة روات كبيغمبري خوا فرميتي كواتا بخاري رحمه الله أمدو فرموديه هنا و حوزارو سي صوي عنزا حوزارو سي صوي دوانزا بوي باس من بولي أبكا كأمري أم أمته بردوام أهلي حق يمنته وبيبجنابه لأهلي حق والله مكو عرزم كنت نشهد إلى الطائفة منصورية لهمو طائفة كامل هو قال لطائفة كان بتوانت هم يكو بتواني هم جهادو هم فقه هم علمو هم أمر بمعروف نهي لمنكرو هم زهدو يرعو دنيا نويستيو هاي شكل مانا يتوفني عماهي بس الشيط متفرق منو بهر هميان يك خدكو أمكاتواني كبريتيا لظهور لسرحق وملندان وجوندان بويك خلق مخالفه نکات اشکینید سوکات یان پیکات بکمیان ازانید غلطی به عقلیان دید غلطی به خواناسکی اگر غلطی به تقواکی اگر غلطی به علمکی اگر غلطی به خو خلی کردن به فرمودکی وکات امانه سرد یان نکات ولن بابتانه بلکو بر دوام بن لسری ام طائفه بریتین لو طائفه ک پیغمبر خو باسی کردو هموشان معتصم به کتاب و سنت یعنی مصدری ک معامل سرب کنو لغلی برون کتابکی پروردگار سبحانه و تعالی وسنة في غنبركيتي صلاة السلامي خويل السربيت فاشان بخاري رحمه الله باب شكاهنيت كباب جمالي عنصية أمان بآيتك عنوانه باب الانترجمي باب كما بوكادة فرمي باب قول الله تعالى أو يلبسكم شيعة يعني بشك لآيتي شخصو بينج لسوري أنعامة كالله سبحانه وتعالى فرميت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. الله سبحانه وتعالى قدرتي هيك سزاتان بو بنيري سزايق لسروف خوتان والأسمان وسزاتان بو دابارين بسروا يعني لجير بيكانتان سزاتان بو در بارينيت يعني أوتا يلبسكم شيعة ببن بشبش وبارشة بارشة وشيعة شيعة وكمل كمل يذيق بعضكم بأس بعض ليكتيب بدن ليكتيب كوجن ليكتيب خيرن الله سبحانه وتعالى شهد أم تعنيه أو سزاتان بو بنيرت أم باسا هلا قدين إن شاء الله بو درسكاني داهاتو كبيوندي شيء بكتاب اعتصام وأنا كبن بابه هنا يأتي بخير رحمه الله كيكفر مديه هنا ويشفر مديه جمال حود زارو سيصدو سيانزيه إن شاء الله درسي داتوا أشين وخزمة أو بابو وفرمودي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دعوة كرم لخوي قولك عاقبة خير مانكو إيمان مسلامتك ولو طائفة من بجمريك بيغنبري خو باسي كدونو بردوان مانكاتو حق ما بيبناسين انتو لا ندين استقامة بداتي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآتو دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محمد
1: بسراني برزو خوشويس استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني رجا بأميدي سودلي ورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشوستانم ام كتاب النايابي بردسمان امام راغب اصفهاني فرموي قاعده كي درجه حتى انسان زياتر خوي بناسي خوي زياتر اناس دواتر هاد باسي او هيزاني و اما كركل انسان هيا كانواع واشكال هيزي سير خوي يقول لنا ام انسان خلقي كردو و ام هزانات شون دولتی که مرکزی زور بهیز به همان چشن زور بهیز و توانا پیک و ام هزانه لناو انسانا همه هنگی اکن که گرنگترین شدیگ لانسانا ام همه هنگی اکن که انواع او هز معنوی و مادیانی که خواهی گوره به انسانی داو همه هنگی لگل اکتره اکن دسیک هاوکاری دمکا دمک هاوکاری دسکا شاوكان هاوكاري دسكان أكن وهكذا لروي مادي ومعنوي بيوان ديكي تندو طول ومركزيتي كي زور عجايب لنا إنسانا هيا دواتر بأسي بيبو كردين كام إنسانا فضيلتي زور قورية لآستي كي أوان دبر زي أخواي قورة بسر هرشي جيان دارا فضيلتي أمي دا وحتى بسر ملائكة فضيلتي أم إنساني دا وقورية أم إنساني سلمة حتى للروي الظاهر يكوى كأفرمي وصوركم فأحسن صوركم أأم تصوير الظاهري إنسانيش لهموان لناو حيوانات جانداركانا جمال ترين وجوان ترين أمرو أيو بيمان بلي باش أيما أزانين مادام إنسان أفضل ترى لهمو حيواناتكان بچي أم أفضل يتي دسكوتو لتشتيكا لتشبواركا بوي أفرمي بيان ما به يفضل الإنسان يا يفضل الإنسان بيان يوما بوأكا بشي إنسان أو فضلي بيدرا أو بيبخشرا ويا بشي بوتا أم فاضلة أفرمي إنسان كاتك سيري أكي أفضل موجودة لنا وهمو موجوداتا بمرجك كأبي مراعاتي يوبكا بوشي بوتا مروفو لبيناوي تشي أم بإنسان خلقي كردوا كأويش دوشتا علمي حق ورقريو عملي محكم جيب جيبكا حتى أم معنى يتيابي فضلي قوري بكمي معنى كفضلك كم ترأى بيته بويا وتراوى الناس أبناء ما يحسنون خلخي كري أوشتن أوشت جوانن كأيكن أوي كأيزانو كردوي بيأكن لعلوم الأعمال حسنة كري أوان كألن أحسن فلان إذا علم وإذا عمل حسنا هل بيأو ترى أحسن سواء علمه جوان بزاني يان عمله شاك بكات دي إنسان أجل لروي تنها غذاء أو نسل وبشكان وسير يمكن لقل دارو درختها فرقينية أو أنا جوتش لي أدن وزيادة كان وغذاء جوار أجرن للزبية كابو إنسان لم رو لقل أو أنا جيازينية لروي حس وحركاته وسير كان هل وكو جان دار كان يتروها إنسان إن جاء أجر تنها سير صورة إنسان كان هل وكو دارو ديوارك شون صورتي كي جوانية إنسان يجبو شوازة فضيلة إنسان بنطق عقليتي بقسكانيتي كأل النطق طبعا علمك من هي بنامي علم المنطق زانستي اللوجيك علم المنطق علم عقلة بلان بوشي بي أوتري علم النطق شنك هتا قسنك نازاني عقلي هي كسكانيتي بزمانة عقل درأك وين لنا علم المنطق أفرمي فضيلة إنسان بم عقلية بو نطقية كأيكا دي اگر انسان زماني نبوا او قسي نكردايا لقل بهيمه و اجلكا جوازيك نبوا كابو انسان مشابهي هي لقل ملائكه كانا له روي علم اگر هيزي علم و هيزي نطق و فهم و اماني خوي بهيسكر وكو ملائكي لي اگر هاتو تنهاسي لقوتي غذائي خوي و نكاح و اماني كلاني خواردن و خواردن و مناكح و انبشانا او بالضبط وكو بهيمه و اجلكا او هيا حتى بقرا اوان لو بهيسترن اگر بین پیش چای خو من
بابلن کلاشیره کو پیاک بین نپیش چای خومن دیقد ادی لروی جلو برگو پوشاکه و اگر ام گرنگی با جلو برگی بده به همان شواز او کلاشیره جلو برگی خویه اگر گرنگی با خواردن بدن اوش خواردنی خویه خواردنو اوش خواردنو خویه وکو انسانک گرنگی حتی به مناکحه و زواج بدن ایش مناکحه و زواجیه گرنگی به مکان و شوین بدن ایش مکان و شوینی خویه چیه ام پیاوی لم کلاشه را جیا کردو تو ام مروفی لم اجال جیا کردو تو تنها او بشه ملائکیه کلنو انسانه هیا مناکحه و زواج بدن ایش مناکحه و زواجیه گرنگی به مکان و شوین بدن ایش مکان و شوینی خویه چیه ام پیاوی لم کلاشه را جیا کردو تو ام مروفی لم

برزبته وكم ملائكة ما ملا يعني لقلاك شو هذي معناه وهذي فهمي زوزة برز ده أجر هرشي إنسان همهمتي خوي صرف كلا بيناوي شهوات يا وشين شهوات يبكيو أنا شهوات بدنيا كان وكو أجل كان اللي أفرمي أو كاتا نزيك لويك بقى بأستي أجل كان لو رتبة ياسير بكري ونمونا كمال صفاتي أجل كان هي لإنسانة هي طبعا خواج الجلال وكون كائناتي همو لبيناوي إنسانة دروس كردوا هيج جاندارك نية لسر الزوي جورك ربطي تايبتي لقل إنسانة نبي يان تعليمي إنسان دا يا صفتك بيسي تيا إنسانة بيخوي لي دور خاتو يا صفتك تشاكي تيا إنسانة بيو صفتة تشاكة جيبا جيكا إتلا أجل كان ميرو لأبيني حر خريك كو أكاتو إنسان أبيني مثلا إدخار تشون طير طيور كان جيبين هيش حال ناقرن تو كل بخو هريانو أرونو خواي قول رصي هردو ليان هر أدا أنواع جوري أجل كان هاي أنا زور متكبر درك هاي أنا زور متواضع درك يعني همو أمانة دروس أفرمي أقر إنسان بيتو شون أقاه تأسي بهاي مكان الله أقر إنسان بيت حتو ريخوي لحدك زور قورا زيادك إباش أما صفته بقري ورقرتو وكو قاد شون تور رأبه طبعا جاء وقتی خویل افلام کارتون آبینی و ما دوکال لوتیا و درسیت رو پند لکردیا. الان آن تو رب دوکال لوتیا و درسی. یعنی گاتون دوکال لوتیا و درسی که انما لطوریه. به همان چشن. ای اگر تنها حلبی خوردن که طبعا نیکه گلو آجلانی کشور حلبی خوردن اکا و با پلپل اخوا و آن بس خمی خوردن یه تیبریتی لبراز. الله اگر هاتو ل مسئله توری و آنها. أم لا نيزور إبراز كده أم صفة الأخوية وكو الثوري لي أجر هات شريهن هل بكاري كيزور سير وبخواردن أوانا وكو خنزيرية تبشو بلاماري أدا بلاماري همو جورا صيدك ونشيريك أدا وكو صيدية تبشو أجر حقد بو صفة حقد زور لوشترا طبعا وشتر لبروي لغلاتي خمانا كمترا ما درق بمناكين نيكب ل صفاته كان يشتر حقده كما لا اشتهي بلا يشتر وزور زحمته جون بيدان تفتكر دن أما أنا بلا يزور شتيكي قرصة جاري وهي يعني ترأى بلا خاوانكي طبعا رقا أقري حتى لزماني في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم لمعجزات أحمدية هاتوا أفرمي وشتري كابو رقا بعالم قرتبو خوشي اسمان كتشريفي شو خزمتي على دسي هنا بس هيتشي نكر طبعا أو وشترى واز لو كسنا هنا إلا هاتش تسرسري إيكوجة واز لنا هنا زور زحمة جرى أجري على الرقي قرتبو في غمر يخواص الله عليه وسلم شو لا يدسي أنا بملياه وأجبوا لهن الروايات على فرمسك بتشاي هات أخبار وشترك خوش ويس فرمو يفرمو مشكاتي الصاحبة كيكا على إيش يزورم بيكا وأخواردني شو ناداتي أركا كل حد يخون زياترة ما في أجل كاني دياري كربية غمر إخوة صلى الله عليه وسلم مسألة حقدي وشتر زور حتى بويا إما طبعا بستو ما نهمو المذهب إخوة ما نانا لمذاهب ترى ولا فرمايشتي كهاتو كسي كغوشتي خوارد غوشتي وشتر بابسي دزنج بقري ابن تيمير رحمة إخوة إلي بالكتابي القواعد النورانية الفقهية أفرمي سري أول شيء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي قوشتي وشتري خواه برو دزنج بقول أفرمي خواه باتفاق علماء دزنج ناشكي الجمهور هرچ فرمزة بكر ريان أولا دزنج بيا ناشكي إتر علماء زور التحليلات يعني كلما التحليل ابن تيمية لو مسألة أفرمي على تنك زور حقيدة وشتر زور على كإنسان خواردي توشي أو حقدو توري أو شتا أو صفتي والنقلة لفرمايشتك أفرمي أوانيك قوشتي مر أخوان طبيعتك النرم هادئيا هي أفرمي زور تورو تند أبي كتورو تند أبي أبي ويسي بچي هي لفرمايشتي تراهات وكتوربوي مثلا دزنج بقرة خود بشو أو بخورة أفرمي أول رواية تباسي أو أكا كقوشتي وشترت خوار بوي أو صفة تحقديتي أتاكمت وبسو دزنج بقرة ويفينك بيتوا أو حرارتا لقل برودتي دزنج هي واجبت يا أنا فرمي إنسان قص صفتي متكبري ورقد وكون نمر وكون بلنجيلي يا ذا روغان بو وتفيل وفرتو أماني زور بو أو وكو شيلي وكو ثعلب وكو رويلي

أي أجر همو أم صفة بيساني لأخويا كوكر دو أفرميك شيطان مريد وكو الشيطاني يزور شريري بيس شونا أعوى إليا شكا همو تشي صفاتي خرابتي أكوكت بوي مسألة خو بارزي لم صفة بيسانا ودرهنان وهالكيشاني زور قرنجا هم بشك الإنسان أم صفته بوي أفرمي وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت لا أتبير زكاة بوشي لبنو إسرائيل هندك بونا قردة بونا خنازير ما بي صفاته كان يعني أما صفتي خنزيري زور وأبوي خنزير وأن صفتي ميموني زور وأبوي ميمون دي زورا صورة كان إنسان أنواع أشكال إنسان هي شكو يا موتوم أنا حتى إنسان زياتر بناسي خوا زياتر أناسي أما هم ويدا صلاتي خوا لنا وإنسان كان دي إنساني ومن هي لحقيقتي خوي لاي داوة شو برو حيوانية لبكو يهندق لحيوان كان اللي هاتوا بتاوتي أوانيك تعقل دين ناكنو دين قبول ناكن بيريان لنا كردوتو وري ناكن شو أنت أستي أجل كان بوي أفرم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أو أنا وك أجل كان أو هان بلكو خرابت لا أجل كان طبعا أنعام أفرم أنعام بوتشوار جور أجل ناوة مروا بزنو وشترو قاوة ما صار كي مدرس أفرم أفرم أنعام بوأم تشوار بكاري مروا بزنو وشترو قاوة بابلين أم تشوار بيان أو تي أنعام أفرمي أواني كعقل يعني لدينا وتعقلنا كالدينا وقبول ديني أنك أبو الشوازن إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون باش عقل يكي باش ملك يكي بخرجنا دواب أفرمي خرابتين جوري دواب دواب ما يدب على الأرض هرشتي بسر زياء بالروابي وتري الدواب سواء أويك بسر زياء الروا ميرو ليك بك بسر زياء الروا يعني ماريش يخشوك بي يعني فيروسك بي حرشتي بيك بسر زوية جولو حركي يشيه بي أفرمي هرهم يعني خراب تريني أوانا كامية الصم البكم أويك كرولالا كامن كرولالا الذين لا يعقلون أو إنسانيك خوي كرأك لأسي حقو خوي لالك لأسي حقو تينا قاو نايبتي بفكري شر الدوام بلا سر زبيا وما يدب على الأرض بسر زبيا أروى لهم وأن خراب ترى دي أفرمي لم آيات بيروزا بومان در أكيو كافران ما دام أو قوتي كخوا بيداون بكارنا هنا قوتي عقلي خوان بودوزين ويخدا وقيشتن بخدا رب العالمين أفرمي دي أمانا كفهم يعني بران بربدين ياتينا قيشتن يعني نبوة شونة أستي شر الدواب لسرزوية وخراب ترين أواني يدب على الأرض أفرم آياتي كي بيروزي تر أفرم طبعا عرزم كدن راغب لبرو يخوي مفسري قرآن هرشي أنوسي والله لخزمتي قرآن قراسك إيك أفرم آياتي كتير مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون نموني كافران بس هنا تو كمثل الذي ينعق طبعا نعق بمعنى صيحوا هواري شواني طبعا شوان جاري وهي مركاني أرون حل أخوي هوار أوهو هواري اشتيك أكال أخوه اليوم مركا أجرته بيأمي باز باسي مركا بيهي تجي هر هواري اشتيك مركاني وأجرته من ببير مموصى محمد إبرام شوان بو بوشاخانا بو مرة كان أتون ليرا وعيو عيو يشكر حيجنا بو جالت النوع أتري أو جالت هر مرة كان هر أقرانا بو بالصبد أو مشهدا أو هاي أفرمي أم كافرانا كاتك شون أم آجالا هيش تيناقا صوتي أبيسيتو أو جوليك وحركيتيك يلا بالصبد أو هاي لا يسمع إلا دعاء ونداء هوارك أبيسي بلام حيش تيناقا لما سلك صم بكم عمي كر لال كيرن لأستي حقا فهم لا يعقلون تناقا دركناكا عقليا بيناشكي كوابو أفرمي أو كسيك وعظي كافرأك
كدلك أو داخل أو عقل ناخاتك كمثل الناعق الأغنام وكسواك هوارك لما ركاني تنبيها أنهم فيما يقال لهم كلبها إشارتك بأما ذاك وأنا وكو أجل أوان شون أجل هوارك وقالت وأن شروا حش تأسيرك أنك هشي تناقا شاعرك لهزمي هندي لخلطيئك على اللؤوم أكرم من وبر ووالده طبعا وبر إما وبر من هي العربية وبر من هي وبر بريتي لخري وبر تقريبا وكو رزق خومن اوايا يعني بابلن شوازكي هلكوتكي وكو مشك اوايا سروك لو امانه بلا كلكيني طبعا وين كلكي هي كلكي زرد خومن بيلا رزق اگر كلكي نبي هر هيئتك وكو هيئتي مشك اوها فيتي وبر لزمان عربيه نازن بالضبط لكردي اش كلمه اكمان هي افرم وكو او اجلوايا وكو باوشي او اجلوايا ولا اومو اكرم من وبر وما ولد الله وكوشي وكو وبر وما ولد نالي ومن ولد حتى من بكرنا طبعا لزمان عربية من بو عقل ما بو غير عقل ما ياساك من بو عقل بكريني كاتب مثلا أفرمي لله ما في السماوات والأرض أو إلى أسمان كانوا الزوية أو ما غير أو أقرته غير بابا عقل أقرته أي أقروتي لله من في السماوات والأرض يعني عقل كان جن إنس ملائكة بويا وشي من وما أما جيوازك أم شاعر بو إنسان بو هندي لإنسان ما بكار يعني عقل يعني على نيوتو ومن ولد باشا وتوتي ما ولد تنبيها على أنه لا يستحق أن يقال له من كسي لأم مستحق يوني من يبو بكار بيني بي ما يبو بكار بيني لأسي بها إي مكانا متنبي شاعر علي لدوروبري منا هندي خلقا تخطي إذا جئت في استفهامها بمن غلط أكي أقل استفهامي أو برسالي لبكي من بكار بيني أبين ما بكار بيني شكل إنسانية شو نتدرو دي هند جور أول لإنسانة كان بوشيوازا أبين ما اعتراف كان بم. أقل راست خواهي قول ربهم تكمل وجواني دروسي كدوا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بشترين جور قراري داوك إنسانك دروسك بلام ثم رددناه أسفل سافلين خو أجر إيمان وعمل صالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نبي برزكاته أو أدى لعرز نزم نزم نزم أبيته بوي أفرمي الله إنسان كان تفاوت زور زور يا إنساني واهي خوي بتنها وقدر دا إنسان أبي همانا إنساني وقدر صط أبي همانا ددانا بيك وإنسان رزك ناكا تمروفي الله وتراو بأفرتك لخويا آية دبياو كبي كلق بن باشا سوديان هي بوتو يا يقدانا كبقدر دبي الله إيش فرميتي والله يقدانا بقدر دبي نقد داني بكلك أفرمي لما زياتر جاري وها يكيك بهزارة هزار كز بيكيك فرميتي شاعري ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت نبيني وبوكو إنسان كان أأوى تفاول لبيني أنا هبي لدى المجد حتى عد ألف بواحد جاري وها هزار دانا بيك دانا حسابك ري نا أفرمي لما زياتر الله جاري وها يك دانا بده هزار يقدان مروف بده هزار ده هزار مروف شكو كاتو ناكات يكس بويا بيغنبري خواص الله عليه وآله وسلم لفرماشتك أفرمي الناس كإبل مئة خلقي وكو وشتري سطيوان طبعا نفر مئة إبل وتيتي إبل مئة باشا كإبل مئة لا تكاد تجد فيها الراحلة شون هادانيك دسك كبكتي وبسواري طبعا وشتر باربرة العربة بسواريش بكار هاتو والله هم وشتري بسواري بكار ناي قبلناك شون هذا ناي كان ببيني وكو أسب لا أسبش باشتر جولو ببكا وحركة ببكا وشي
إبل مئتين جوازا لمئة إبل زور كاد أوفر ما أشتبه غلط لك درا وتوك خلكي وكو صد وشتروان يقدان أنت يا الراحلة بوانية ألا لهزاران وشتر يقدان دزناك يا الراحلة بنقل الصد دانا أوفر ما أشتبه أنا فرمي إبل مئة شيا ألا والإبل في تعارفهم اسم لمئة بعير إبل لزمان عربية صد دانا وشتر بينا أكات بعيرك باشا ليرك عليه على إبلي مئة باشا ما بس تلاشيا يعني هرد يعني صد صتي باشا صد صتي كأكات الدهزار صد صتي كأكات الدهزار يعني للدهزار وشترى دانا كدرك دسك كأو قائدة ب أو كس الطواب ككمال بياكر دبي ويا هري كبل إما زور بيسيب مجاهدة أما أم بيبل الراغب أو صفة بيسانة يا حيوان وآجل كان هم ولا إنسانة هي بيسيب باكسازي هي بيسيب جواني شاكسازي هي بيسيب وهي دام زرابيكا خوي تخليه وتحليك صفة بيسا كان لا بشا كان دان دي دي دي مجاهدك حتى هتشتا وكل برز بويا زور كم لده هزار كس كسك أبيني وبي أنفر ما يشتي في غمر صلى الله عليه وسلم ككمالي دزجير بو بيو باشا خوي دام زراند بي ويأفرم فمئة إبل هي عشرة آلاف راغب أفرمي هو الصد مئة إبل ما بس تكيتش يا إبل مئة لفرما يشتكى ما بس يا ويا ده هزار أفرمي بأخوان لمش زياتر أقرب لي يكس بيني وبقدر همو جيهان قد نرى واحدا كعالم وعالما مثل واحد لجازة الله أقرب لين كورا كسيك ما بينيو بطاقي تنها جيهاني أبو يا جيهاني هرهمو لكسيك أكو بهر دروستة فرمايشتكي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم أهينتو فرمايشتكي زور قورو بيروز مبارك إيكي قل الصفات كاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيانيان بتابت كاتي تشيشتنقاو يكيك الصفات كاني الرجانة برسالي لها ولانا كرت كي خويكي خوشي بينيو خو كان مو بجرنا خو كان اجرا تعبيري اكل هند جار خوي خوي اجرا شان دين خوها امام ابو بكر خيبيني وامام عمر خيبيني وامام عثمان خيبيني وكفي غمر اخوا صلى الله عليه وسلم تعبيري خو كان بقول خوي خوي بيني ابو اجرا تو افرم بربيان كان ها تفروي خوم بيني لخوم ميزان زور قور الاسمان وهات اخوار ميزانك بيوانه اكر بيوانه خلشي ابيوانه من يعني هنا خسيان السر تايشي ترازوك همو أمتك كم يعني كوكر دو خسيان السر تازوك ترازوك يتر لا كيتر بطاقي تنهل لهم يعني قرص تربو دوائي من داب وظيم إمامي أو بكر يعني هنا خسيان السر عينا بهمان شواز أهو قرص همو أمتي يعني خسر الله يكو إمامي أو بكر بطاقي تنها إمامي أو بكر قرص تربو إمامي عمر يعني دانا هروا إمامي عثمان يعني دانا هروا دواتر كإمام عثمان دا وزي ترازو كبرزبو بو آسما نفرق هستاو لخزمة بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله أي إيما حلمان تشيبه فرمي إيوا بحسب عمالك أنت كردوا كانت طبعا علماء زور قصيان يا سام فرمي أشتشيرين أفرمون بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم شوار كسي ودياري كن خوي إمام أبو بكر إمام عمر إمام عثمان بو أوي دواي أما كسي تري دياري نكرت بو جن كان لسر كرد أوي باش زورك هبون لها والان أأوا قرزو يعني بيركيتو طبعا جياني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لك الها والان جياني زور تايبت يعني عبد الله كوري مسعود أفرم جاري كان بداري كهل قرأ قاشي أو نباري وقاشي دركود أصحاب السنة بيكينين زو قاشي باري فنو بشي بيكين والله أقاشان إلى كيوي أحد قرستر لا يخوا زو قرسان وإلا فرما يشتكى فرما كمل من الرجال كثير زو بياوهن كامل بون تو تصور كم إنسان زور زور لاوازا أجر هات النو أم بابي التمرين كرني نفسي خوي ورد ورد السركود أزاني برو كوي أروا زور جار هبوا ما مصايكو وليكي قورة طلبكي لخوي بهستر بو تواني طلبكي بيشتر كوتو
بو ام فرمايشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كفرموي هر هموتان بحسب اعمالتان ات حسابتان بو اكري درگاهي چي منافسه زور گوري كرده بو كمال انسان اكري بو منافسه كان تصور كلام دين عظيمه او مثلا الله الملعب دائما ملا شواني كي دهما قرب سر لو كلادي انا بو خوي لي خريكي شواني خويتي بياني او حصاوة هزار جار استغفر الله كده ما لعب دائما نكر لا يخوى فضيلتي او زيادر في اسلاك بويا بالاي معنوي انسان جهد جهاد انسان خوي چاني جهدي كر چاني هولي دا چاني روشت بناو نية پیغمبري وهي صلى الله عليه وسلم الرج قيامته دوكس لقلاتي دوكس كس قرعتي في نينا قسكاني بسراو نبون بلام لحزمي بيغمبراتي او كم نبوتو هر بيغمبرا بو اسمان او برزو زور هن لواني كان ناويا نيا وكس نازاني تصور كان اواني كان ناويا نيا زور زيادة لواني كان ناويا نيا اواج رسقة اخوة اقول بهن ديكي دا بهن ديكي نادا مرزني اوي كان ناوي هبو اتر او باجوه لا اوي كان ناوي نيا زور كاد باشترا معنويا زور اشي قوري كردو بوين من الملانيئة ما لسر بملكبونا بملائكبونا شون أو صفات فهمي وعقلي وعلمي ودينيانا باش تعقل لخوا جل جلاله وردو دا برزة بيتو بي شان يا برزة بيتو والله إنسان جاري واي أو أشتا مزقوت أو خلق بيني إيشيك لو سوشة دانشو إيشيك لو إيشيك لو أو دي قد أدي أيها وإس أمانا كامان أفضل ترى لي خوا جل جلاله كازنا زاني ويا أبو ذر أجرث وفرم جار إلى خدمة خوشويست أبو صلى الله عليه وسلم أفرم يا أبو ذر أسيري كنا ومزجود كبزانة كيزور باش الله من الشام كي راسيرة كم بياك جليش جواني لبرة هم خدمة كاني كوكرتو أمرش قاريانك هم أنا كوكرتو قصيان بوكا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم دعوة أكا بانجوازك بياك تشاك وتي أي خراب ترينا تم سيرينا مزغوت بكسه كم دهنه برخيه ويخوتو وراكش الله تام ده والله اي ابو ذر قاتي امكسه هزاراني وكو امكسه ملء الارض للرواتك باندازي كريزوي لما يكقسك ناق نقاتي او كسيك خوت تصورك شك اول الرو ملشك وزور برزوتو ام للرو ظاهرك وتو ابين بويا أم فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم خوشيريني أو داروني إنسان زور أخات الشلجان إكي سيرة وأبي براسي إنسان خوي زور مانوك حولي إكي زور جدي بدا لبيناوي برزبونا ويا لبيناوي دروزبونا شكو عرزم كردن أم باسي أويا چني خود بناسي چني صفة خرابة كاني خود بناسي چني مروفايتي خود بزاني لچا حالك آيا أو اندزياتر هزي خود بودر أكوية جل جلاله شاعرك أبو نواس وتويتي وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد زور جاكي سرسرمان نيك أخوة جل جلال وهمو جيهان لك هنداني كي زور بهيز أبو إما كبر وخوة ناسي وطاعة ودين داري أو لا ينبرين كلا بشا بهيم يكا دول ما نخات بشا آجالك برا بشا ملائكتك أمان با كأوش بجهد جهادك زور قوري أكري لراسي بو أكري إنسان حموسات كان لحظة كاني بيري الله إخوائي خوي بي بزاني چون كرده وكاني چون باشا كان لخويا داء مزريني وخرابة كان لخويا دور خاتو وهاري يكب لأيما لهمو كاتك زياتر لأمر رجغارا بيسمان بم جنگيا لبين يكترا جنكين ومنافسكين بزاني كامان إباتو كما نبت برسترين لا إخوة أفرمينا فرمي يشتكي في غمرها صلى الله عليه وسلم كو تقسم بخزمتان فرمي هندق لعبد كان هن كتو سيري أكي أشعث أغبر قجي تكشو تبو توزاوي خلق زور جوي نادني بلام لو أقسم على الله لا أبره هكير سوين بخوا بخوا جل جلال أخوة سوين أكي ناشكيني يعني تصورك عبدك والله خوايا حربي أو شتبكي تصورك خوايا بجيبك أم عبد أو ندقورة يعني أما كعرستان أكام لو أقسم على الله لأبره سوين بخوا لسر خوا لفظك أهو أقيني كأنه والله خوايا أبي أو إشم بجيبجيك خوا بجيبجيك ردينا كاتو
أبد شبليك بأم بيجيشت بتشد كوريبي بوي إنسان لم بابا أزاني ب ببشر روحي كا فضيلتي أم بسر هم جور الجندار كان أو بشر روحي كلا على بتوعين لو بشر روحي أسبي خو من تاب دين وخوي جورج دري خير من ليبكات خوي جان إما يكون أخبار أم شو لخدمة وشي برزو قوري أم بياو قوري دانشتين خواه إما بناخي دل أمانه باكتريني دلو باكترين روحو باكترين فكر من هبه أمانه يعيشي كمن لو عبداني كحل بجاردين وتوخوت حل بجاردين وتوخوت لما راضي بويت دي إلهي هاناي فقيري وزليلي خواه من برزكين وبولايتو داواد لي أكين لسر جمقنا هكان من ببوري يا رب العالمين تو گوری خود گناه به اشکر اکردم من عفومان گناه به پنهان کردم من عفومان گناه نمان زانی کرد من عفومان گناه زانی منو بی ادب یا الهی عفومان یا الهی داوان لیکن بزی خود بسر منا ببارن عفو عافیتی خود بسر منا ببارن کرمی خود بسر منا ببارن یا الهی داوان لیکن بناوی جوانت وصفتی برزت اسم عظمت درجة كاني خير بسر ما نبكره يا رب العالمين بخوا بر أردقارا لم زماني فتنيا نازان شبكين درقتي نفسي خوما ناين شياطين إنسو جن كوبونا تولى سرمان تنهاشتك هواري وبينين رحمتك يتوى يا إلهي بخوا بر أردقارا قد سبارد الله يتوى زيانا بوا وإيماني خوما سبارد يتوى كربمان باريزا أخلاقي خوما سبارد يتوى كربمان باريزا يا إلهي داوار لأكين قنجا كانوا لا وكاني خوماً همو سبارديتو كر خواه بيان فارز أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سبارديتو أكين يا إلهي بيان فارز يا إلهي داوار لأكين برحمتو بزي خوت بكرمي خوت بخواه مشهر من دينو هيتش من نيوتو يبرسكينو نرو من هي أنو يجاكان من برسكينو لحضوريتو يا نرو من هي صدق وخير وخيرات من برسكينو نرو من هي جهد وجهاد من برسكينو تنها نركون علي ظلمان بولاي رحمتي تويا يا إلهي برحمتي خود لقلمان أمام لك يا إلهي داوالي أكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت أو كماليك داوت بزورك لبيو صالحان وقوركان يا إلهي إمشي لي ببجمك يا أكرم الأكرمين خواي جان داوالي أكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت قرفتي كيشيك من هبو من شارسك يا إلهي أو من بحال مال مال دارك أو من بمنال منالي في عطاك أو من بمنال منالي صالحك أو من قرزار قد سرشاني سوك أو من نخوش شفاء وبنيرة أو من ضلينا آرام آرامك يا إلهي أو من مالنا آرام آرامك يا إلهي آرامي خود بسر أمتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بارن يا إلهي داوال لأكن بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت صلاوي ايما بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يك يك نوما لخزمة يا بينا اشتياقي ضلي ايما بيبقينا او محبتي همان لضل ما ناوي يا إلهي بيبقينا يا إلهي داوال لي اكين بان دازي دنكي هنا ركاني هلبج الصلواتي وانيرين الصلوات كاني بيبقينا يا إلهي داوال لي اكين لو كاتانيك وجان من اكيشن يا إلهي الرحمة بزي بسلمان ببارنا يا إلهي لو كاتاني اترزمان من أشكيو هاوار من بودوس وخشوستان إشمان نامني بخوات شاو من تنهار رحمتي تو أبيني يا إلهي رحمتي خود بسر من أببارن لو ساتي لقور كتار بجمان هيلن يا إلهي رحمتي خود بسر من أببارن روجي محاسب من لبردم حضوري تويا أقر چي شر من دور ورشين بخوا إلهي تنها سير رحمة دكين ورحمة بسر من أببارن يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برز اسم عظمت أو خشوي السيد ظلمان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هرشي داوال لأكدو إلا همو حياتي ألا تشاك كان إما يقول هبار داوال لأكين وبيمن عطاك أو خشوي السيد ظلمان هرشتي كي بنا بيأقرتو يا إلهي إماش بنات بيأقرين وبنا من بدأ يا رب العالمين إلهي داوال إيمانك بهز لأك داوال عملك صالح لأك داوي الرضا من دي تو أكين يا إلهي لمن راضي به يا إلهي لمن راضي به يا إلهي لمن راضي به
إلهي بريشي سفي بيركان من هاوارد بوهين يا إلهي بلشكي خشكان من هاوارد بوهين يا إلهي بالتوبي توبكاري جنجان من هاوارد بوهين أم دعانا من لقبولك يا رب العالمين خواي أمانيك ليردانشتون من لحضوري أنا تخد أزان يا إلهي أمان الركوع نابا تنها بوتو نبي السجد نابا تنها لبردمتو يا نبي دسي الزليل دعاء برزناكنا وتنهاب وبارقايتو نبي ديا إلهي بمسلمان أخوانا سانها وارد لأكين تو قوري إخوة خوايا دعاء كان من قبولك ودعو الله وأنتم مقرون بالإجابة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لكاتي الرويشتن دابر ومزقوت

0: خوايا نور بخيت الدلو زبانو بستنو بينينو باشو بيشو سرو خواروم سا خدايا نورم بي ببخشي
1: قول معي.

اني او خوشي استيتاود بداتي تسوكناته كمان ورسر محمد عليه الصلاه والسلام بستوسي صال لبرسيتي لليدان ولدر كردن بلان لذتي لي وريك تامل بو اخوي غور او دكابه بيغمبر تسكو زوري خوشي اهل بو او خوشي بي لبروا او محبه الزلولك لدوا يقرن محبتي خاصي في طلع يعني اخوي غور بتيني هاد بتايبتو خوشي بي دوين دي سر علامتي اواني كتون بزاني اخوي غور بتايبتو خوشي اگر علامات كان نزاني ولو يقليم هي دائما صحابي كشتيان زور مهم بو اگر محمد عليه الصلاه والسلام بس يشتي يجيب كل بعد واي قصه يكسر دانو اي بيغمبر اخو او شتتون بو من لا يكم حاضر بس الا الذمكر وتملواني غنزي بيبلي او خالانا بدل انها دي دوم وتملواني بي غنزي بلي بالبير منتي شك قيد العلم بالكتابه علم ببس نوا بنوسي نوا ليس متديك كنزيكم نبيني بي نقران لدواي يعني نويستن استابو خاي غور رخني لمحمد قال عليه الصلاه والسلام كبشتي لو صحابي كل بر قريش عبس وتولى ان جاءه الاعمى وتيتي خاي غور فرمي سبحانه وتعالى ان جاءه الاعمى اما خوي هاد بولاي خوا بيغمبري خوا بلام اواني تر بيغمبري خوا بانج كده خاي پروردگار پچي به امنه كتو اگر تو نتي برو خوا سبحانه وتعالى خوا نه بروت چونك ايشي في الدنيا لبرو تو بهولي او بده كبقري چون بگمبو لذتا چون بگمب خوشويستي خوا بدانشتن کسبیناګه چون د غری له دوه شی چې آسان له دوه شی نه چې باش د دوه شهادې چې باش د پرسی څه مستحق باش د پرسی څه سیارې باش همو مواصفات د دې کومه ضرورت ته لري پرسی خوشويستي خوایان او شته دنیوي نه لبروه ضروره به مسلمان او صفات صحابه تابع پرسیار کړي لدی بګری له دوه دین زانه اصحاب محمد څون بن له باش لخره ابو ذر غفاریه فرمی کان الناس يسالون النبي عليه الصلاه والسلام عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني خلق بسياري كل خير كزاني وخير كانت يجيش مزاروتم بالشر قوم لي بارز بسياري شرم توبي برسيار مثلا عليه الصلاه والسلام فرمي دجال كدي اخوال الشر بمان بارزي فرمي روجي كمي بقدر يك صاله كوام لايما اقصيبو كبير لسنيش فرمي يا رسول الله تسون نيشك سيدي اصحابي محمد سنق لقى الاخوان لقى الاخوه فلسطين لبرو ام خاله زور ازيتي دام خايغور هدايات ما بدا كاوي جيما لي دبي بجزان الراس ترين وخوش ويسترين عبد لا اخوا او عبديك خايغور فرميل سوره زمر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونه احسن باشترين ورازغوترين عباد اوي كجوي لكلام اخوا ويكسر شويني اكويش نكبس اوندا فاحسن يعني بجوان ترين شيوا شويني اكويتا او شوين كوتنا شوين كوتني الله خوش ويستي خوابي سبحانه وتعالى ابي تسنق انساني مسلمان هولي بوبدا زي محبتي خواي پروردگار للدنيا اوشتاني كبيت ادا قال خواي قوله وعلامتي اوان خواي پروردگار قال كسي خوش ويستي كم خال القبول في الارض هكسي خوش ويستي خواي قوله سبحانه وتعالى خواي خوش ويستي لسرزوي امريكا همو خلقي سرزوي خوش ويستي بتايبت ايمان دارا لچوش دست بيكام خوش ويستي لآسمان وحديثي قدسية خواي قوله بس بعد نجي جبريل لك عليه السلام يا جبريل من فلانة كسم خوش بي توش خوش بي دواي اي جبريل بأهل السماء بلي خوا سبحانه وتعالى عبدي خوش بي اي وش خوش تام بي او زارة ديتا سرزوي اي خلقشي سرزوي من فلانة كسم خوش بي خوش تام بي انزا السيري كدا تي دائري يكسر دليان نرمى بي بيطن كاكم دائري زور دا تي قبول الدكالي والله يقينا دلن بوتو نرمو دا تي لا اي شيك دلين وستاي علي والله تسن كسمرت كردوتو بس تو قبول كم قينا اتي لاي في تري علي والله بون دي بو او اذا كان بس بوتو اون دي دك اتي دكتوري علي الدوام تو بس قينا لبرتو ولا هر كسو بقدر خوش استخوا بو او شتاني بيني ولا دنياي سنك خوا لغلط بي قبول الدكا كس دلي نهي رتت كاتوا بتاي بد او كساني كتوين خوش دوي ايمان دار بن بزان اگر ايمان داران زوري توين خوش ويست بزوري اوان درتزي اوي كخوا زوري تو خوش سبحان الله وكوتش من يعني قولي زانا هيتس جرين ديك نيت تو خوي غورت خوش بيتك منت تبخ تو ايش تبخ خوي خوي ايش بتونيا بويا بسطامي تابعيه شي بريزه بس سيري قسك الدنيا امك تزاري لك الخوا زانا تسون ناي خوا دي خوا وعبداني تسون خوش ناي شي لي متى استواق سيكد ولا الخوا سبحان الله افرمي مولاي او كلمه وكوتسون ابن القيم افرمي والله سين دخوا سيدر او كسيل سوره فاتحه كافرمي الحمد لله افرمي حمدني عبدي افرمي والله هر كسيل كلمه عبدي تبقى الا بالها بدفري لخوشيا
خوشترین کلمه اخوا پیت بلی عبدی و تن خوشتو بلی سیدی مولای بوشی و قصر لگل خوابکی سبحانه وتعالی بس امانا او کسی خواهی زور خوش نوی نتوانی او کلمان بکار بینی اگر بکارشی بینی بس ساردیه و بمردویه بس که او دیوتیه مولای هر چی خمید دلیه اروشت تو ازانی لگل چی قصده که سبحانه وتعالی منالی چی شیعه ها بو باسی اکن همو زاری زور بشدد ای فرمو اللهم اینی احبوک هل تحبونی بزانه امد دعویتی خواهی من توم خوش شوی توم منت خوش شوی یعنی هیچ گرینگی من توم خوش شوی بس او مهمه که توم منت خوش شوی لبرو انسان وابکا لگل خواب او شیو قصب که انزا فرمی لیس العجب من عبد فقیر يحب ربا قدیره هیچ سر سرمان نیا عبدی چی فقیر خواهی چی دولمندی خوش بی ولكن العجب من رب قدير يحب عبدا فقير ولكن خواهی چی بهیز عبدی چی فقیری خوش بی او مهمه که لیره لا لقوري يحيى كريم عاف تابعي شي قوري افرمي الهي سيري اول لفظانا وزان الصحابه وتابعي تسون قسان كل ولا قال خويا قول سبحانه وتعالى اي ما خويا بس اوندا نك خويا قولا نا سبحانه وتعالى يا ربي بخاطرنا بوشي ودعاء بك هر خويا اون بدري بس هذه والله مصيري الفاظ كان خويا قول الفاظ بي خوش القران وصفي خويا كا اي وصفي كلماتي قوري بو خويا بكار بينا ولله مثل على مزور زار يستبمني انوتو مثلا لقال خلق شنو دائري هيك و توما بمن الله رابورت يكونوا سر رابورت دوري زور زورة فعلا كرابورت ككسي شيء ليزان وسويت يكسر قبول يعني كله يعني تو بزانة تون دعوة الأخوة كي تون تصلق الأخوة كي وتون ناوي دينش إن زأفر مي إلهي ليس العجب من عبد ذليل يحب ربا جليلا خواه هيد حنري شيء تانية هيد سر سومانية أجر كسي شيء عبد شيء ذليلي وكمن خواه شيء ذليلي خوش بيت ذليل يعني الجمال الضخم يعني جوانية شي قورة جوانية شي قورة بتوانا كخوايا سبحانه وتعالى إن ذا أفرمي ولكن العجب من رب جليل يحب عبدا ذليلا ولكن خوايا شي جوان وقورة عبد شي ذليل يخوش به وما مستي خوش يستم ابن القيم أفرمي ليس العجب من قوله يحبونه يعني عذبني لويك عبد كان يخوا خوايا خوش به ولكن العجب من قوله يحبهم خوشك ويك خوايا قورة توي خوش به سبحانه وتعالى ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه هي تتيانيا عبدي فقير تاك كاريج كخوش بك الله ولكن العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا ولكن أويك أخوي قورا عبدي فقير خوش بك أخوي محسنا بوي هي تتيانيا تك أخوي قورا منانا يعني منتي بكسنيا خوشت بي خوشت نوي أو هر خوايا بلام أقر تو خوا خوشت نوي العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا ولكن اويك اخوي غورا عبدي شي فقيري خوش بك اخوي محسنه بو هيتي تانيه تك اخوي غورا منانا يعني منتي بكسنيا

فرعون كان أي فرعون أجزال بين بصر موسى تيمان بوه قال إنكم من المقربين إيه ولا نزيك منه ذات سنة زيك لو إن خوش ترك وتو الأخوان زيبي وهيك كسيج الأخوان زيب نابد وتا أخوا خوشينه سبحانه وتعالى لبروا إنسان معجب نبي بوه كوا أخوان خوش بيزنا أو مهمة سبحانه وتعالى إيه ما يخوش بيه هم مشتاق لدين بلقي هي وكل بيشتر باس ماكر علامتي توت سيبو إبزاني خوات خوش بيه تنشتيك من باسكر تنشتيش باسكين علامتي أو إيك خواي جورت توي خوش بيه سبحانه وتعالى صون هسك خواي جورت توي خوش بيه خالي كم من باسكر كقبولة قبولك إيه خواي جورت سبحانه وتعالى عبدي في خوش بيه بخلتي سرزوي دري خلتي من فلان كسم خوش بيه خوش تان بيه يعني هم كس قبولتك لمال دايكو باو كتوي لهما خوش تربي لما كتب ما مستطوي لهما خوش تربي ما وسطايا كتوي لهما خوش تربي برو همو شويني اكسر حستا كي خلق توي خوش بي حتى زاري وايا دجمنك توي خوش بي دجمنتا توي خوش بي لبرو امشتا ضرورة تو هول ديزوي بقي بخوش بي استيخوا سبحانه وتعالى بوي خواي قورا او فضلاني كداويتي بيدابتوش خالي اشتر كزور زور ضرور سري خوش بي استيخوا بو عبدكاني كبعامي خلق رتي أكاتو أيش ابتلاء خوا أجر كسي خوش بالتاقي أكاتو تان كس خوا تاقي كده تو بينا خوش يعني خوا من بينا خوش التو من تخوش به خوش يستيق بوي بي كمنالم لي بمريني فقيرم بكي ساقيتم كي لمكتب شهادية جورم ندي من جوان نبم من كوري فلانة كس نبم أو خوش يستيم نبي أو معنى كيت بلام صحابي محمد وابن عليه الصلاة والسلام لفقيري لنا خوشي لنا خوشي بلام لو بري خوشي ويستي خواهي قربونا يجب لتابعين لبن ديواري هو زور وابو كمنال ويان زاني شيطة ليان دا وتيا سيدي اي سيدكم اي خواهيكم والله اگر بمشار بمبرنو اگر بارتا بارتا مكان ما ازددت له إلا حبه حيث اشتغل لدلي من زيادناك برامبرتو إلا خوشي ويستي نبي لكاتي كاتير شقيك تنك امانة ديان زاني خوشي ويستي لغل خواهي قربتي وخواهي قربوي كبسري ديني او بري خوشي ويستي خواه بو إنسان أوي كتاقب كاتو برسيار يانكر يا رسول أي الناس أشد بلاء كي لهمو كزياتر توشي ابتلاء وتاقب كرنو دبي قال الأنبياء كي هي لسر زوي لمحمد خوش ويستربي عليه الصلاة والسلام لا إخوة كي هي لبيغمبر إخوة زياتر تاقب كرنو بن درابي أفرمي ما أوذي النبي مثل ما أوذي تيتس بيغمبر بقدر من أزيتي نخوالو لبرسيتي لدر كردن لبيكسي ليتيمي بفقيري قوربوا بايتيمي لتوار صالي توار مانجي داي جمري لشوش صالي باوشي أمري انزبرو لاي بابيري لاي مامي هر بفقيري وبشواني بلان بلو باي محمد سنك لاي خواه سبحانه وتعالى حتى سبحانه وتعالى حزناك توار زارناوي هنا ولا قرآن همو بيغمبر كانش بناوي خويا ديني تنا محمد نبي عليه الصلاة والسلام او اندي خوشوي اگر ناوي شي بيني بطنيا ناوي نهنا استالي موسى سنك شي خوشوي الله موسى عيسى نوح والله عليه محمد رسول الله إلا اشتق لقلي دلي قد بتنيا ناتك محمد يزور خوشي عليه الصلاة والسلام والله هركسي تشخوا خوشي بيواي ليك واناوي دي بناوي خوش بشتي خوش وأوكسانشي كخواي خوشي هستي بيكن خواي قورا أو هستشي أداتيك كخوا هست بك خوا خوشي بي بوي تامي ليبكا لزتي ليبكا بوي هيتس خوشي ويستيج ترنتي تدلي هموي بلاو ابني لبروا إنساني مسلمان أو بزاني كتاقي كرنوا تنك خواي قولة تاقي كرديوا اون دخواتو يخوشي عليه الصلاة والسلام فرمي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء قوري أدزلو قوري خوشي يستي من لقل قوري تاقي كرنوا تنك خواي قولة تاقي تكاتو تاقي كرنوا كد قوربي او اون دخواي قولة تو يخوشي انزا فرمي وإن الله إذا أحب قوما ابتلاكو خوا اقر قومي تخوشي استاقي اكاتو والله اقر بس لو نقطة دابنشي لخوشي هذا قريب هو السلف كاتي كتوشي تاقنو تاقنو دابون شكري خوالك تمام تاقنو سي حالته يعني اوتي صبركي يعني اوتي رازي بي يعني اوتي شكري لسركي اعلى درجش او كساننا كخوان زور خوشوي كشكر يعني زور كسي ايماني هي صبرك لسر مصيبتك بلان خواي قوري خوشتري دي ايش تي رازي بي يعني تو رازي بي بوي اللهم اني اسألك الرضا بالقضاء أول دعاء كاني في غمر عليه الصلاة والسلام خواي الرازين كبو قدري كتوب السلام دينج أم زبهمو بشكاني خواي قولتا أعلى درجش كزور مهمة شكر لسر ناخوش يعني كاتيك أخوا فقيري أكا شكري خواك كاتيك أخواي قولتا نخوشي أكا شكري خواك كاتيك أخواي قولتا منالج لي أمريني

شکری خواهک الى آخری هر هموی یعنی هر تشتی خواهی گوره لطوی گرتو تو الا گوره ترین علامتی خوش اسنی خواهی سبحانه وتعالی بو او کسا انزا فرمی فمن رضی فله رضا هر کسی رازی بی بوی خواهی گوره تعقیب که تو خواهی گوره لی رازی و خوشی لوی اگر کسی چش رازی نبی بوی که خواهی گوره تعقیب که تو خواهی گوره پنامم ده امامی منوی افرمی لشرح ام حدیثه ان الله اذا احب قوما ابتلاهم اختبرهم بالمحن وهو اعلم بحالهم خواهی گوره تعقیب که تو علیمی شبتو تنیک صبر کی تنیک پیت خوش خواه تعقیب که تو سبحان الله تمام یچک لو خالانه کل ابتلا خود را دگری خوش وستنی خواه اوش او دعای که زور بکن اللهم اینی اسألوک حبك نسألوک حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يعني كل ابتلاء خواهی هر ابتلاک تو بسرم دینی خوش ویستی بخدلم بطوانم شکری ابتلاک بطوانم بنعمت لقلیب دم نک با نخوشی و نخوشی انزا فرمی قولی لقمان حکیم دین تو یا بنی الذهب والفضة يختبران بالنار زیر و زیو با آگر تصفیه دکری حتی لآگر ندری خلطکی لاناتی کمان ایمان داریش با مصیبت و بتاق کرنو خواهی گورا پاچی اکادو تمحیسی اکا لیمحیس الله الذین آمنو و یمحق الكافرین ابتلا بو اوی خواهی گورا صفی مسلمانان چه پاکا پاکا کان زیاب کاتو اوانشی که بس با شکل ایمان دارن بو خلچی روم کاتو که ام کسا وانی که ایوالی تیگشتو اما یچ اگل ما بستی ابتلا انزا هر کسی رازی بی بو خواهی گورا لی رازی بی خوشویستی خوی پیدا و هر کسی چی پی نخوش بی خواهی گورا تعقیب کاتو او سبحانه وتعالى خوش يستخلي أصلين تو ليش تورى دبي إنزا أفرمي رحمه الله ومحال أن يرضي العبد عن الله إلا بعد رضا الله عنه محال كسيتش رازي بقضاء إخوة إلا دعي أويك إخوة رازي لو عبدا ببالقيم آيات رضي الله عنهم ورضوا عنه خالش تلك بالقبي لسر خوش يستخوا أم خالش زور زرورة التدبير الحسن للعبد منذ صغره وحفظه في كل وقت خايب برودگار اگر کسی چی خوش بوی هل منالی لینا اگر توشی غلط بی سیری پیغمبران که هیچی که چی توشی غلط نبوا پیغمبری خو علیه صلات و سلام علیه شوان بو مخاریک بو بچم بو شوینک جی لشد را بگرم لرگا خوم لیکوت حتا وکو گرما لسری دان بخبر هاتم موسی علیه السلام فرياندای ناو بحری لکاتی کم منالا سان كاز لايمه تسويته لاي بحر كبو قوتي خوي وتيانا برونا او ظلم ملوانينا زانم دخن شي شي موسى باراست لبحر كان منالك اخو ملوانينا زاني الوري خوي قور اي زاني موسى بياوا اي زاني موسى اهل بوي خوي خوش بي وي هل الدنيا موسى وندي خوي خوش ويست داوا كريا ربي خوش ويست خوتم بي بشان هل الدنيا يا خوي كيران جيره تحملي نكره تاع بمري خوا ببيني شكو وي حزي بولي قا نبي تام ايش تيغناك بلان خاي گورا استوى للدنيا نبي ندري حتى للقيامه نبي خاي گورا بيما مشاندا ورسلهم بيغمبر كاني خاي گورا هل بتوچي اي باريس بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لا تشار صاليه يعني تشار مانجي دايجي امري ليش الصالي باوتش يعني هل بتوك يتيمه بلان گوريك بخيوك بارشي دا ناويشي گوريك كديشي ببيغمبر واو بيا وبريزي حتى قيامه شناوي دي امامي همو خلقي سرزويه جورترين بشرة مطلقا عليه الصلاة والسلام كسيغنية لا إخوة لو بتقواتر وخوش يستر وبرستر بي لفي غنبري خمان عليه الصلاة والسلام كإخوة أوفضني بإيمة دائمة أمتي محمد عليه الصلاة والسلام لبرو أم خالة زور ضرورة إنساني مسلمان كوا أخوة برغة هل لبوتسو چيوا مستعملة كابو دينك بتباريزي عيسى عليه السلام كاتي كتوشي أوبو لقل دايجي ببي باوك منالك لدايك بي خواهی گوری اکثر بوی ام عیسیش بر رازگو لناو خلق بلاو کاتوا دای چی فرموی قصب کن لگل عیسی لکاتی کاوی بکلم الناس فی المهدی و کهلا لکاتی بچوچی و پیریا قصدکا لگل خلق لناو لانکا من پیغمبر من رازگو ما خواهی گوری کتاب و حکمتی پیداو لکاتی کل لناو لانکا بوی او کسی خواهی گوری خوشی بی سبحانه تعالی هر لبچوچی و مهیئی اکابو دینکی بوي بيغمبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام خواهي قولا اگر كسي چي خوش بوي وكل حديث أبي أمامات وإن إذا أراد الله بعبد خيرا تهره قبل موته هر كسي خواهي قولا ويستيوابي شتي چي بوكا أوا باچي أكاتو بيش أوي بمري خالي شتر بكورتي دوا خال ما نبيت لسر خوش ويستي خوابو عبدكاني
أمش يعني كسر خوش ويستي خواي أبو عبدك أي عاقبة خير يا ويش حسني خاتمة خواي جور هاد كسيج خوش به عاقبة خيرك أقدر زي خوش ويسند لاي أو زياتر به جور ترين عاقبة الدداتي كشهيد بونا لبيناوي خوا سبحانه وتعالى أوانيك كشهيد دبن جور ترين خوش ويستيان هي لاي خواي جور مطلقا هيت كسيج لشهيد جور ترني الأرض والأسمان يعني برو لمالبا بستوتوار سعاد لنويجبا لشو نويجبا لروجوبا ناقي خوي مجاهدش لبرو خواهي قورا او كسي زور زور زور زور خوشي نوي ريزي تايبتي نبي نا او بلي ناداتي كبلي زهاد وشهيدية لبيناي خواهي برودة دواي اما تيا خواهي قورا لعمر الروح الدربكة دواي اما خواهي برودة لسوزدة بدباتو دواي او خواهي قورا لسر قرآن بدباتو اما نهموي علامتي حسني خاتم يعني او دي كابلا محاضرة أدا وكل فيديو يكبلاو بيتو بيري كمحاضرة هذا لنا محاضرة خاي جورا روحي دتشيش خلكاني تشي دولا روتان لنا أو دست خاي جورا روحي تشيش عارو يجيب السر كده طاغو تكاني أما هموي تدبيري خاي برود جارو وخوش يستي خاي أبو عبد كاني خاي جورا قر كسي تشي خوش بيل خوش ترين شوينا روحي دتشيش لخوش يسترين عبادته روحي دتشيش خاي جورا بخاطرينا ويجاني سبحانه وتعالى وما لبكا خوش من بي وجورا ترين خوش يستي خوش دا بزينتا سرد الله كان معنا وقبول ما كاب عبدي خوي إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يشي شتر لموقف كان في غمر صلى الله عليه وسلم كبر لسود وقرنجا كجياني في غمر صلى الله عليه وسلم حر شوينك تماشاب كي موقفة هلويست يشي قرنجا بناغيك لحياتي إنسان درس يشي قرنجا معلم الناس في غمر صلى الله عليه وسلم. يشي شتر لوانا كاتشون كلكاتي موقف معاديني إنسان دركوي قرنجي صبر ديني إنسان لكاتي هلو يستكانا درأكوي لصالي هشتي هزري باش كوتاي هشتي هزري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خو آمادة أكا لفتح مكة بلان بصريك خو آمادة أكا بهيس كسي حتى بأصحاب مقربينش نار إلا لكوتاي كي نبي كم يك نبي لوانيك معنين بوي خوي آمادة أكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرايا نيري دعاك فرمي اللهم لا يسمعون بنا إلا فجأة يا ربي خوي هيس كس نزاني أو قزي إلا مفاجئ لكتو بربسينا مكيلو شر نداخو نرجتكو أهلو كسو كارتي في خوش هدايات ورقن ببشر خوي آمادة أكا بزيشي يشي قوري دهزار كسي لصحابة كان بلوي بروا كنزي كبيتو لو درتون بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا يهندك صحابة كان أدرتين يكلوانا كأزاني حاطب يكون ريبالتعيا كاتك حاطب أوشتي أزاني ناميك أنوسي بصري ناميك أنوسي لو أهل مكي أنيري يعني حرسن حاطب صحابه بلام شيطان وسوسي نفس نقصي انسان خو انسان ملائكتنيا حمو كسي قابل هليا بلام باشترين كس او كسي دان بهلي خو دان بشيما بيتو خو تاكا يعني صحابه شي غوريك اهلي بدر كاتك ايوه اسرار دولت كشفكا ايوه خطي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كشفكا بلام نيتكي وانيا اداب افرتي شي زور زيركو انيري أري برو بيدا بأهلي مكيه كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم نازاني بلام أو فتحا خواسر پرشتي أكا أو فتحا لجر رعاية والرقابة إلهية دعوة صحواهم لجر إلهية ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض فالك دارو قلايا كالناوري وكخواي قورة فرموي بيغمبر موسى وهارون فرموي إنني معكما أسمع وأرى إيوه لجر تساو ديري إيمن من جملة إيوه وأبي اسمو آقام لإيوه رو يكسر زبريل دابزي فرمو يا رسول الله خطكت عفرتك خريكة ناميك أباو كشفك بوم واصفاتي يكسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم إمام علي لقر زبير لقر مقدادي بانكر زبير ومقدادي أو سيه فرمو برون هتا أغن شويني كبيوتر روضة الخاخ لروضة الخاخ عفرتك بوم واصفاتي ناميك بيلو مكي ديبالي بستينين أوانيش درتون طبعا قصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاي صحابة كان لأيما أبي أو ها يقيني ومتماني درتون يكسر رويشتن تا قيشنا شوينك بناوي روضة الخاخ كقيشنا أو شوينة في عفرتي شبيري بتمنيان دي تماشين حمان مواصفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عفرتك يان راقرت كشف يان كرد همو بارو بارقك يان كشف كردو يعني هيس يان ندوزو تيان عفرتك كتابة كتبه بمان دي يوتي هيسن بينيا حرسي بيبو همو يوتي بقرن يوتي بيمنيا وتيان بيتا يوتي بيمنيا إمامي عدي فرموي أحلف بالله ما كذب رسول الله ولا كذبنا والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك تي والله پیغمبر دروناك إمش دروناكي أو كتاب اللاي توي داري ديني أغنى هموزلك كانت لبركة شمشيري دارينا كزاني زور زديا آفرتك سفيه سريلادا ناو كزيكي خوي ناميكي دارينا ناميكيان دارينا ونيان كردو وان علاقيان بوانيا سوى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تسي فرموا أكا نعم كان هل قرد إمام علي وزبير ومقداد قران ولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم داين دستي پیغمبر كرديوا تماشي كرد النسرايا لنا مكيدا من حاطب يعني من حاطب بن أبي بلطع إلى قريش لحاطب كري بلطع له قريش يكان باسي أو خطي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدي بسرتان دا أداو دي فتح مكي يكا كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوي جولبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هل ناسي بحكمته وبيركاته لزور زاوية وسيد اشتكا نك يعني كسيشي زو هلسي وانفعال كنخير پیغمبر صلى الله عليه وسلم كأوي ديد تماشي كرده حاتب شتيشي واينوسيا فرموي او بانجي حاتب ملوبكن كبانجي حاتب يان كرد بهادي ونفرمو ما هذا يا حاتب تيوسيا تي يا رسول الله لا تعجل علي تخوى بلم لمكا والله نكافر ويما نمرتد ويما نرازين بكفر نهيتم بران برتو او اسلام الله دل دروز بوكو زهران او مسلماني كمنت ناسي هر اوام خو مجان ومالم بقرباني او دينيكم بلام يا رسول الله من كسيك كنت امرأا ملصقا بقريش من قريشينيم اهل مالم كاتي خوي هاتي من عندك كسم لوينيا
تم بلكم ايوا همو كسوكارتان لو تم من شتيك كم لاي قريش كان بلكم اجر اوان شتيك كان لو كم معلوم من دالم ببارزن كبسريان دائدين حر اوان اوش غلطم كرديا يا رسول الله باشي ما نملوي كم امام عمر فرموي يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق او النفاق يا رسول الله لم قرب عالم لي ذن بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي لا يا عمر انه هاجر تسيري انصافي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم سيري جواني بيغمبرك صلى الله عليه وسلم سيري شون سيري خلقك شون صحابة كاني خوي هلا سنجيني آية هلا يشي كردو تواو همو الرابردو لبير باتو نخير فرموي يا عمر إنه هاجر أو هجرتي كرد مالو كسوكاري خوي لبينا إسلامي بزيهش وترك أهله وشهد بدرا بدر شر بدر آماده وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أي يا عمر دو جويت لنا بو خواي قورة باشي بدر فرمو اعملوا ما شئتم اي وبرون ساكن خواي قورة لقناها كان تنهم خوشو او فضل هي ان زكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني امام عمر اريف بكى عمر امام عمر دسي في بقيان زاني هلغو سون بصحابي اشيوا قورة قصي اشيوا اري الراس نحاتب شتي اشي قوري كرت ويستي كشفي اسراري اشي دولبكا يعني أول درس إيشي جرينجا يعني جاسوسي لمجتمع مسلمان لو كفر بكي برامبر أو كبتوا إيشتيش مسلمان كشف كإيشتيش جورية بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم معاملة معاملة إيشي بر وفاء ورحيم وشفقتي كر لجر أوي لجر صحابة كاني خود لبروي تقييم إيشي جواني هل سنجاني إيشي جوان كتماشي كر هلكي عمدي نبوة هلكي وسوسة إيشي شيطان وحالته إيشي نفسي بوا هلا إيشي فكري بوا نك مبدئي وعقيدي ونكويستيتي اسلام الرسواب كان نويستيتي كافر رازيب كان نويستيتي شتيشي لدل دروز بوبي نويستيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحالة دارني حيثي لوانا نو تنها شتيشي دنياي وسوسيق وأويش بأسان انزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشي تقييمي تي كرد تماشي سابقي او پياوي كرد انسان كالرسيد سابقي اشي جواني هبي يعني ماضية اشي باشي الرابردو اشي باشي هبي ابي بتسببي او كاليتو حتى اخوي قورا للقرآن شاء يعني كسي كسابقية شي اعتزاز بدين وجهاد وشر بدرو هجرة وتيكوشاني هبي سوال لسهلية شي ويعني لم اللي بدأ وحموش تاكا كاني لبير كي لوج خواهي قورا فرمي كسي كتاكي هبي بيغمبر يونس سلامي خواهي أفرم فنادا في الظلماتي لناو تاريشي بني دريا هاواري خواهي كرد كامن حليك كرد قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خواهي قورا سي فرمو كوتي خواهي من ستمم كرد هلم كرد هر اتوي باكو بيغردو هلا ناكي خوي غورا فرمي لولا انه كان من المسبحين كان فعل ماضي اجا بيشتر رصيدي باشي نبا وبيغمبر وتسبيح ودعوي زوري نبا للبث في بطنه الى يوم يبعثون تارج قيامه لنا زجي ماسي كاما او نبو سيكس كتنا بيغمبر فرمي سان شنو نا واش كتو يقدر كيان لسقفادو خوي غورا درغي لنا كنو حتى هر يك وتاكي رابردو خوي غو يشيشاوتي من خرافه وزناك ما تبر دم ونمكرت خويا لبيناوي تو بشيشي ويشيشاوتي خدمتي دايكو باو كنت بشيشي بلاكي لساوي تبتي باري فقيركم كتلاي ونم خوار تواو درغي اشكوتك ابو تشنكو كسيك الرصيدي تاكي هبي يعني خواي قورة لقناه كاني باشي خوش بي يعني لو خواي قورة فرمي تعرف بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدتي أقر خواه بناسي لكاتي الرخاء خواي قورة باشان أتناسي لو أبي بالرأسي إما بتساوي مثالي سيري يقنكي كل بني آدم خطاء همو إنسانك هلا أكا بلام خير الخطائين التوابون أبي إنسان يعني باشترين كس أوي دان بهالي خوي بيه هالي خوي تعرف بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أقر خيزانكت هلا يشي هبو غلطي شكر صفتي شهو لا يفرق مؤمن مؤمنة إنكرها منها خلقا رضي منها آخر أقل صفتي شنا الرازي بلدياني الرازي للرابردو تماشي ولا تنسوي الفضل بينكم خواهي قورا فنفضل يكتر لبير لكن تو تماشي أولات أقل قياسك عالمك داعيك مجاهدك نوسرك بياوباشك سياسة مدارك قائدك شتي شي للرابردو هتساكي زورة خير ودعوة وهداياتي خلقو خير كردون وتاكا ومزقوت ودا فقير وهجاري تير كريا بلام هليك أكاتو تاكا كاني همو لبيركي معقولة يعني حاتبي كري بلطع أو تير روكا بيتري أقر بياو تاكك داعيك عالميك زانيك هليك كد رابردو همو لبير مكا أو همو رابردو تاكي هي سوى خواي قورا وامام الله هلو يا خواي قورا لباشان أو آيتي ناردخوار لسر أو قضية فرمو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة دتانا وبنهيني خوشوي استيلو أندر برا وأنا أعلم بما أخفيتم أعلم بزانا خواها مشرك آقدارا أو بشاري ومن يفعله منكم
أو إخوة جورا نيفر مكافر وبيدون فرم أجر كس اشتوابك فقد ضل سواء السبيل أو الرجل يتكتوى ببيت وصرق يا إخوي لو براسني أو وانيك ودرس شيء زور جرنجا كأيام التقييم ما لو خلكاني خلق بإنصاف نبي سيد الرابر دوب كين سيد تاك كان أجر ويست حكم لسكسيك بده خزانة براد باوك الدوست تقييم تاك كان يبك تاك كان الرابر دوب بينا برتاي يا إخوي إنزين خلكش اللي حزم خوي سيرك خوي جورا لجناه كان ما خوش بإنصاف ما بيبدأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. كتاب الخلاصة في أصول الفقه، تأليفي ومؤلفي أم كتابة شيخ محمد حسن تويق أيها ربي فارزي وتمام بريجيكا بما نما مباحثي ألفاظ لأصول فقه، حسي الفاظ كومل مبحثي زور جرينجا لعلم اصول فقه. عام كمان ورقر فصلي شوار المباحثي الفاظ عام خاص معني عموم وخصوص معني. عام كوت مان لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. لفظ يكا ام لفظ اطلاق اكريه همو تاكيك لخو أقريت وشامل يكا واستغراق يكا همو شموليتي تدعبو همو يان ببيع أوي حصركي حصر تكر يكسر بيتا خاص مقابل عامك خاص مان هي إما عامك ما نورقر استاكا چي نسر خاص خاص جيا الخاص يقابل والخاص يقابل العام فهو ما لا يستغرق أفراده من غير حصر بمعنى لا يستغرق جميع الأفراد وإذا استغرقه لازم يكون من حصر تقول 20 عندي 20 كتابا هذا حصر ليس عاما من أنت أنا بس كتير مهلي راكي بيتا خاص لفظك شكرا حصر كله بس كتابة أقول بعض الطلبة ناجحون ما قلت كل طلبة ناجحون هندي لطلبة كان علي معظم الناس ليسوا ملتزمين بدينهم التزاما حقيقيا معظم معظم طبعا قال بعضها جهازة بعض بكم بكاردي معظم بوزور بكاردي بقدر بنا يعني أغلب هم أمانة الفاضي خاصي في أوتري باش يمل إراقيا الفاضي لفظي عام ما ورقرت شيا خاصش ما ورقرت شيا زور بي عموما كان كلا قرآن هيا ولا حديث هيا ونمود قشتي زور بي هر زور زور زوري تخصيص كريا لفظك عامة هيا عامك تخصيص كريا أم تخصيص شيئا يعني لرغية فرمية إخراج بعض ما يتناوله الخطاب العام خطابك عام دي بونو من أخوائي قولا فرمية خذ من أموالهم صدقة أموال لفظك عامة طبعا أموال لرغية تشكى أموال جمع تكسيرة خوي نكيرية إذا فكرة أبو اسمك معرفك همكية أما لرغية بيت اللفظ من ألفاظ العموم همو باريك قريتو أم لفظة لفظك عامة باشا برسياري ديتا بيشو ليراكي اگر انسان بو خوي سياري بكره واجب لسرم انسان زكاة في باري سياركي در بكا يعني واجب نيو بو خوي بكره نك معرى سياراتي بيوانا بي ليراكي واجب اي دليل ما تيه تخصيص عام كمان كر دليل ايك معنى تخصيص يك علي امو او اليه در اكم عموم اگر بعمومي خوي ما او عام لفظك عام وكو خوي امينيته دليل ايك تر ما بو دي علينا ام دو سيشتنا جاواز العامك در يكين باشا باري سياركا باركا پاره یا پاره نیا جنسی پاره در اگه پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلمی فی عبده ولا فرسیه صدقت عبد خزم کارکان مکاتی خواه بوی ساکن اما فرسکی شی استاکه سیارکه اگه لم دوشته زکاتی تی دانیا لیره بابتی زور گرین دیتا کشو طبعا بو چود معنی ما تخصیص عام را گرین لبرو زور بی عموماتی قرآن زور بی عموماتی حدیث پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تخصیص کرا تنانا العلماء كان فرموا يعني ما من عام إلا وقد خص زوربي عام مكان تخصيص كراه زوربي لفظ عام مكان زور باشا أقسامي تخصيص جا ما مصعين تخصيص متصل معنى تخصيص منفصل معنى شو شي معنى متصل ومنفصل تركيز كان تخصيص متصل لخودي دليلك يا هديت نقل دليلك ترى يسمى يتور ما قل خذ من أموالهم صدقة ما آيته عامة تخصيص عامة كلا قرآن نهاته لا حديث يكاته إذن دليلك يتراهاته دليلك يدوهم مستقلة لدليلك يكم جاوازة
1: منفصلة
0: منفصلة متصل شيئا لخذي إن الإنسان لفي خسر عامة
1: إلا
0: الذين آمنوا لأنه دليلك يأته آيتك يأته أما متصل في أوتري إذن إما تخصيص أنواع تخصيص شي معنى متصل معنى
1: منفصل
0: معنى طبعا دائما بس مشتيكم كردو زور تركيزم كردو زور وردن همو مصطلحي كي اصطلاحي او كلمه اصطلاحيانه معناه كي لغويها اصطلاحي كلا قال ما نالو خويك الا ربطي كان يبي يكون نبي جواز بي ام شيء معناه كذا وش معناه كي بيش ربطي لبين انا نبي اما شي بيوتري ام بيناوت بو اخوي متصل شي يعني لك او هيك منفصل جابو تو الكتري هاتو نكاتي دي تخصيص عموم اجل لاقل هاتو بو اتصالي كردوا اگر جابوا لدليل كتابه هو انفصالي كردو هذه ليس ضمير متصل ضمير منفصل معني هاني
1: ما مصدر منفصل هنا تفسيرها كاب ايات دي ام بحديث
0: اس عجل ما كتخصيص ايه تخصيص ايه تخصيص اكا
1: يعني حديث
0: ايه يعني حديث او ساعه كده عجل انك طبعا التخصيص ينقسم التخصيص الى قسمين متصل ومنفصل التخصيص المتصل تخصيص المتصل بس يشتبه طبعا يعني استثناء يا شرط يا يعني صفه يعني استثناء يا يعني شرط يا صفه اذا التخصيص المتصل يكون باحد هذه الامور الثلاثه اللي هي الاستثناء او الشرط او الصفه زين بابين سلوى التخصيص المتصل هو التخصيص بما لا يستقل في إفادة المعنى بل بواسطة العام المذكور قبله فقولنا إلا زيدا لا يفهم منه شيء إذا قلنا فإذا قلنا جاهد القوم هم جاهد ينكر قوم لفظك لفظك عامة وتت إلا زيدا أما استثناء نكر تخصيص عامة كر بشي كرد بس استثناء كرد بون منع استثناء متصل طبعا استثناء بشي عجل مرم زبون من يمجد كل طلبة ناجحون إلا أحمد إلا زيدا وخالدا أنا زيد وخالد نبي أو استثناء متصلة ودمان هم يا ناجح بون عامة در ما نكيل لعوم ما قدوا ما نذكر أو بو تخصيص العام عامة كمان تخصيص بس تخصيص متصلة فقولنا إلا زيدا لا يفهم منه شيء أجتنا ودمان إلا زيدا إيش معنى هيك إلا زيدا أجر ودمان جاهد القوم إلا زيدا ديره معنى كهيه القوم لفظي عام هل سان أم عما تخصيص كربوي زيد ما لي ذكر فعند ذلك يفهم المراد وهم إما أن يكون بالاستثناء استثناء شيء استثناء تخصيص متصل يعني باستثناء كريه يعني بشرط كريه يعني بصفة كريه التخصيص بالاستثناء إذن تقسيمك الثنائي إلى سلوى الاستثناء التخصيص إما يكون التخصيص إما يكون متصلا
1: أو منفصلا
0: وإما أن يكون منفصلا التخصيص المتصل إما أن يكون بالاستثناء أو الشرط أو الصفة واضحة؟ زور باشا استثناء شيء تخصيص باستثناء من بس ما أكر مبحثي لغوي صرف أمانة شك أصلا من ضمن مباحثي شيء مباحثي لغوية أدي إلى نحوها برك إلى صرفها برك إلى بلاغها وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها بيرت عندي إما أدوات استثناء أدوات استثناء لكتب نحو إلا معنى حرف استثناء غير سوى معنى أسماء استفهام أداء وخلاء وحاشا معنى باعتبار حروفه بي باعتبار كيش أفعاله بي همو معنى بيوتري أدوات استثناء بلان يعني هالشي مثال ورقينوت ما يسوي مثال بقوتري مثال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن تقول جاءني القوم إلا أحمد أحمد من استثناء كرد أحمد كمبيوتر تخصيصي وله شروط أي استثناءك برهاي بمطلقي همو كاتي استثناءك توانين بكين تخصيصي عامي بيبكين همو استثنائك توانين تخصيصي عامي بيبكين السؤال المتبادر إلى ذهن يعني أو استثناء ما وصيش عامة توانين تخصيصي بيبكين أبيكم والله شروطي كدابي أو شرطانة كين تريستكاتي دابي يا كم يعني أن يكون المستثنى مع المستثنى منه قد صبر من متكلم واحد وايا بيردك ليه متكلم يا فلو قال رجل نجح جميع الطلاب ما مساقه دي تجوره سيكن دي تجوره وما مساقه دي نوقعك وبيستلبا يجي نجح جميع الطلاب يكي كان الله يكي كان تلبا قال لا وشي إلا زيدا أمنابت أبي له متكلم قوي يك متكلم يكي وايا فقال آخر إلا زيدا لم يصح أما استثناءك طوامي باشا بلام ويستثنى من ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام الله لأن كليهما وحي إذا كلامي خوال قال كلامي في غماء شعوازي دوهم أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه عادة إما دون استثناء معنى هي يا جماعة استثناء متصل معنى هي استثناء شيش معنى هي استفهام منقطع معناها متصل معناه منقطع مش متصل شيء. إذا كان المستثنى من جنس المستثنى من هو به جاءني القوم إلا زيد زيد من جنس قوم كذا بيقول استفهام متصل أبي استفهام متصل به منقطع بيش يا جاءني القوم إلا حمارا حمار اللي راجع استفهام منقطعة أبي استفهام كيف لا أدري شرطي دوبه أنا بيش به متصل به. فلو قال أكرم أكرم العلماء عفوا لراكيان متصل لكن بس هنا استثناء كان متصل بها أبي الزمنكي متصل بها شيء كي متصل بها زمنكي أكرم العلماء دواي دورش ثم قال بعد يوم أم إلا زيدا لم يصح أبي الزمنكي شو بليك ما جسيك أبي تبيني كان استعقوتي أكرم العلماء هو هم يقرتوا نعم دواي دورش بيته والله بالله إلا زيد لا دركان إكرامك لو أنا هم يعني إكرام كرابيتهم سهما أن يشترطوا أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو كان واحدا هم على شيء سيك مازين ده تلبح عزرة قال إن نجح الطلاب إلا عشرة يا أخوان ده تلبن يا شو نبي من قشال يدرك خو أبي مستثنى منه وكا يكي دو أجر يكي قش بيبي من مينيت أجر نمينيت الرامي يا صب مقصد شيء نجح الطلاب خو يدد عليها إلا عشرة تلادد على النبي لاجع جلاجع نمر يعني بقصيبت عبث أبيل مستثنى منه كشتكي لي بمعنية هذه تبيني كني موت من استثناء شيء مستثنى منه معنية أداة استثناء معنية مستثنى معنية مستثنى منه كمجموعة مستثنى كجزء مطروح حقيقي وبشيء كلي دركين لكاتي دركنا جا أبيل مستثنى منه كشتك بمعنية أجرنا ما هو بينا وتر مستثنى أصلا نبي يشترط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو كان واحدا أجريك ده نشمل لك هنا كما لو قال علي عشرة إلا تسعة ده دينار لا من ده زار لا من تنهان نبي يعني كزاري ما هو ممكنة شو يك ده نيجي ما هو فإن استغرق المستثنى منه كان لاغيا أما لغوي بيوتر كما لو قال علي عشرة إلا عشرة ده دين ده زار لا ما كان هذا زار نبي ده زار وده زار يدري كيف تجي خارج أما لغوي فيه ما كلامي تناوتري أصلا إيش فائدين هكذا برامبر بزعم لما كانت خواه كان دقيق وفيد لما وضعك على ديتا فكري على شي كردتو بوكور رويلا باشا شو عرم يعني اشتغطوا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أما متصلة كيا أما يعني كيا متصلة كيا استثنى متصل معنى استثنى شي معنى منقطع معنى استثنى متصل شي ما وصع إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه متصلة إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه منقطعة من شروط تخصيص عامك أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه يعني أن يكون المستثنى متصلا لا منقطعا فإن كان من غير جنسه فإنه لا يعتبر مخصصا فلو قال قام القوم إلا حمارا أما لغاية استثناء منقطع أما نابل لم يصح لأنه لم يدخل في القوم حتى يخرج منهم أصلا لا قم جناتا تدركه إذا قام القوم هم يا نصانا إلا حمارا يا حمار أصلا من جنس قومي تعمل استثناء لك تخصيص عام كرد به إذن يبقى العموم على عمومه الاستثناء منقطعة العموم يبقى على عمومه لأننا لم نخصصه من بشي كم ليدا نقول تا تخصيصي كم هر ما هو تو هر دزل عام هر دزل عام صد بن هر صد زل عام وقيل لا يشترط هذا قيلت يا أوتمان أما يدل على التمريض مرض يعني هذا رأي مريض ضعيف قيلا رجحا رويا هم أمانة باشا ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه أما جائز إيش يا شيخ ماني مالين حوار ما قلت ما بحثي أما لأصولي فقام باحثي لغوية باشا ما قام إلا زيدا أحد التخصيص بالشرط تخصيص شو المعنى دون معنى تخصيص متصل تخصيصي منفصل متصلك باستثناء بشرطة بصفية زور باشا هو من التخصيص التخصيص بالشرط كقولنا أكرم العلماء إن عملوا بعلمهم إن لا ياتي ما مصايا إن شرطية شرطية لي دركا فرميتي وتي أكرم العلماء هم علماء كان ريز يعني بقرا إكرام يعني كان تنها كينا بيه ما مصايا أو أنا باشا هم عالمي إشكا بعلمك إنا مش دي معالمي إشكا بعلمك علماء ماني لا دجال دجال ترى لا شيطان شيطان ترى لا يهودية تأثيري سلبي خرافية لناكم ولا إسلامية خوشتك شزاني لعلمه ما نواني بوي أكرم العلماء إن عملوا بعلمهم تخصيص يعني تخصيص نيا تخصيص اللي راك تخصيص عام كي كريا كم جاوتي أكرم العلماء هم علم كان قريته إن جاوتي أو أنا كعمل كان بعيد لما كان ويجوز أن يتقدم أمام بحثك اللغوي باسمك ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط هيك كشيء بعدين شرط كيف كذا بيشان كقولنا إن عمل العلماء بعلمهم فأكرمهم أمشي اللي راك جائزة التخصيص بالصفة تخصيص بصفة شيء ما مساعين خو أما باب زاني أوصفيك لأصول فقه هيا أوصفيني وعلى نحو هيا صفي نحو أبي شوار شرطيتي دابي وايا شوار لعشرة أبي موافق موصوفك أبي لتعريف تنكير رأيتي كان لرفع نصب جر رأيتي كان لتفتير تأنيث شايتي كان لإفراد تثنيه جمع شايتي كان شوار لدوانيا أما بيوتر الصفة لنحو صفة لأصول فقهاء أو صفين ولا نحوها صفة لأصول صفة نحوية كأقريتها حالش أقريتها حالش أقريتها بلي إذا قصر صفة على موصوف وما نحو صفين أقدر بنا حالش أقريتها جروي سبون منا زيد عالم وهذا نحو صرف بينا رأسا مبتدا وخبرا زيد عالم ما نحو علمي كعالم كصفية كبوزي لرو معنى لغوي وبابي نحو وانيا اذا هم معنى قريته صفه لاصول بو علماء فرميه لكل علم مصطلحاته ام مصطلح لم علم دلاليك واتايك معنايك هر ام مصطلح ببو علم تر واتا ودلاله ومعنايك تري جاروها نك لنا علمي ترى هل لنا او علم لبابك معنايك لبابك ترى معنايك تبي لي قال يسمى مفرد لصفة مفرد ومثنى وجمع مفرد عكس مثنى وجمع بس لبابي نداية مفرد شيء مفرد عكس جمله وجمله مضافه غير مضافه يعني ما تونا يعني بزعم فرق كان أقوله أما تخصيص بصفة تخصيص المنفصل إذا تخصيصان ما تأكلت من ما مسأين تخصيص عام دور رجامانية متصلة منقطعة منفصلة متصلة كها لناه خدي دليلك يا
1: متصلة
0: أو متصلة أما بتشوف شيء كه استثناء صفة شرطة رونا دين سر تخصيص منفصل تخصيص منفصل بتشوف كه أما دين بيشو ويراد به التخصيص بما تخصيص منفصل ما مصير أصلا انفصالة لدو دليلها هاتوا أما يعني دليلك أما يعني دليل ترى باشا يعني لنا استثناء نا صفة نا شرط. أجر ما أنا نبو أن تخصيص جابت التخصيص كي منفصل. تخصيص منفصل ما مصايان ويراد به التخصيص بما يستقل بنفسه في إرادة المعنى دون حاجة إلى ذكر العام قبله. بقول منا. فما يخوى فرمي صلى الله عليه وسلم فيما دون خم فيما سقط السماء العشر. فيما سقط السماء العشر ويا فيما ما كلفظ عام أي في الذي سقط السماء ما كموصولة وثمان أسماء موصولة ألفاظ عموما همو داني يليك قنم بي جو بي أجر باباي بآوي بابا باباران بآوي باران قشي كردو صوزبو هاتبان أو بيوسك أيك لسردي داركي أما معنى حديثة كان يا أيك ردو سات كلوبو بوتي ذلك بوماني ذلك دليل ما شيء أما عامة طبعا تخصيص يوم دليلك رأى حديث يا جدرا بيغمري خواص الله سيف ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خمسة أوسق علماء وتي أنا شيء نزيكي حوصت حوصو بنجا كيلو يا جيسا تقدير عن كردوا طبعا لو كاتك قزنا غودب وهات بنجا صلبي ساقش كيلو نبوا بيرجنو اختيارك أنا كيلو أنا زاني شيء هر قزنا غبو نازان شيء كريم فيرو تناكو قزنا غبرميل ما أنا هنا كان يعبو كواهدان لراكيه چي كر تخصيصي كي كر بو ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر 200 300 400 كيلو بيه لراكيه زكاتي تي دانيا اما لدليل يكاتو اوش لدليل يتراتو اما انت اما تخصيصه تخصيصي كي متصله ام منفصله
1: منفصله
0: لا بري دليل يتراتو ام تخصيصي منفصله لا تشتك عفوا ما وصل خجالت عفوا لا لا تخصيصي منفصل تخصيص الكتاب بالكتاب جاء ليرى كتابا بس ما شيء أقدر كتاب ليرى كم بس ما قرآن أبي أقدر من جاء رواية تخصيص القرآن كذا بقرآن تخصيصه كذا تخصيص الكتاب بالكتاب يعني هردك دليلك على القرآن دليلك على القرآن. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن المشركات أما أبي بيوية طبعا هراك أما أبيته لفظك عام فهو عام يشمل كل مشرك وثنيا كان أو كتابيا وايا عاما عاميا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة وثنيا ويكبتوا معنا برسي هو ثني بيوتي باشا خوي يقول الأمل السوري كي ما يتأمل السوري بقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو للسوري بقرة خوي يقول للسوري علي عمران فرمتي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم محصنات من الذين تي أوتوا الكتاب باشا أهل الكتاب مشرك يعني مشركين مشركا لبرو إشراك يعني لبرو أما كوت يعني إن الله ثالث ثلاث أو يتيانو تنا وقالت اليهود عزير بن الله كوري خواهي باشا لديك تخصيص يعني تخصيص نيا هنا تخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب يعني الآية العموم وارد في آية في القرآن الكريم والتخصيص ورد في آية أخرى من آيات كتاب الله العزيز كواتا آياتك تخصيصي شو بمان كردو ملاحمو تخصيصي آياتك بمان كردو رونا يساق مثالة قد يكشتين سيكا ويجوز تخصيص الكتاب الكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا فهو عام يشمل كل مشرك وثنيا كان كتابيا مع قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم فيجوز نكاحهن لأنه خصصهن من حكم التحريم طوابا تمام قل محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لك حل بيت حكمك شكرا فرميتي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات أي محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل محصنات بيت مبتدا خبرك محذوفة بيت دلالك إيش السياقي آياتك كبيش خياته هلا نا آياتك ياتو باش ما مصيان أما يكم نوع على أنواع كان تخصيص الكتاب بالسنة أول شيء إن شاء الله توزي قتر وري أجرين والله توزي ما باشا تخصيص الكتاب بالسنة ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة متواترة كانت أو أحادا قلت عن دي موت من أصول فقه من بيويسة عفوا لأصول فقه نحو من بيويسة صرف من بيويسة بلاغة من بيويسة تنانت علمي مصطلح حديث شما بيويسة حديث متواتر شما مصطلح يلا زو دي شي
1: متصل بيه سنة
0: حديث ايه ويش متصل بيه بس متواتر واحدة كم عدد جاء ونزور بيستحيل تواطؤهم على الكذب حديث جابوا تواترة هندي كانوا تدي جمع أن جمع يستحيل تواطؤهم واتفاقهم على الكذب مستحيل الكذب اتفاق الناس الدروكة هندي كان شرط عدد عندنا وتشل دا حفتا أما أنا عندنا طبعا
1: ما وصل عدد كي زور بي حتى هم بي حديثك أصحتر بي
0: أما متواترة يصير طاو قطع بودروسة بس ما وصل شان بونمونا
1: أي سلسلة ذهبية؟
0: سلسلة ذهب هو يقينا كيا بايك كسيكش بيخ أو بقوتها بس ناقة درجة متواتر متواتر تصورك هر لطبقيك بي سي
1: يعني سي هنا نزيل
0: بس ما كل حديث هكذا بي
1: تامل صحابة ناكا
0: يعني أنا صحابة كلهم عدولة لتابعين تابع تابعين ما أنا بلا ولا صحابة شاطة والبيوسة قال لهم طبقات سنة دابين متواترة كانت أو أحدا يعني حديثك أتوانين آياتك في قرآن تخصيص كين بحديث حديثك متواتر بي أنا أحد بك يا شريف بأردوك يا تواني بكين كتخصيص قولي تعالى يوصيكم الله في أولادكم يسوري نساء للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك باشا لرأى فرمي العام الشامل لأولاد الأنبياء وغيرهم عام يعني عام كري بيغمبران وغير بيغمبران شمولك بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمينا حديثك نحن معاشر الأنبياء كيتو أني عرابي معاشر مبوك عليها دي نحن مبتدايا أي معاشر الأنبياء
1: معاشر
0: بوشيا بارك الله أخص يعني أمدحه يعني أذمه هركي شنا بيركاين به
1: ليلة أخص آه.
0: تخصيص يا كم معاشر الأنبياء نحن العراقيين يكسرنا حم مبتدا أخص العراقيين أو معنى كده معاشر الأنبياء لا نورف هيج باري جنالين بورسا ليري أخوائي قولتي يوصيكم الله في أولادكم أم آية بحديث تخصيص كراوة دري كرد نوي بيغمراني در كرد ليراك يا فخصص الإرث بغير أولاد الأنبياء وقول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فأخرج من اختلف دينه من الإرث مع كونه داخلا في الآية كواتا يكم تخصيص كتاب بكتاب معنى دوهم تخصيص كتاب بس سنش معنى حديث سنة يعني حديث طبعا ليراك تخصيص السنة معنى بكتاب عام كلا السنة هاتوا مخصصة كلا قرآن هاتوا تخصيصي عام حديثة كمان بوكا باشا يعني كما سيك عام كلا كتاب هاتوا لقرآن بآياتي قلت لها قرآن مخصصة كش لقرآن هاتوا دوهم يعني عام كلا قرآن مخصصة لحديثة سيهم يعني عام كلا سنة مخصصة لقرآن تيجي ما شونا شو عرم يعني عام كلا حديثة مخصصة كشهر لحديثة إن جاء موضوع عديدة بيشو آية جائزة تخصيص القرآن بقياس بكين يعني جائزني أو دبابة تاريترة إن شاء الله درسي داعتها تفاصيل خينا سيري كيش خينا سيري سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ.

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.

لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي درياو كفكان شبه لها مستيك رئيس الزبيدة

دعاء بوكا فرمي اللهم اغفر لعبدك فلان خوايا داوال ليكم لفلان بندي خوت خوش بناوت اهينت فانه بات طاهرا تنك او باكيتي هات تناو جيكاكو او بدزنيجو هات تناو جيكاكو بويا قتل يادي مكه نكي امان بشي تناو جيكاتو تو دزنيجت نبي الا ابي دزنيج بقري شكم بيغمري خاص الله عليه وسلم قد ببي دزنيج نتو تناو جيكاكو بخويت.